0: بسط السيادة، حتى لو كانت الإمكانيات ضعيفة وحتى لو كان في عرقلة. العرقلة هي من جهتين، طبعا في العرقلة الإسرائيلية إلى ظروفها وإلى قصتها نحكي عنها، لكن في العرقلة من الداخل هناك فريق متمرد على الشرعية اللبنانية، هناك قرارات اتخذت من قبل الشرعية اللبنانية في 5 و7 آب 2025 وفي 2 آذار 2026 واضحة المعالم ومتصلة بمسألة السيادة وبسط السيادة. نزع السلاح، حصر السلاح هو نزع السلاح، ومش بس سلاح حزب الله، كل سلاح غير شرعي على الأرض، لأنه سلاح حزب الله هو سلاح غير شرعي شئنا أم أبينا، وحتى لو ضلوا ينظموا شعر من الآن حتى نهاية الدنيا، وحتى لو رجعونا على أساطير القرون الوسطى قد ما بدهم، هذا سلاح غير شرعي وهذا سلاح متمرد وهذا تنظيم متمرد على الشرعية اللبنانية وأكثر من الشرعية اللبنانية، على الأكثرية الساحقة من اللبنانيين من كل المكونات اللبنانية. صحيح أنه هو له قاعدة شعبية جدية، جمهور كبير بأحد المكونات الكريمة العزيزة، صحيح، هذا لا يعني وهذا لا يمنحه ولا يمنح أحد من مناصريه الحق بالقول أنه يستطيع أن يتورط ويورط لبنان بمغامرات خطيرة مثل اللي صارت على الأقل 3 مرات بآخر ضربة. 2006 مغامرة وتوريطة، 2000 بالرغم من النصر الإلهي، وهذا كله هذا كله كله هذا نظم شعر. النتائج واضحة، ونتائج البعيدة المدى تبينت سنة 2023 24 25 واليوم 26 نتائج هذه المغامرات. حرب الإسناد الأولى ب 8 أكتوبر 2023، حرب الإسناد الثانية لإيران والثأر لدماء مرشد إيران. شو لنا علاقة مرشد إيران؟ شو لنا علاقة؟
1: هن إلون علاقة.
0: أوكي، وإذا إلون علاقة هذا لا يبرر أن تتورط في حرب وتؤدي أولا إلى عودة الاحتلال. أعدتم الاحتلال، تسببتم بإعطاء ذريعة. بدي أعتبر أنا أنه إسرائيل مثل ما عم تقولوا أنتوا
1: كانت محضرة،
0: أنه إسرائيل سيئة النية وإسرائيل تريد الشر بلبنان كله، بدي سلم فيه جدلا، بينحكى إيه أو لا، في وجهة نظر بهالموضوع. بدي أعتبر أنه معكم حق بكل سرديتكم. هذا الموضوع أدى، هذه المغامرة أعطت ذريعة أولا لاجتياح لبنان، اجتياح جنوب لبنان 700 كيلومتر مربع محتلين، إقامة حزام أمني ممسوح تقريبا 3/4 ممسوح من الأرض،
1: كنا بالأزرق صرنا بالأصفر، الرمادي
0: والرمادي وأضف إلى ذلك أعطت ذريعة بضربات قاسمة لكل الوضع اللبناني، يعني بجنوب وبرات الجنوب، وضرب الاقتصاد ومواصلة ضرب الاقتصاد وكرسحة الاقتصاد اللبناني، التأثير على الداخل اللبناني اللي أيضا يعني هز البلد، صلوا البلد مهزوز 3 سنين بسبب مغامرات حزب الله. هيدي مختصر الحديث. كل ما يقال عكس ذلك هو عبارة عن إما
1: شعر.
0: إما شعر، إما جنون، إما يعني ترهيب لبقية اللبنانيين. ولذلك رسالة
1: رح نحكي عن الترهيب، رح نحكي عن جدول سلاح حزب. برجع لزيارة رئيس الجمهورية. هلا سبق زيارة فخامة الرئيس إلى النبطية انتشار للجيش اللبناني،
0: تحرك خلينا نقول بالنبطية،
1: يعني قيل بالنبطية
0: هني موجودين. أعطيت الأوامر لقطعة الجيش اللبناني إنها تتحرك،
1: يتوسعوا أكثر، يبينوا،
0: يعني تظهر من تجمعاتها وتنزل بالشارع بين الناس. طيب. وتنظر على مرأة من الإسرائيليين وبمعرفة الأمريكيين إنه الدولة أخذت قرار. ونحن من يومين كان معنا خبر كصحفيين وإعلاميين من مصادر يعني كانت موثوقة إنه أخذ القرار بنشر الجيش والمؤسسات الأمنية قبل ما يبلشوا ينزلوا على الشارع.
1: طيب عظيم، هل اليوم يكفي نشر الجيش لنشر الجيش؟ يعني قال دكتور سمير جعجع ندعو الجيش، مش بس إلى الانتشار، إلى تنفيذ قرار الحكومة باثنين أدار تفكيك بنى العسكرية والأمنية لحزب الله. يعني إذا عم بفوت الجيش هيك وينتشر ويبين أنه هل هذا يكفي؟
0: هذه البداية لا يكفي. أولا لا يكفي، هذه بداية. أولا بدك تنقذ المدينة من اجتياح، لأنه كما قال دولة الرئيس نبيه بر امبارح، كنا عم نحكي تحت الهواء، عطى مؤشر خطير، ويجب على نأمل من كل المعنيين بحزب الله ومن الطائفة الشيعية الكريمة وأركانها ووجوهها ووجهائها أنه يتمعنوا بهالجملة المفتاح.
1: أي جملة؟
0: الجملة التي تقول أنه إسرائيل إذا أرادت تستطيع أن تحتل توسع. أن تحتل مناطق مش أراضي أو
1: إضافية، مناطق
0: أو قرى، مناطق جديدة. بمعنى آخر أنه يعني فتحت للبلد والأراضي اللبنانية أمام،
1: يعني الفيتو الأمريكي حتى صائت بكلام الرئيس نبيه بري، وكأنه
0: لا
1: يعني أنه الضغط الأمريكي اللي عم بيصير،
0: الأمريكان منعين الإسرائيليين يروحوا قد ما بدهم، يعني ما عم بيفتحوا لهم قد ما بيريدوا. لو تركينه للإسرائيليين كانوا صاروا على الدمور وربما على أبواب بيروت، وكانوا صاروا على طريق الشام، وهن عندهم قدرة ينزلوا على منطقة البقاع الغربي ويطبقوا عليها من عدة محاور على الأقل من سوريا. ما قاعدين فوقها، قاعدين فوقها، ما لهم معاد عنا. فلذلك الكلام نبيه بري، الرئيس نبيه بري، كلام
1: إنه رح يوصل،
0: يجب التوقف عنده، أنه جماعة ما فيكن توقفوهم بقى، فتوا بالحيط. عم بيحكي ضد الإطار،
1: اتفاق الإطار،
0: هيدا وبس. شو عم بيقول؟ مثل خطابه اللي قاله بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، قال نحن يعني نمارس ديمقراطيا معارضتنا. مش عم ما عم بيوقف ويكسور فيها، وما عم بيعرقلها، ومش عم
1: بس ما عم بيعمل شيء كمان ليساعد بتسليم السلاح.
0: لا هو
1: شو عمل الرئيس بري بموضوع حصر السلاح؟ لا
0: يعني بس
1: كمان إنه... إذا حضرتك عم بتقول إنه هالقد متفهم الرئيس بري الواقع، وهي رسالة تحذيرية أكيد للحزب مش لحدا تاني، يعني مش للفريق الآخر،
0: يعني
1: طبيعي. وبالتالي
0: عم بيقول لهم إنه قضيتكم خاسرة، السلاح هلا بصرف النظر، يعني اللي عم يسمعونه ما يفكروا عم نجي نعمل دعاية للرئيس نبيه بري، في ناس كتير بتنتقده وكل شيء، بس هيدا جملة هيدي فاتت بقلب حزب الله، ولي افهم حزب الله وقادة حزب الله علنا انه انتبهوا، ما بقى بيوقف، هيدي محدلة رح تاخدكن وتاخد كل الطائفة وتاخد كل منطقة الجنوب. وهيدي كل الشعارات مسيو قماطي على مسيو ما بعرف مين،
1: امبارح
0: يعني حكوجيه صايرين.
1: النائب حسين الحاج حسن غضبنا والغضب آت.
0: الغضب على مين؟ الغضب على الداخل اللبناني، مش على اسرائيل. على اسرائيل ما عم بيعلوا راسهم يسمحوا لنا فيها. شاطرين.
1: وين إيران حتى
0: يشتموا رئيس الجمهورية، يشتموا رئيس الحكومة، يشتموا مين اللي عم بيقولوا له من الأساس إياكم وإياكم أن تستدرجوا إلى حرب. هيدي عم نحكي بعد 8 أكتوبر. حتى أصدقائهم، في كتير من الناس اللي أصدقائهم قالوا لهم إياكم انتبهوا، هيدا رح تفوتوا بفخ كبير. ما سألوا أنه مين أنتم، من أنتم، أنتم تافهون، أنت تافه. عال التافهين بالنتيجة تبين أنه كان معهم حق، والعباقرة تبين أنه حساباتهم كانت غلط.
1: طيب شو رح يعمل الجيش بالنبطية برأيك؟ رح يكتفي بهيدي العراضة العسكرية وحضور اللي طبعا مطلوب، وهو عم بيقول الجيش ما حدا يفسر هذا التحرك بمكان آخر، لا نحن أساسا موجودين، كأنه كمان عم بيبرر أنه أنا ماني فايت أعمل شيء، ماني فايت طبق قرارات الحكومة. يعني أنا كتمت بيان الجيش
0: هو بمكان ما لطمأنت مناصري ربما حزب الله أنه مش فايتين نشتبك مع حزب الله. لكن انتشار الجيش يجب أن يكون بداية. يعني أولا الجيش ما نزل قطعات، يعني قطعات من الجيش إضافية ما نزلت، هو موجودين،
1: هني موجودين هناك،
0: هولي بلشوا يتحركوا ليقولوا لإسرائيل أنه نحن أخذنا قرار أنه نمسك المدينة. الآن العبرة هي بما يلحق، اللي هو أنه السيطرة مش سيطرة فوق الأرض وتحت الأرض، في
1: أنفاق وما
0: أنفاق
1: ولا ندري ماذا يوجد،
0: وحزب الله عم بيوقف وراء خلف الجيش وخلف المدنيين لا يرجع يورطهم ويورط مدينة النبطية بمغامرة طويلة.
1: يعني الصورة عم تطلع وكأنه الجيش عم يحمي الحزب، يعني عم بيفوت وبيحمي الحزب.
0: ما بيقدر يحمي، لأنه إذا اتخذ قرار باجتياح النبطية سوف يتم اجتياح النبطية بوجود جيش أو بعدم وجود الجيش، وبالآخر الجيش رح يضطر ينسحب أو بيواجه أو بينسحب، most likely رح ينسحب إذا غامر حزب الله مرة أخرى وتمنع عن الخضوع للقانون والخضوع لمسألة بسط سيادة الدولة وحدها دون شريك فوق الأرض وتحت الأرض.
1: كان عنده فرصة حزب الله بعلي طاهر، عرض عليه مسألة تسليمها للجيش اللبناني،
0: رفضها وهيها بجولوا ياها بوجهوا، يعني أوكي أخذوها.
1: هل بتعتبر يعني
0: قتلوا عشرات الموجودين كانوا قبل، وربما هني عم بيقولوا الإسرائيلية ما بعرف أدي قد يكون دعاية عسكرية بتعفي في بروباغندا، وأنه دفنوا كم مجموعة دفنوها مع الجوة
1: تحت الردم،
0: تحت الردم أوكي فجروها ودفنوهم تحت.
1: أوكي. بس وين الحرس الثوري اللي كان موجود؟ وين العناصر كانت موجودة؟ هل يعني هل ترك لهم ممر أم آمن؟ لأنه في حكي أنه وكأنه صار ديل مع إيران.
0: قد يكون، لأنه سمعنا بعض المعلومات ولسنا متأكدين منذ بضعة أيام أنه بالأيام الأخيرة قبل سقوط، قبل إعلان سقوط، يعني قبل ما الجنرال قائد الفرقة 36 الإسرائيلية يعلن سقوط أو السيطرة العملياتية على هذه المنشأة أو على هذه التلة، خرجت مجموعة إيرانية من منطقة الجنوب، ما بيعرفوا من وين، مش مؤكد إذا كانوا بعلي الطاهر، وبعضهم ذهب إلى المطار بهويات
1: لبنانية
0: وخرجوا وذهبوا إلى تركيا، ظهروا من لبنان كله لأنه بيقتلوهم، يعني ما فرق معهم لسه.
1: طيب إذا حزب الله
0: وين إيران؟
1: وين إيران؟
0: وين إيران؟
1: وين إيران ما دافعت عن علي طاهر وكان عساس لهيدا الموقع الاستراتيجي وهيدي خط أحمر
0: مسيو قليباف
1: عم بينسق مع الشباب على الخطوط الأمامية،
0: بيحكي معهم على التليفون كل يوم لجماعة علي طاهر ومدري شو، وينون الانفلونسرز العظيمين تبعون الحزب ومقربي الحزب انه اقتصاد هوني واقتصاد هوني، علي الطاهر هي محور وكفر تبنيت
1: ولن تسكت
0: محور العالم، وهذا شو يعني؟ ليش بيسترجوا الإيرانيين يضربوا على الإسرائيلية؟ خليه يضربوا على الإسرائيلية، ليه عم يضربوا على الأردن؟
1: حركوا الحوثي، حركوا العراق امبارح، العراقيين ضاربين من العراق ضاربين
0: السوبر تانكر التانكرز
1: بالسعودية، وهذه مسألة خطرة
0: نحكي فيها، بس التانكرز يعني الكي سي 135، يعني التانكرز الطائرات اللي تزود بالمحروقات المقاتلات الأمريكية التي تقصف في الخليج، تنطلق جزئيا من تنطلق من عدة قواعد، لكن أساسا تنطلق من قواعد داخل إسرائيل. في حوالي 40 طائرة كي سي 135 وملحقاتها اللي هي 146، هولي اللي بيزودوا الطائرات بالجو ينطلقون من إسرائيل. ليش ما عم بيضربون الإيراني؟ لأنه بيعرف أنه الإسرائيلي دغري بيروح، إذا بعده طيب مجتبى بيروح بيقتلوا مجتبى،
1: إذا بعده طيب
0: إذا حقيقي مجتبى ما حدا بيعرف حقيقة مين وينه ومين هو. يعني تانيا بيروح بيضربوا قم، بيروحوا بيضربوا منشآت استراتيجية العلاقة بالطاقة وبالنفط ديركت، وما بيقدروا يعملوا شيء الإسرائيلية وما بيقدروا يوقفوها، والإيرانيين وكل بطولاتهم وعظمتهم هي هيدي قصة الصواريخ الباليستية اللي عم تستهدف كل الدول دول الجوار. لكن خلينا نذكر أنه بين الأمريكيين وبين الإسرائيليين خلال الحرب الأخيرة بقيت طهران محتلة من الجو لأكثر من شهر. بالحرب الأولى مع الإسرائيليين لحالهم الأمريكيين ما كانوا فايتين، فاتوا آخر يومين لما ضربوا المنشآت النووية بالبيتو، بقيوا 12 يوم، أول 12 يوم من أول يوم 12 يوم إسرائيل مسيطرة بسلاح الجو على سماء طهران العاصمة. العاصمة 70 طيارة عم بيعملوا مداورة للسيطرة، 30-40 طيارة 30-40 طيارة مداورة فوق سماء طهران، وسيطروا على سماء طهران، وما كان الطير ما كان عم بيطير. بازشكيان كان قتل الرئيس الإيراني، كان باجتماع تبع الأمن القومي بإحدى التلال أو إحدى الجبال المحيطة بطهران، ضربوا له المقار،
1: مكان الاجتماع،
0: هرب بازشكيان، هو مخبر، هرب بازشكيان، زمط هرب، ظهر على الطريق، لقى التاكسي وراح فيه، منه مسترجي النمبر ون، يعني
1: يروح بموكب على أو يتحرك بشكل،
0: طار ياخد تاكسي على الطريق، ما عرفوا التاكسي، ما عرفوه، هو قال طلعت بتاكسي وحملت حالي،
1: كانوا متقدمين جدا بس أوقفوا،
0: وبتعرفي
1: بس كان القرار الأمريكي
0: فيري، يعني مش لابس كرافات يعني مثل أي مواطن عادي، كاجوال، ظاهر مثل ما هو بحياته الطبيعية، وهرب على الطريق.
1: استاذ علي، حضرتك حملت مسؤولية حزب الله انه هو يعني بعده عم بيكابر، عم بيراهن، وطبعا الحزب عم بيراهن على ايران، ومراهن على الوقت، هلا مراهنين انه نتنياهو بيصعد بالانتخابات، مراهنين انه ترامب بيفقد الامل او هيك بيزهق. بس كمان اين مسؤولية الدولة، السلطة السياسية؟
0: الرهان الأساسي للإيرانيين هو خروج سقوط نتنياهو، والرهان الاستراتيجي تبعهم هو المماطلة والمد وكسب الوقت حتى نهاية عهد
1: ترامب.
0: لأنه انتبهي، حتى لو خسر النصفية
1: كونغرس،
0: حتى لو خسر، أولا لديه ما يكفي من السلطات الرئاسية لكي يزعج الإيرانيين ويتعب الإيرانيين، ليس ما رح يكون مرتاح مثل ما هو اليوم مرتاح، لكن لديه قدرة على الإيذاء. اثنين، بدهم ينطروا لآخر يوم ليفل ويروح على بيته. بالنسبة لنتنياهو، هن يأملوا أنه نتنياهو يروح على بيته، لكن
1: البديل،
0: يعني من البديل إذا كان جادي أيزنكوت اللي هو رئيس الأركان السابق، اللي هو صاحب نظرية يعني ما بتريح حزب الله، وبيعرفوها جماعة حزب الله، اللي هي إنه الباركينج، تعرفيها؟
1: لا، بس هو لأنه جاي من خلفية أمنية.
0: شو الباركينج؟ الباركينج إنه لقاء استهداف الأراضي الإسرائيلية سنحول الضاحية الجنوبية إلى موقف سيارات.
1: يعني أقسى من نتنياهو بعد.
0: هيدا جادي أيزنكوت. اثنين، المؤسسة العسكرية مصطدمة، صار لها 3 أشهر بصدام كبير
1: بقرار السلطة السياسية
0: مع المستوى السياسي، ومأخذها من بين مأخذها أن نتنياهو لا يعرف أن يقول لا لترامب، لإملاءات ترامب عليه بموضوع حرب لبنان. المؤسسة العسكرية كانت رايحة، بدها تروح على أبعد منذ اليوم الأول، كانت طاحشي لوين؟ كانت طاحشي للأولي، منع المستوى السياسي وخصوصا نتنياهو بناء على الضغط الأمريكي. الأمريكان عطوا مفاوضات مباشرة مع لبنان ليقدر يبيعها للداخل،
1: عملوا مذكرة التفاهم يلي هو عم بيقول امبارح وليد بايك انه رجعوا لمذكرة التفاهم الامريكية الايرانية. هي بتكون الحال
0: اولا، ليش هي متعلقة بلبنان ومتعلقة ب ب ب ما
1: الايرانيين بيقولوا اول بند وقف الحرب بلبنان.
0: مذكرة التفاهم هي الام او يو سقطت، انتهى خلص، تجاوزها. هذا نوع يعني من محاولة، يعني من العودة على شيء
1: ما بقى موجود،
0: منه موجود، يعني تم تجاوزه أوكي هلا ممكن يصير في مفاوضات، ممكن يصير في قنوات تواصل عبر العمانيين،
1: بس حول نقطة محددة اللي هي مضيق هرمز. يعني هلا هذا اللي عم نقرأه،
0: موضوع لبنان ما بيتعلق بمضيق هرمز. موضوع لبنان بيتعلق جزئيا بهرمز، لأنه هو جزء من التصعيد، هو جزء من التصعيد الإيراني في مكان ما. لكن في مكان آخر مسألة جنوب لبنان متعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي وبترتيباته الأمنية. الإسرائيلي ما بيقبل يكون في صاروخ كورنت على حدوده بيضرب له، بيضرب مستوطناته أو مدنه أو.
1: طيب واضح. السلطة بدي أرجع على مسؤولية السلطة السياسية. يعني حزب الله طبيعي يتشدد، طبيعي يتمسك بسلاحه، طبيعي يعني بين هلالين عم نقول إذا بده يفكر بمصلحة لبنان، لا مش طبيعي هالشي، ولكن يمكن إذا بفكر بمصلحته وبارتباطه بإيران يلي هو عم ينعكس على قراراته. لكن ماذا عن السلطة؟ أخذت قرارات، يعني كان الكل زقف له بالداخل وبالخارج لهذه القرارات الجريئة اللي أخذتها. طيب صفر تنفيذ حتى الآن، رح يصير لنا سنتين في بعض القرارات وصل عليها. ألا تتحمل أيضا هذه السلطة السياسية تتحمل مسؤولية ما نصل وبعدنا فيه واللي عم نعيشه واللي عم بأخرنا أكتر وأكتر على كل الصعود؟
0: أنها تتحمل مسؤولية، أنها تفتقر إلى ما يكفي من الحزم المطلوب. ما بيقدر حزب الله يضل حياخد البلد رهينة. السلم
1: متحكم
0: الأهلي،
1: بالقرار
0: السلم
1: بعده،
0: السلم الأهلي اللي عم بيتقدم كذريعة أو كسبب، خلينا يمكن ما ما بدي أقول زريعة، زريعة فيها حالة تواطؤية، خلينا نقول كسبب لا يكفي لكي وغير مقبول يعني ليضل الوضع على ما هو عليه. حزب الله هو حزب متمرد وحالة متمردة، بيمثل ما بيمثل لكنه لا يمثل لبنان. أكثرية ساحقة من اللبنانيين من كل المكونات اللبنانية تعارض هذه الحالة وترفض هذه الحالة، وما بدها تعيش تحت رحمة حزب الله وتحت رحمة هؤلاء المغامرين وهؤلاء المرتبطين بهذه الأجندة. بيتهموا اللي معارضين لألون أنه هؤلاء الصهاينة
1: وعم بيتعاملوا مع إسرائيل وعم بينفذوا السياسة الأمريكية
0: مثل العادة، وأنه بيحطوا لك صورة بطرك الموارني، بيحطوا له نجمة على راسه، بيلبسوا لبس لبس عسكري، وهذا هذا كله بروباغندا طواها الزمن. هذه بروباغندا التي يمارسها حزب الله في لبنان تشبه البروباغندا التي تمارسها إيران في المنطقة، وهي بروباغندا من الخمسينات القرن الماضي، ما غير مقنعة. العالم بمكان وأنتم بمكان، وبلبنان أنتم بمكان، صرتم برات لبنان وبرات الضمير اللبناني. عندما يعني شوفي المفارقة، بسبوا الدولة، بسبوا الحكومة، بسبوا نواف إسلام، بيعملوا له يعني منشر، بسبوا رئيس جمهورية، حتى رئيس جمهورية اللي لبنانيين آخرين يعني من الفئة الأخرى عم بيقولوا مقصر وما عم بي ولازم يكون أكثر حزما ويطحش أكثر ومدري شو. حتى هذا الرمز الأساسي اللي هو رأس الدولة يتعرض لاتهامات بالصهيونة وبأنه عميل إسرائيل وبأنه هو يخدم عند إسرائيل ونواف سلام. هؤلاء عم بياخدوا البلد على شرخ كبير. المشكلة إنه ما منقدر نضل نحن أم الصبي على طول إلى ما لا نهاية.
1: شو لازم يعملوا؟
0: اللي لازم ينعمل أول شيء، الدولة بدها تكون أكتر حزما. يعني في أمور بديهية بدائية، أنا ما بدي أقول نزل لواء من الجيش وخليه يشتبك، بلش بالأمور الأساسية.
1: مثل شو؟
0: أنتم أعلنتم قبل
1: بيروت منزوعة السلاح،
0: وينه؟ أين بيروت منزوعة السلاح؟ مشيتوا شوية دوريات للمعلومات وللجيش لما كان في تهديد حقيقي باجتياح بيروت، ولما كان في تهديد حقيقي باجتياح السراي الحكومة. القرار مهم، لأنه هيدا قرار له علاقة بالعاصمة. أنت تعطي انطباع وتعطي صورة للعهد وللحكومة، تعطي صورة من كيف تتعامل مع هذه مع العاصمة. الدوريات هيدي بقيت على تخوم المناطق اللي هي مناطق بعد معازل، وأكاد أقول أنها منابذ مسلحة ومؤدلجة، ويعني وهي قد تكون في قواعد عسكرية اللي هي الأحياء اللي مسيطر عليها حزب الله. هيدا لا يجوز. الجيش اللبناني، المخابرات اللبنانية، المخابرات الجيش، المعلومات لازم تكون، لازم تكون على أبواب البيوت هناك، مثل ما لازم تكون، مثل ما هي على أبواب بيوت المناطق الأخرى. ثانيا في نقطة، مسألة المناطق النموذجية. أخذت قرار بموضوع المناطق النموذجية، عمل الجيش جردة حساب من يومين ثلاثة، قريتيها حضرتك، لكن هذا لم يمنع أنه حزب الله تسلل على منطقة زوتر الغربية وبدأ يقوم بأعمال ذات طابع أمني،
1: مبررا تحت الحجة أنه مساعدة الأهالي ببيوتهم.
0: أنت بتعرفي أنه الإسعاف، ما بعرف شو اسمها، الهيئة الصحية، إنها هي جناح
1: طيب على الحزب،
0: جناح عسكري هذا. شو بالحزب اللي ما بيعرف، المدني والعسكري كلهم مش بس مؤدلجين لكنهم مدربون، يخضعون لدورات تدريبية. لذلك لما كان يقول سيد حسن نصر الله إنه أنا عندي 100,000 مقاتل، ما كان عم بيخترع رقم من راسه. عنده 100,000 منتسب، وعنده 100,000 منتسب ما بين العسكري وبين الأمني وما بين المدني بكافة القطاعات، وكلهم مدربين وكلهم عندهم سلاح وقطع سلاح وقادرين يستخدمون بالشارع.
1: استاذ علي، أمام، خليني استعملها مثل ما هي، تقاعس، خليني أقول هلأ السلطة السياسية على تنفيذ قراراتها، وأمام تشدد حزب الله في يعني سيناريو ومحتمل وصار عم بيصير أقوى بكتير، إنه وانطلاقا من كلام الرئيس نبيه بري بالأمس، يمكن خلص إنه منطقة الجنوب قد تصير فعلا خالية من السلاح، بيصير السلاح بالداخل، يعني ممكن. إلى الداخل
0: موجود بالداخل،
1: موجود، بس إنه هون آخر هم مؤسسا إسرائيلي إذا بقي هذا السلاح هون، والدولة إذا ما نفذت، وكمان واضح أنه ما بدها تحت حجة الاشتباك وعدم الاشتباك والسلم الأهلي، كمان ما رح تفوت وتخلي مستودعات إن كان بالبقاع أو كان بمناطق ما بعرف وين موجودة السلاح، وبالتالي هيدا السيناريو شو بيصير؟ يعني نحن
0: في كتير سيناريوهات. السيناريو الأول هو أنه أنت إذا ما بتقوم بواجباتك رح يجي مين يقوم بواجباتك عنك، لكن رح يدفعك ثمنه، يعني الإسرائيلي بدفع ثمن مش للحزب فقط ولا بيئة الحزب ولا يعني
1: للدولة اللبنانية، هي اللي رح تدفع ثمن عموما
0: للطائفة الشيعية الكريمة والعزيزة على قلبنا، واللي منخاف عليها مثل ما منخاف على مختلف البيئات بدون تمييز. لكن المشكلة هي أنه رح يجوا هن يعملوا الشغل، والشغل رح يكون قاسي لدرجة أنه رح ينعكس على الكل، رح ينعكس مباشرة على المعنيين مباشرة، رح يعمل مجزرة جديدة بالبلد. كان عم بيعترف وزير وزارة الصحة اللي هي بإدارة حزب الله، عم تعترف ب 12,000 قتيل وبحوالي 20
1: منذ بداية الحرب؟ أي أسناد؟
0: من أول أسناد. تاني أسناد في قريب 5,000، أول أسناد في قريب 7,000، إني بيقولوا هيك، في أرقام بتقول إنه في أكتر. اوكي، هيدي فاتوره، هيدي فاتوره
1: 12,000 عم نحكي،
0: هيدا لبنان، هيدا منو العراق، نحن منا بايران، منا بالعراق، منا دول فيها 60 مليون و50 مليون و100 مليون، نحن مش تركيا فيها 100 مليون، مش مصر فيها 110 مليون. شو لما بيروح 12,000 شخص، بينقتل 12,000 شخص على الارض اللبنانيه خلال اقل من 3 سنين، فضلا عن المصابين اللي هن بعشرات الالاف، يمكن يكونوا 20-25,000، فضلا عن 100,000 وحدة سكنية على أقل تقدير بين المدمر كليا أو جزئيا، وفضلا عن مجموعة من البلدات النموذجية بين مزدوجين بالمعنى السلبي عم بحكي، اللي مسحت عن وجه الأرض، بما فيهم مدينتين أساسيات اللي هن الخيام، واللي أكبر منها هي بنت جبيل برمزيتهم وبأهميتهم وب يعني بتعدد عائلاتهم يعني وبيوتهم، وهذا هون مسحوا من الأرض. طيب ماذا يعني ذلك؟ هذا لا يعني نزوح، هذا يعني تهجير، وهذا يعني تهجيرا مديدا بالوقت، يعني بيمتد بالوقت، وانت بتعرفي رح احكي للي عاشوا مسألة التهجير المؤسفة اللي صارت
1: بالجبل.
0: خلينا نعطي مثال الجبل. اللي ظهر اللي ظهروا بين 82 وال 85 بفعل حرب الجبل فلوا. أول سنة، تاني سنة، تالت سنة كانوا بعدهم متعلقين بقراهم وبلداتهم بالمعنى الحياتي والمعيشي. بدنا نرجع. طالت الحرب، خلصت الحرب بعدها بست سنين بالتسعين، وبعدين بلشت إعادة الأعمار وعودة المهجرين ومدري شو والتعويضات وما التعويضات. لبلشوا يتحركوا، وصلنا على نص التسعين، كان مرق 10 سنين. اللي كان صار مثلا بيجوني بهذه المنطقة، نحن محل ما نحن موجودين، نقل، جوز، جاب أولاد، حطهم بالمدارس، لقى شغل، زوجته لقيت شغل، ربى أولاد، عمل حياة اجتماعية، صار بالنتيجة عنده حياة بمكان آخر مثل اللي بيروح على أمريكا وعلى كندا وعلى أستراليا. صار لما ردوا له بيته وردوا له أرضه وعطوه شوية مصاري ليعمر، شو صار؟ شو عمل؟ عمر، بس صار يروح نهار أحد، مرات سبت أحد، مرات أحد، يروح يعمل باربيكيو هو وعائلته لارتباطه بالأرض، أرضه عزيزة عليه ومعه حق. بس صار ارتباطه شو؟ ما عاد ارتباط الحياة، عمروا له كنيسة، بس هيدي كنيسة 3/4 الكنيسة تعمرت لكن فاضي. صار عنده كنيسة هون، صار عنده رعية، صار عنده يعني صار عنده الحياة الاجتماعية، الأولاد كبروا، صار عندهم أصدقاء من مناطق أخرى، من بيئات أخرى، يعني من ضمن البيئة المسيحية.
1: هون نستحضر هيك أهالي القرى المسيحية بالجنوب، رميش وعين إبل ودبل والقلاعة، واللي بعدهم لهلأ مصرين يبقوا بأرضهم. امبارح عم بقرأ أنه في مساعدات ما عم تقدر توصلهم، قواسل المساعدات،
0: ولأنه في مساعدات، ومن حي الأطراف اللي عم بيعملوا مساعدات وعم بيشتغلوا من يعني معروفين، يعني بدون تسميات معروفين، من حيهم بيعرفوا حالهم. بس بكل الأحوال كتير مهم بقاء على الأرض وبالأرض، ومعزولين يعني عندهم مشكلة، ومش عم بيفتحوا الجدار من ميلة تاني.
1: صحيح،
0: لأنه هني عم بيعطوا رسالة، نحن بدنا لبنان، نحن بدنا لبنان. الإسرائيلي إذا بيفتحوا له باب بيفتح البوابة،
1: بيقولون يلا
0: بيصير سوبر ماركت والدنيا رايحين جايين. ما بده لبنان، بس كمان ما بيصير إنه لبنان يضل بهذه الحالة. بعدين الشيء اللي صار بجنوب فعلا مأساة مأساة. تذكري للمخضرمين لما صار احتلال إسرائيلي وبقي لسنة 2000 ما تهجروا الناس.
1: صحيح،
0: الإسرائيليين سيطروا على تجمعات سكنية، حبسوا اللي حبسوه، قتلوا اللي قتلوه، أوكي عملوا سجون،
1: بس الناس بقيت ببيوتها،
0: بس بشكل عام المجتمعات بقيت موجودة وبقيت ببيوتها. هالمرة في شيء خطير. وأنا تقديري أنه القرار الإسرائيلي إذا خلون الأمريكان، وممكن يخلوا
1: بافل زون،
0: انه هيدي بافر زون بدها تضل لسنوات وسنوات وسنوات، بتكبر شوي، بتتوسع شوي، بتصغر شوي، هذا موضوع اخر، لكن لسنوات هناك عشرات البلدات والقرى اهلها ما رح يرجعوا يشوفوها طالما ما في حل لمساله الترتيبات الامنيه. ما عم بحكي معاهده سلام، ما عم بحكي الاتفاقات الإبراهيمية، ما عم بحكي، عم بقول ترتيبات أمنية دائمة بين لبنان وإسرائيل،
1: إنهاء حالة العداء اللي قامت الأيام عليها، هيدا اللي قالها رئيس الجمهورية.
0: خلينا نقول إنهاء حالة الحرب. نحن عم نحكي، خليني أحكي من زاوية الطائفة
1: المواطن الشيعي،
0: ومن زاوية الذي يعني يميل إلى الحزب.
1: بس ما بده المواطن الشيعي، لما بتحكي مع مواطن شيعي بتقله أكيد هو مستاء من الحرب وتجدد الحرب، وأكيد مستاء من أنه أرضه راحته وأنه بيوته عم، بس ما فيك تيجي تقول له تعال اليوم عمل ترتيب أمني مع العدو.
0: لا لا، بالعكس، الترتيب الأمني هو أقل وطأة على قلبه
1: من معاهدة سلام،
0: من معاهدة سلام ومن إنهاء حالة العداء اللي هي مطلوب هو إنهاء الحرب. يعني نحن وإسرائيل ما في حرب، أنت ما بتحب إسرائيل ما تحبها، انت بتحب غزة واهل غزة
1: ضلك حبهم،
0: خليك معهم وعمول بروباغندا وعمول دعم سياسي وثقافي واجتماعي ونفساني ومادي يا خي ساعد، بس انت ما بتورط بلدك وبتورط حالك وبتروح مستقبلك ومستقبل اولادك ومستقبل لبنان وراك كرمال هذا الشيء، ما بتقدر تعمل، ما لك وزن فيه. يعني لو عامل فرق، خلينا نحكي جدلا، لو انت عملت فرق بهذه الحروب الاسناد بيقول الواحد والله عمل فرق
1: طبعا، والكل بيمشي معه يمكن
0: وربح قضية، وقضية محقة، هي قضية القضية الفلسطينية قضية محقة، يعني ما يعني
1: الشعب عم ينكبر، كل الشعب اللبناني دفع ثمنها
0: لكن هذا لا، هذا لا يبرر وما بيعطيك مبرر انك انت تكبي بلدك بالمهوار. هيدي مش هيك لما عم بقول الترتيبات الأمنية الدائمة،
1: اتفاقية الهدنة، العودة إلى اتفاقية الهدنة،
0: اتفاقية الهدنة كانت ترتيبات أمنية وعاشت مدة طويلة إلى أن أسقطها لبنان بسبب لأسباب سياسية داخلية وأسباب سياسية إقليمية، الموضوع المصري، الجبهة المقاومة الفلسطينية لما ظهروها من الأردن جربت تاخد الأردن، ظهروها من الأردن وجابوها على لبنان، تدخلات السورية قبل ما يفوتوا
1: يعني ساقطة اتفاقية الدعم عملية،
0: لا ما هي تجوزناها نحن الاتفاقية الهدنة. شو هي السبستانس تبعيتها لما بتقري الاتفاقية؟ هي ترتيبات أمنية بمنطقة الجنوب
1: والمحافظة على الهدوء، يعني على الحدود.
0: ويومة اللي انعملت اتفاقية الهدنة في ناس عم بيحكوا عن اتفاقية الهدنة، مثلا وليد جملاط عم يحكي عن اتفاقية الهدنة، اتفاقية الهدنة لما انعملت
1: والرئيس سنيورة بيحكي عن اتفاقية الهدنة
0: والرئيس سنيورة واخرين، مش هيدي المشكلة. اتفاقية الهدنة كانت بين دولة يعني طرفها اللبناني دولة لبنانية، ومن جهة اخرى وتم توقيع على نفس الوثيقة دولة إسرائيل ودولة لبنان وجمهورية
1: يعني
0: لبنانية،
1: يعني اعترفنا بدولة إسرائيل
0: طبعا كنا معترفين فيها أساسا، معترفين ما في الوثيقة معنا إياها
1: موجودة. هلأ التفاوض ممنوع مع إسرائيل يعني؟
0: لا لا مش ممنوع، ما بيقدروا يمنعوا شيء، بدو التفاوض مش
1: هو الفرق، التفاوض بين المباشر والغير المباشر. أستاذ علي
0: نحن نحيي القرار بالتفاوض المباشر برعاية أمريكية، لأنه البديل هو أن تعود إلى الميدان.
1: بس شو حقق هذا التفاوض كمان؟ يعني البيئة الحزب وجماعة الحزب بيسألوا طب شو جابلتنا، شو جابت لنا السلطة من هذا التفاوض؟
0: لا جابت أول شيء، جابت أول شيء أنه عطت خيار آخر وخيار الحياة للبنانيين. السؤال لجماعة الحزب أنه أنتوا شو هو الشيء اللي عملتوه لتعرقلوا هذا الموضوع ولتفخخوا المفاوضات اللي جاب الخير لناسكن وجاب الخير لألكن أنتوا، يعني كتنظيم مسلح وكذا، وطبعا متمردين على الشرعية، وأنتوا متمردين على بقية اللبنانيين، وأنتوا عدوانيين مع اللبنانيين، أنتم تعتدون على اللبناني الآخر وتعتدون على شريحة واسعة من الطائفة الشيعية اللي عم تقولكم يا أخي طولوا بالكم علينا، ما عنا قدرة بقى،
1: يعني الغضب،
0: يعني بدنا إياكم.
1: الغضب كمان عنده الناس اللبنانيين الآخرين كمان
0: بالتأكيد
1: عندهم غضب اليوم.
0: هناك رأي عام بالطائفة الشيعية يؤيد على الموت حزب الله، إن شاء الله بياخدوا على النار، ما عنده مشكلة. في هناك شريحة معتبرة تعارض معارضة،
1: هاي نداء النبطية الثانية يعني،
0: مش بس هيك، وفي شريحة منا مبسوطة ومضايقة بعدها ما عم تطلع،
1: ما عم تعبر
0: لكن مضايقة وعم
1: يجي، ما عم تعبر لأنه خايفة أو
0: جزء منه خايفة، جزء منه حزب الله يضغط على الناس، يضغط على الناس اجتماعيا وماديا وبقصة الدماء الشهداء وكذا وكذا، يعني هيدا تنظيم فولاذي ايديولوجي متزمت.
1: ضعف الحزب برأيك؟
0: ضعف أكيد ضعف. ليش ضعف؟ أولا كيف ضعف؟ أكيد ضعف. انت كان فيك تقعدي على طاولة واحدة بواشنطن مع بوجه الاسرائيلي مع الامريكاني لو حزب الله ما ضعف؟ اكيد ضعف، اكيد ضعف. بعدين حزب الله
1: منه راضي على هالقعدة،
0: منه راضي، عم بيعرقل وعنده قدرة على العرقلة، لكن
1: والدليل ما تنفس شيء من القعدة،
0: والدليل
1: ما من اللي اتفق عليه بالقعدة.
0: هناك امور يجب ان نعترف فيها انه المناخ تغير. اولا في كلام دخلك امتين رئيس جمهورية كان يعني بيتجرأ يحكي عن حزب الله أو رئيس حكومي أنه حزب الله حزب فوتنا بالحيط، مغامر، هؤلاء الذين ورطوا
1: المغامرة. ما بيسموا، لا ما بيسموا رئيس حكومي ورئيس جمهورية، بيقولوا هذا البعض. البعض
0: مين البعض؟ خلص منك بحاجة. أوكي، مين بعض؟ أنا وأنت، مين البعض؟ ما معروف مين البعض. يعني معك حق أنه سموا، بس هيدا لا يلغي.
1: أنا ما بعرف، بركي حزب الكتائب عم ياخد مغامرات البلد إلى مغامرات أو
0: هيدا لا يلغي حقيقة أنه في في تجرؤ على الحزب. الحزب مين كان الحزب لو بغير وقت كان بيسقط حكومة بربع ساعة، بيسقطها بعده ما عم يسترجي يظهر منها. نبيه بري ما عم يسترجي يظهر منها، بده
1: لأنه قادر يعطل قرارات،
0: ما بيعطل قرارات على الأرض، بس بجوا ما عم بيقدر يوقفها.
1: عم تطلع القرارات
0: بخمسة، وهيدي القرارات ما تستخفي فيهم. رح أقول لك ليش. القرار 425 الذي يطالب، واللي الله يرحمه غسان تويني كان يعني الانستغيتر الكبير، ايه عرابه الحقيقي مع الامريكيين، مع اندرو يونغ سفير الولايات المتحدة وقتها بالامم المتحدة. شو القرار؟ بالانسحاب الاسرائيلي. بقي غير منفذ ل 15 سنة، من 77 حسبيه، من 77 لل 2000 يعني حسبيه، اكثر ل 25 سنة، من 77 ل بالاخر
1: نفذ.
0: ظهروا الاسرائيليه قالوا نحن وفقا للقرار 425 ونفذه. تبي نقطه ثانيه، 1559 الذي اعتبره اعظم القرارات بتاريخ لبنان. وهذا قرار استقلالي لبناني، وهذا قرار يشرف كل لبناني بما فيه يشرف الطائفه الشيعيه، يشرف حزب الله. بده يحطوا على راسه هذا القرار. لماذا بده يحطوا على راسه ويقول انه هذا القرار الذي ينقذ لبنان وينقذ بيئته وينقذه هو؟ اللي هو شو بيقول؟ حل الجماعات،
1: كل المجموعات المسلحة غير الشرعية.
0: هو بتعرفي انت،
1: هو وقتها كان محمي بالبيان الوزاري شعب وجيش ومقاومة، حامي حاله، اللي هو مستثنى من هذا القرار.
0: هذا ليكي، لا لا
1: حتى بال 1701 استثنى حاله.
0: الثلاثية اجت بعد ال 1559
1: صحيح.
0: ال 1701 اجا كمان قبلها الثلاثية هذه اجت بعد اتفاق الدوحة. اوكي، 1559 ضلينا نقول ما حدا يسترجي يقول، ما قلنا علاقة فيه ومنخاف نقول هيدا، وعلى 1559 وهي اسرائيل وما اسرائيل، وموضوع سلاح حزب الله موضوع داخلي، لا يمكن بس يتفقوا مع الايرانية مع الامريكان بينحل، الى ما هنالك. بالاخر اليوم عمليا شو عم نحكي؟ البيان القرار القرار لا تبع ال 25 تبع قبل ال 25 وقرار تبع أزار 26 مش التفاهم،
1: ورقة وقت اللي وقف اطلاق النار،
0: لا
1: وقف
0: قرارات نزع السلاح تبع حصر السلاح، شو مرجعيتهم الفعلية؟
1: كان 1559
0: طيب، قرار وقف الأعمال العدائية أو اتفاق وقف الأعمال العدائية، المقدمة تبعيته التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الاتفاقية ببنودها، تتحدث عن مرجعية ال 1559 ومرجعية ال 1680 اللي هي لها علاقة بالحدود اللبنانية السورية، وبتحكي عن ال 1701 فيما يتعلق بمنطقة الجنوب نظيفة من السلاح والمسلحين، ومنطقة يعني منطقة دولية يعني لإنهاء حالة الحرب. ما في حرب، ما في سلم، بس ما في حرب، ممنوع الحرب. أوكي، هذا هو هذه أهمية هذه القرارات الدولية اللي بتنام بتنام بتنام بتنام، يوما ما بينفتح الجرور وبتلاقي انحطت على الطاولة، يلا تتغير معادلات، تتغير الظروف الدولية والظروف الإقليمية والظروف الداخلية، ما بتلاقي غير كله راح عليها.
1: بس إنه قديش بعد فينا ننطر هي هذه القصة؟
0: ننطر.
1: هل برأيك، كنا عم نحكي عن الرئيس نبيه بري وتوقفت حضرتك عند عبارة ملفتة قال امبارح لصحيفة الجمهورية بكلامه عن أنه إسرائيل قادرة بعد اليوم تتمدد أكتر بالاحتلال وتاخد مناطق جديدة؟
0: هذا زعيم الشيعة عم يحكي. يعني هذا في زعيمين بالشيعة، في حزب الله كان يعني السيد حسن نصر الله، والآن في حزب الله كحزب الله، لأنه ما في يعني الشيخ نعيم قاسم منه بحجم وزعامة سلفه، بس في زعيمين هناك، حزب الله في مكان والرئيس نبيه بري ومعه حركة أمل في مكان آخر، هولي اللي مبين. وفي قوى وشخصيات ومرجعيات ووجهاء وأشخاص ممين كتير، هيدا واحد من اثنين بالثنائي الشيعة عم بيقول لك هولي ما بقى في شيء بيوقفهم.
1: طيب لماذا دعا لعبي. طيب هون هل استدرج الرئيس نبيه بري او ما بعرف، هل استدرج اي فريق الى فخ بجلسه مجلس النواب الى مساءله الحكومه برايك؟
0: شو يعني مساءله الحكومه؟ عم تسال حالك مين مجلس النواب ومين الحكومه؟ ما الحكومه هي مجلس النواب، وهذا كله هذه محاسبه مجلس النواب. يعني بهذا الانترفيو اللي او هذا الكلام نقل عنه لرئيس بري انه سوف يحاسب ونعمل محاسبه شو بده يستدرجوا؟ بده يسقط الحكومه؟ ما في سقط الحكومه، وين بتروح؟ بلا حكومة، سقطها للحكومة وخليك بوجه نتنياهو بعده أيزنكوت، يعني إذا إجا أيزنكوت ما في حدا.
1: هيدا الهدف من
0: ما
1: جلسة؟
0: بده يجربوا يضعفوها أو يبلبلوا، ما فيهم. ممنوع إسقاط الحكومة بالوقت الحاضر بالمدى المنظور، نقطة على السطر.
1: مين اللي مانع؟ مين حاطت فيتو على عدم إسقاط الحكومة؟
0: الوضع كله وضع للبلد، مين فيه؟ شو طيب دخليك سقطت الحكومة، قلتي له لنواف سلام روح، وقلتي لفلان او فلان نجيب مئاتي مدري شو تفضل وشكل حكومة. كيف تتشكل الحكومة؟ بتشكل من الموجودين. حقيبة بالزيت،
1: في حقائب، في وزراء زعجينهم بيشلوهم بغيرهم.
0: يعني وزير الخارجية ما بيقدروا يشلوه قبل ما تسقط الحكومة. anyway ما في، لا يمكن استبدال وزير، وممنوع استبدال وزارات بهذا الحجم. بعدين وزير الخارجية يمثل الفريق السياسي والنيابي والشعبي الأكثر الأكبر وزنا في المعادلة المسيحية، ما فيك تشيله، فيك تزعل منه، فيك بتعاطى معه، فيك البدك يعني، فيك تلاقي له ألف انتقاد،
1: فيك تستبعده كمان عن
0: ما بيجوز الاستبعاد، بس إنه أوكي مستبعد. وما عم بيعمل القوات يعني عاملي عم تتصرف بحكمة بهذا الموضوع، ما عم تعمل عليها مشكل يا قاتل يا مقتول. يعني
1: حكي عنا دكتور جعجع،
0: حكي عنا بس ما عم بيعملوا عليها مشكل بيؤدي لطلاق وبيؤدي لمواجهة، لأنه هناك ملف أكبر بالنسبة ل أنا ما في أحكي على القوات، بس أنه تصوري من متابعتي أنه بيعتبروا أنه في ملف أهم من أنه نحن عملياً الرأس المسيحي الأول بالدولة اللي هو الرئيس جوزيف عون، وعنده ملفات كبيرة وعنده تفاوض بالولايات المتحدة وعنده دعم عربي وعنده دعم أمريكي، يجي الحزب المسيحي الأول يصطدموا ببعضهم، مين بيرتاح؟ تعطي هدية للي قاعد؟ بيرتاح الحزب، ليه بدك تعطي هدية؟ أوكي من في شيء
1: بس دعاهم، دعا السلطة إلى حزم أمره، قال
0: دايما
1: رئيس جمهورية ورئيس حكومة والحكومة اللي نحن معهم وداعمينهم.
0: معك حق، بس كل المؤتمرات اللي عملتها معراب بتتذكري قبل الجولة الثانية من قبل حرب الإسناد، اللي معراب واحد معراب اثنين، اللي أول وحدة كانت
1: 1701،
0: أول وحدة كانت 1701، تاني وحدة كانت كل القرارات
1: صحيح
0: بما فيها 15-50. أوكي هيدي شو هي؟ هيدي إشارة أنه روحوا على الأساس وكونوا أكثر حزما. يعني هو بطريقة بدون ما يوجه انتقاد شخصي أو يعمل صدام أو اشتباك مع رئيس الجمهورية، بعرف أنه الجو منه كتير منيح، أوكي بصير، بس في قضية أكبر وفي هدايا ما بتنعطى لحزب الله. ليه بده ينعطى لحزب الله هدية؟ يقعد مرتاح يحط جريع على الطاولة ويقول ها والله علقوا مع بعضهم خليهم يدبروا حالهم.
1: طب اليوم استاذ علي حمادي، انت لو قدر لك ان تكون نائبا اليوم بهالمجلس نواب وبجلسة مساءلة الحكومة، ما بتسائل الحكومة؟ ما عندك اسئلة توجه لها عن اشياء محددة برأيك؟ هل هذه الحكومة يعني عظيمة؟
0: لا من عظيمة الحكومة، هي حكومة هي حكومة أستطيع أن أقول أن أجازب بالقول بأنها جيدة، فيها عناصر ممتازين، رئيس الحكومة رجل ممتاز ورجل صاحب موقف وصاحب عصب وطني وموقف وطني سيادي متقدم، ما فينا نشلو إياها. في عثرات، إيه في عثرات كبيرة، في اختراق لحزب الله جوا، إيه مزبوط، عطوا لحزب الله وزارة الصحة، حزب الله بده إياها، عمل مشكل طويل عليه، بده وزارة الصحة، ليه بده وزارة الصحة؟ بده
1: ليأخذ وزارة الصحة قبل إنه القوات ياخذوا الخارجية.
0: بده يركب الشفاطة الهوفر على الدولة اللبنانية، بس بده يسبها للدولة اللبنانية، وبده يعمل دولة حد الدولة، وبده يعمل قرض الحسن، وبده يسحب مصاري من الدولة اللبنانية، من الشؤون الاجتماعية، من الصحة، يلا 100% على الماشي، يلا تزوير فواتير، يلا تزوير دخوليات على المستشفيات، يعني واحد منه مغطى بيجوا بيزوروا له، بحطوه باسم واحد
1: شهيد مغطى. أو
0: حملوها أو ضحية. من وقت ما استلم حزب الله وزارة الصحة صارت وزارة الصحة يعني شي ببكي يعني، على كل الوزارات اللي استلموها يعني فعلا يعني
1: هني بس حدا. ولا غيرهم؟
0: لا حركة أمل أيضا أساءت لكثير للعمل الوزاري كثير.
1: والتيار الوطني الحر نجح بالوزارات؟
0: التيار الوطني الحر أنت بتحكي أكثر مني فيهم، بتعرفي فيهم أكثر مني. على كل التيار الوطني الحر ديموغوجيا أوكي،
1: انه هلا يعني يقود حمله رئيس تيارات الحر ضد الحكومه، ضد وزراء بالحكومه،
0: ما له وزن يعني. انتبهي، التيار الوطني الحر قوه سياسيه وقوه نيابيه موجوده، لكنها تقلصت في وزنها وفي نفوذها وفي يعني الاذان السامعه خفت كتير للريتوريك تبعيتهم. اوكي يعني شو هيدا تيار كان حاكم البلد مع حزب الله، هيدا بعهد الرئيس ميشيل عون
1: وقبل
0: لا ما كانوا حاكمين البلد،
1: كانوا بس كانوا موجودين بمجلس النواب وكان يبقى وزراء
0: بعضلات حزب الله، لكن بعدين لما اجت رئاسة الجمهورية اخذوا البلد لحالهم عمليا لحالهم. اوكي شو عملوا بالاخر؟ انفجر البلد بوجهه.
1: ما هني هلا كمان عم بيقولوا للحكومة شو عملتوا، وعدتوا ما عملتوا شيء بعد.
0: هيدا شو اسمه يعني، هيدا بعتقد انه عم بيصرخ انه حكومة
1: انا هون
0: انا هوني انا موجود، خدوا اعطوه معي. اوكي له وجوده، ما حدا بيلغي حدا، ليكي ما حدا بيلغي حدا، عنده 10 12 نائب بعتقد. اوكي بدنا نشوف بكره بالانتخابات المقبله شو بيضل او شو، اذا بيزيد بينقص الله اعلم، لكن هيدا هو يعني
1: قبل ما ينتهي
0: وقت ما بعطي وزن كتير لهذه المعارضه، لانه بعدين الاستاذ باسيل قلاب يعني بيقلب وبعدين بده عم يفتش على شيء، بده تحالف، ما حدا عم يتحالف معه جديا، ما حدا عم يتحالف معه، ما عنده غير الحزب،
1: رجع حلفهم هو الحزب،
0: ما عنده غير الحزب، والحزب ما عنده غيره، مع انه الحزب ما بيحبوه كتير لانه شافوه انه وقت الجد تركهم ورجع لهم ورجع تركهم. سو anyway هدي كله شغل سياسي محلي ضيق، ما له علاقه بالعناوين الكبيره بالبلد.
1: مؤتمر الجيش برايك يعني المؤتمر التحضيري يعني في جدية لدعم الجيش؟ هل انتشار الجيش بالنبطية كان بس شوي ليساعدوا يعطوا شوية جدية كرمال المؤتمر بيصير بباريس؟
0: لكن ما بيكفي، لأنه يحتاج المؤتمر لينجح إلى طرفين، الطرف الأول
1: الأمريكي
0: طبعا الولايات المتحدة، والطرف الثاني المملكة العربية السعودية اللي هي بتجي وبتدفش. هلأ نقل عن الأمير محمد بن سلمان بزيارته الأخيرة لباريس، ناس جلسوا معه، زملاء لنا أصدقاء جلسوا معه مدة 3 ساعات ونجابت سيرة لبنان لما قال لما حكي عن لبنان قال نحن راح نساعد بموضوع، سئل عن هذا الموضوع راح نساعد من للجيش لكن توقيت. نحن لا نستطيع، لا لا لا لا ما قال عن توقيت، انه اخذ قرار يساعد للجيش وبيقدر يساعد
1: طبعا
0: يعني شو لكن ما قال انه نحن بدنا ننخرط انخراطا تاما وكاملا بموضوع لبنان ونعمل كان واقعيا جدا. محمد بن سلمان رجل واقعي ورجل على القلم والمسطر بيشتغل وقال هالشغلة، قال نحن ما فينا نتعاطى بلبنان مثل ما نتعاطى بملفات يعني موجود بالجزيرة العربية، يعني كان عم بيشير على اليمن انه اليمن بوابتنا، اليمن امننا القومي المباشر منخرطين
1: اكثر
0: بلبنان، بس بالمساعدة اخذين قرار وبدنا نساعد. فبموضوع
1: يبقى
0: الجيش
1: يبقى التوقيت
0: بالجيش رح يساعدوا

0: عم بيقولوا ما تنتظروا شيء قبل بلبنان، قبل الانتخابات الإسرائيلية وقبل الميد تيرمز الأمريكية. يعني عنا شهرين لبعد منتصف
1: نوفمبر،
0: لمنتصف نوفمبر بصير في البلد بضل الأمور هيك سيئة،
1: أبس أند داون،
0: أبس أند داون.
1: مهم حرب كبيرة؟
0: لا، يعني ترامب على كل رح يضرب، رح يفرمل على الإسرائيلي. الإسرائيلي بيقدر يعمل حرب، ومثل ما قال
1: هلا امبارح نتنياهو عم بيقول إنه أنهينا المهمة، سيطرنا على هذه المنطقة كلها سوا.
0: كمان ما بده يفوت، وهون خطر، الخطر من حزب الله يرجع يفوت بمغامرة جديدة. نتنياهو ما بده يفوت على الانتخابات وفي
1: وبقلب حرب،
0: وفي مسيرات
1: وهو بحرب
0: على كريات شمونة وعلى كذا. إذا له مصلحة هلا يبلش
1: يهدي اللعبة،
0: لكن هني إذا بدهم يحرطوا عليه ممكن يزتوا له مسيرات على بعض
1: جمعة الماضي، مسيرتين
0: قبل
1: وأكل. خلص
0: جمعة.
1: وقتنا خلص الوقت،
0: خلصت
1: أوكي. سريعة كانت مع أنه ساعة
0: كتير
1: يعني مبسوط كنت بالحوار. أهلا فيك أستاذ علي حمادي، أنا بدي أشكرك، شكرا على حسن المتابعة، على متابعتنا المشاهدين والمستمعين. موعدي بيتجدد معكم بعد أسبوعين إذا الله راد، رح كون غيبة ببرنامج بلا رحمة. إلى اللقاء قريبا.
2: بلا رحمة، برنامج حواري سياسي أسبوعي.

0: المعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: اليوم 26 أيلول عيد ميلاد، مش حدا إنما شيء، وهالشي كتير مهم قلب المقاييس بالعالم. حقك تعرف إنه مثل اليوم نشر العالم الكبير ألبرت أينشتاين واحدة من أبرز النظريات بالعالم، وهي نظرية النسبية. فبال 1905 E=MC2 خلقت من هالفيزيائي الكبير. ومن دون ما نفوت أكيد بكتير تفاصيل تشربكنا أنا وياكن، نختصر بأنه ربط بهالمعادلة بين الطاقة والوزن، وما حدا عنده شك أبداً أنه هالنظرية قلبت المقاييس وساعدت بكتير أمور، منها الطاقة النووية وغيرها، لدرجة أنه كتار سموها اليوم اللي أعاد فيه أينشتاين تحديد الكون. وإذا كان العالم أو الباحث مع هالنظرية أو ضدها، فهو اقتنع أنه أخذت كتير أخذ ورد وتطور وغيرها، وكان 26 أيلول تاريخ لا ينسى بالتطور بهالعلوم وبالعالم كله.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ إنه التطبيق شبه مفقود. الفن مكتسب والذوق مش موجود، والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا، تناطح بين السيارات، وخاصة إنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تا يمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحيانا ما بتسلم الجرة، بتوقع المشكلة، وإذا مرقت على خير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا، نستعمل شوية ذوق وأخلاق، نتنازل شوي عن استعجالنا، ونمرق بعضنا ونسوق بروية تنوصل بسلام وهدوء.
1: هدفنا سلامتكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: اليوم 26 أيلول عيد ميلاد مش حدا إنما شيء، وهالشي كتير مهم قلب المقاييس بالعالم. حقك تعرف إنه مثل اليوم نشر العالم الكبير ألبرت أينشتاين واحدة من أبرز النظريات بالعالم، وهي نظرية النسبية. فبال 1905 E=MC2 خلقت من هالفيزيائي الكبير. ومن دون ما نفوت أكيد بكتير تفاصيل شربكنا أنا وياكن، نختصر بأنه الأبط بهالمعادلة بين الطاقة والوزن، وما حدا عنده شك أبداً أنه هالنظرية قلبت المقاييس وساعدت بكتير أمور، منها الطاقة النووية وغيرها، لدرجة أنه كتار سموها اليوم اللي أعاد فيه أينشتاين تحديد الكون. وإذا كان العالم أو الباحث مع هالنظرية أو ضدها، فهو اقتنع أنه أخذت كتير أخذ ورد وتطور وغيرها، وكان 26 أيلول تاريخ لا ينسى بالتطور بهالعلوم وبالعالم كله.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي بيعملوا رياضة ويلي عندهم أوجاع بالركبة، نصيحتي لألكن إنه ما تهملوا هيدا الموضوع وتستشيروا الأخصائيين فيها، لأنه أوقات بنصيحة صغيرة أو يمكن بصورة بينتج عنا تشخيص في غيركن المسار تبع هيدي الحالة تبعكن، تما توصل لحالة كتير متقدمة ويصير علاجها أكثر تعقيدا.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: هنا لبنان الحر. حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: يوم 26 أيلول عيد ميلاد مش حدا إنما شيء، وهالشي كتير مهم قلب المقاييس بالعالم. حقك تعرف إنه مثل اليوم نشر العالم الكبير ألبرت أينشتاين واحدة من أبرز النظريات بالعالم، وهي نظرية النسبية. فبال 1905 E=MC2 خلقت من هالفيزيائي الكبير. ومن دون ما نفوت أكيد بكتير تفاصيل تشربكنا أنا وياكن، نختصر بأنه ربط بهالمعادلة بين الطاقة والوزن، وما حدا عنده شك أبداً أنه هالنظرية قلبت المقاييس وساعدت بكتير أمور من الطاقة النووية وغيرها، لدرجة أنه كتار سموها اليوم اللي أعاد فيه أينشتاين تحديد الكون. وإذا كان العالم أو الباحث مع هالنظرية أو ضدها، فهو اقتنع أنه أخذت كتير أخذ ورد وتطور وغيرها، وكان 26 أيلول تاريخ لا ينسى بالتطور بهالعلوم وبالعالم كله.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: شهيد اليوم.
1: سمير بشارة دنون، ميشيل ملحم أبو ظاهر، محمد صالح السباعي، إلي شكرالة سليمان، أنطوان عيسى الفرخ، غسان فيليب وزن، ملحم الحتشيتي، رياض الحتشيتي، فريال خليل بوزيدان.
0: ارتفعوا كالأرس.

0: فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. وبارك يا سيد.
1: المجد لسيد بولس والرسل، والتحل مراحم الله على القارئة والسامعين وعلى هذه الكنيسة وأبنائها إلى الأبد.
0: يا إخوتي، إن كنا نرجو المسيح في هذه الحياة وحسبه، فنحن أشقى الناس أجمعين. والحال أن المسيح قام من بين الأموات وهو باكورة الراقدين، فبما أن الموت كان بواسطة إنسان، فبواسطة إنسان أيضا تكون قيامة الأموات. فكما أنه في آدم يموت الجميع، كذلك في المسيح سيحيا الجميع، كل واحد في رتبته. المسيح أولا لأنه الباكورة، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه، وبعد ذلك تكون النهاية حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يكون قد أبطل كل رئاسة وكل سلطان وقوة، لأنه لا بد للمسيح أن يملك إلى أن يجعل الله جميع أعدائه تحت قدميه، وآخر عدو يبطل هو الموت. لقد أخضع الله كل شيء تحت قدميه، وحين يقول الكتاب أخضع له كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الذي أخضع له كل شيء. ومتى أخضع للابن كل شيء، فحينئذ يخضع الابن نفسه للذي أخضع له كل شيء، حتى يكون الله الكل في الكل. وإلا فماذا يفعل الذين يتعمدون من أجل الأموات؟ إن كان الأموات لا يقومون أبدا، فلماذا يتعمدون من أجلهم؟ ونحن فلماذا نعرض أنفسنا كل ساعة للخطر؟ أقسم أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا، أني أواجه الموت كل يوم. إن كنت صارعت الوحوش في أفسوس لغاية بشرية، فأي نفع لي؟ وإن كان الأموات لا يقومون، فلنأكل ونشرب، لأننا غدا سنموت. لا تضل، إن المعاشرات السيئة تفسد الأخلاق السليمة. أيقظوا قلوبكم بالتقوى ولا تخطئوا، فإن بعضا منكم يجهلون الله. أقول هذا لإخجالكم. والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. وخرج يسوع من الهيكل ومضى، فدنا منه تلاميذه يلفتون نظره إلى أبنية الهيكل، فأجاب وقال لهم: ألا تنظرون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر إلا وينقد. وفيما هو جالس على جبل الزيتون دنا منه التلاميذ على انفراد قائلين: كلنا، متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك ونهاية العالم؟ فأجاب يسوع وقال لهم: احذروا، لا يضلكم أحد، فكثيرون سيأتون باسمي قائلين: أنا هو المسيح، ويضلون الكثيرين. وسوف تسمعون بحروب وبأخبار كثيرة، انظروا لا ترتعبوا، فلا بد أن يحدث هذا، ولكن ليست النهاية بعد. ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعة وزلازل في أماكن شتى، وهذا كله أول المخاض. حينئذ يسلمونكم إلى الضيق ويقتلونكم ويبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، وحينئذ يرتد الكثيرون عن الإيمان، ويسلم بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبا كثيرون ويضلون الكثيرين. ولكثرة الإثم تفتر محبة الكثيرين، ومن يصبر إلى النهاية يخلص. ويكرز بإنجيل الملكوت هذا في المسكونة كلها شهادة لجميع الأمم، وحينئذ تأتي النهاية حقا، والأمان لجميعكم.

0: نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر

السادس كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي.

وسائر الأساقف المستقيمين رأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة، بدكن كلمة، بدكن صبحية حلوة، يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر تحية صباحية طيبة بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين، ووين ما كنتوا عم تسمعونا من لكم رفقونا من هلأ ولغاية الساعة 7 إلا 3 تقريبا ضمن صباحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. صديقي، إذا أحسست بأنك ضعيف في يوم ما أو مكسور فاعلم أنك مبتعد عن الله كثيرا، فكيف يقوى من ابتعد عن القوي؟ وتأكد أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.

حيرة مظلمة بداخلك تبقى، خوفك وغضبك وارتباكك لم يختفي، ما زالت كلها في داخلك وما زالت تتعبك. ليس مهما إلى أي مدى ستهرب، المسافة وحدها قد لا تحل لك المشكلات. المتعب ينام على وسادة من الحجر ليستريح، أما الكسول فلن يجد الراحة ولو على وسادة من الريش.

صديقي، هل اعتراك ذلك الشعور أن تريد الرحيل إلى مكان جديد تماما وأن تغدو شخصا مختلفا كليا؟ جسدي بحاجة إلى الراحة، ولكن فكري يعارض ذلك، وأنا أتأرجح كالبنادول بينهما. مع كل فجر جديد لا يكون العالم هو نفسه، ولا تكون أنت الشخص نفسه.

أصدقائي، في داخلي كل منا طفل يلعب الغميضة وحيدا على أمل أن يعثر عليه أحداً.

في قانون الأوفياء العتاب مرتين، والثالثة أتمنى لك كل خير. بدا العالم في الكتب أكثر حيوية من أي شيء في الخارج. كان بإمكاني رؤية أشياء لم أشاهدها من قبل. الكتب والموسيقى كانا أفضل صديقين.

مي رفقتكم دايما وقلنا بونجور. الكلام وحده لا يكفي، لابد من نطق الحق. إن أضعف الثمار أسرعها سقوطا من الشجرة. صديقي لا تحزن عندما يسقط شخص ما من عينك، فهو يفسح الطريق لك لرؤية من هم أفضل. الإصرار على التفاؤل قد يصنع ما كان مستحيلاً.

يحبهم بشدة، يختارهم الغياب بدقة. لهون نكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. طبعاً بتمنى للجميع نهار مبارك، وبذكركم بالنشرة الصباحية الأولى بموعدها 7 إلى 4، ودايماً عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنب

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، إنها السابعة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم الصباحية الأولى.

الأنظار إلى واشنطن غدا ولقاء بين سلام وروبيو. السفير عيسى: المفاوضات قد لا تعقد قريبا. رج: إسرائيل والحزب يعرقلان المفاوضات وإيران لا تستوعب حصرية القرار بيد الحكومة اللبنانية. حزب الله يعيد ترتيب صفوفه شمال الليطاني ويعتمد على المجموعات الصغيرة. تحرك أمريكي جديد لعزل إيران والخزانة: الضغوط تؤتي ثمارها.

0: تفاصيل الصباحية الأولى مع جورج الهاني ورولان خاطر. تواصلت التفاعلات السياسية حول الكلمات التي ألقيت في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط تأكيد الجهات الرسمية اللبنانية التمسك بالسيادة الكاملة ورفض استخدام الأراضي اللبنانية كساحة صراع إقليمي، مع المطالبة بالتطبيق الكامل للقرارات الدولية. وتتركز الأنظار على الجولة الثانية من اللقاءات التي سيجريها رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن يوم غد مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لبحث ملفات تشمل المفاوضات مع إسرائيل ومستقبل الوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.
1: ففيما يكثف الجيش الإسرائيلي إجراءاته العسكرية الهادفة إلى تحويل شريط القرى المحاذي للخط الأصفر في جنوب لبنان إلى منطقة عازلة خارج الخط، تبدو المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية كأنما وضعت في ثلاجة الانتظار المفتوح. من جهة ثانية، وهو ما برز مع إعلان السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أن جولتها المقبلة أرجئت من مطلع تشرين الأول المقبل وقد لا تعقد قريبا، لأنه بعد هذا الموعد ستكون إسرائيل دخلت مدار استحقاقها الانتخابي المرتقب.
0: وشكلت نيويورك محطة جاذبة للوفد اللبناني، فبعد لقاء بين رئيس الحكومة والوفد الإيراني التقى سلام قبيل انتقاله إلى واشنطن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ومستشار وزير الخارجية السعودي لشأن اللبناني الأمير يزيد بن فرحان.
1: وأطلع الرئيس سلام وزير الخارجية السعودي على مسار العمل ضمن الإطار الثلاثي، مشددا على ضرورة أن يترافق هذا المسار مع جدول زمني واضح وآلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات. من جهته، ثمن الأمير فيصل بن فرحان الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
0: وفي السياق، أكد وزير الخارجية يوسف راجي أن الدولة اللبنانية تتحدث وتفاوض باسم نفسها، معتبرا أن إسرائيل وحزب الله لا يبديان تعاونا لتسهيل مسار المفاوضات. رجي شدد على أن لبنان لا يحتاج إلى طرف يتحدث باسمه في المفاوضات، وأن مساعي الدولة لبسط سيطرتها على كامل أراضيها لن تؤدي إلى حرب أهلية.
1: وحمل رجي حزب الله المسؤولية الكبرى عن الوضع الذي أعقب فتح جبهة الجنوب، منتقدا رفضه مناقشة حصر السلاح بيد الدولة. وعن لقائه الوفد الإيراني في نيويورك، قال إن الحديث كان صريحا، معتبرا أن الجانب الإيراني لم يستوعب بعد أن القرار السياسي والأمني أصبح حصريا بيد الحكومة اللبنانية.
0: في الغضون، واصل الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه المدفعية على عدة بلدات في جنوب لبنان، حيث أعلن عن تنفيذ غارة استهدفت مستودعا للوسائل القتالية تابعا لحزب الله في منطقة سجود بحجة إزالة تهديد لقواته العاملة في المنطقة الأمنية. في المقابل، تشهد محاور التماس حركة ميدانية متواصلة وتحركات عسكرية متقدمة وقصفا متبادلا يعكس هشاشة الوضع الأمني.
1: وأفيد أمس عن تقدم قوة إسرائيلية إلى الجهة الجنوبية من أطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون، وتحديدا عند كروم الزيتون. وهز تفجير إسرائيلي ضخم بلدة الطيري وآخر عنيف مجد الزون، واستهدف قصف مدفعي منطقة وادي السلوقي محيط بلدة شقرة وأطراف زوتر الشرقي. إلى ذلك، استهدفت سلسلة غارات عنيفة الجبل الرفيع والريحان بين أقليم التفاح وقضاء جزين.
0: وعلى مدى أسابيع نفذ الجيش الإسرائيلي عشرات التفجيرات في بلدات لم تكن مدرجة ضمن الخط الأصفر، وتصل في بعض المناطق إلى 12 كيلومترا في العمق اللبناني عن الحدود. وطالت تلك التفجيرات بلدات المنصوري وبيوت السياد ومجد الزون في القطاع الغربي، وبلدات برعشيت وبيت يحون وحداثة في القطاع الأوسط، وبلدات زوتر الشرقية والنبطي الفوق وكفر تبنيد في القطاع الشرقي. كما وسع الغارات الجوية والقصف المدفعي إلى بلدات كفر رمان ومرتفعات الجبل الرفيع في محيط النبطي وعيت الجبل ووادي زبقين وغيرها.
1: وفي السياق، كشف مصدر أمني إسرائيلي أن حزب الله يعمل على إعادة بناء قوته وفق الواقع الجديد في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه انتقل من قوة عسكرية نظامية إلى مجموعات صغيرة منتشرة في مناطق مختلفة.
0: وأضاف المصدر أن حزب الله أصبح أضعف بكثير مما كان عليه، إلا أن قدراته لا تزال تشكل تهديدا، لافتا إلى أنه يعيد ترتيب انتشاره العسكري مع تركز معظم قواته شمال الليطاني، كما أشار إلى أن منطقة النبطية أصبحت من مناطق التماس مع القوات الإسرائيلية، مضيفا أن ضعف الحزب أدى إلى زيادة اعتماده على إيران التي تعمل على إعادة بناء قدراته.
1: يأتي ذلك فيما تترقب الأوساط المحلية ما سيعلنه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم في الذكرى الثانية لاغتيال أمينيه العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، حيث يرجح أن يكرر ثوابته هذه مع تخوينه الدولة اللبنانية واتفاق الإطار ودعوتها إلى التخلي عنه.
0: إلى ذلك، يشهد الأسبوع الطالع سلسلة تحديات للحكومة أبرزها التحركات المطلبية والنقابية المرتقبة، وسط معلومات عن اجتماعات وزارية ونقابية مرتقبة تحاول سحب فتيل اللجوء إلى الشارع.
1: في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، تناقلت تقارير أعلامية ترجيحات باحتمال عقد محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة أو مرتقبة خلال الأسبوع المقبل، على الرغم من المعارضة والتحفظات المعلنة من جانب الإدارة الأمريكية ومواقف طهران بشأن اختبار جدية واشنطن في التفاوض.
0: وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا رفض الاقتراح الإيراني، قائلا: أرفض اتفاقا تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة. وقال: إيران تريد اتفاقا، وأنا أحب عقد الاتفاقات أيضا، لكن الاقتراح غير مقبول. إيران أوقعت نفسها في مأزق، لقد فرضنا جدارا من الفولاذ حول مضيق هرمز، وإيران لم تعد تملك أموالا بسبب إغلاقه.
1: وعقب إعلان الرئيس الأمريكي موقفه، جدد الجيش الإيراني تحذيره للولايات المتحدة بشأن التدخل في إدارة مضيق هرمز، معتبرا أنهم إذا تدخلوا فسيواجهون الضربات وسيتلقون صفعة، لافتا إلى أن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الإيراني لن تتمتع بالأمن.
0: في المقابل، أكد وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن ماضية في الضغط على النظام الإيراني عبر استهداف القطاعين المالي والطيران ودفع دول أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة. وأعلن في منشور عبر حسابه على منصة أكس اليوم أن واشنطن أرسلت بتوجيه منه وفودا إلى مختلف أنحاء العالم للتواصل مع حكومات ومطالبتها باتخاذ إجراءات ضد النظام الإيراني، معتبرا أن هذه الجهود أتت ثمارها.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: طقس خريفي متقلب نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مركز غرب تركيا، بيؤدي لتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خاصة يوم الاثنين.
0: ختام الصباحية الأولى، نذكر بالعناوين. الأنظار إلى واشنطن غدا ولقاء بين سلام وروبيو. السفير عيسى: المفاوضات قد لا تعقد قريبا. رجاء: إسرائيل والحزب يعرقلان المفاوضات وإيران لا تستوعب حصرية القرار بيد الحكومة اللبنانية. حزب الله يعيد ترتيب صفوفه شمال الليطاني ويعتمد على المجموعات الصغيرة. تحرك أمريكي جديد لعزل إيران والخزانة، الضغوط تؤتي ثمارها. الصباحية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البطار، شكرا للمتابعة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، إنها 8:15 في لبنان الحر، إليكم الصباحية الثانية. الأنظار إلى واشنطن غدا، ولقاء بين السلام وروبيو، والمفاوضات قد لا تعقد قريبا. رج إسرائيل والحزب يعرقلان المفاوضات، وإيران لا تستوعب حصرية القرار بيد الحكومة اللبنانية. حزب الله يعيد ترتيب صفوفه شمال الليطاني ويعتمد على المجموعات الصغيرة. تحرك أمريكي جديد لعزل إيران، والخزانة الضغوط تؤتي ثمارها.

0: تفاصيل الصباحية الثانية مع جورج الهاني ورولان خاطر. تواصلت التفاعلات السياسية حول الكلمات التي ألقيت في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط تأكيد الجهات الرسمية اللبنانية على التمسك بالسيادة الكاملة ورفض استخدام الأراضي اللبنانية كساحة صراع إقليمي، مع المطالبة بالتطبيق الكامل للقرارات الدولية. وتتركز الأنظار على الجولة الثانية من اللقاءات التي سيجريها رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن يوم غد مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لبحث ملفات تشمل المفاوضات مع إسرائيل ومستقبل الوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.
1: ففيما يكثف الجيش الإسرائيلي إجراءاته العسكرية الهادفة إلى تحويل شريط القرى المحاذي للخط الأصفر في جنوب لبنان إلى منطقة عازلة خارج الخط، تبدو المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية كأنما وضعت في ثلاجة الانتظار المفتوح، وهو ما برز مع إعلان السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أن جولتها المقبلة أرجئت من مطلع تشرين الأول المقبل وقد لا تعقد قريبا، لأنه بعد هذا الموعد ستكون إسرائيل دخلت مدار استحقاقها الانتخابي المرتقب.
0: وشكلت نيويورك محطة جاذبة للوفد اللبناني، فبعد اللقاء بين رئيس الحكومة والوفد الإيراني التقى السلام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ومستشار وزير الخارجية السعودي لشأن اللبناني الأمير يزيد بن فرحان.
1: وأطلع الرئيس سلام وزير الخارجية السعودي على مسار العمل ضمن الإطار الثلاثي، مشددا على ضرورة أن يترافق هذا المسار مع جدول زمني واضح وآلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات. من جهته ثمن الأمير فيصل بن فرحان الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
0: وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية يوسف رجي لسكاي نيوز عربية أن الدولة اللبنانية تتحدث وتفاوض باسم نفسها، وحمل حزب الله المسؤولية الكبرى عن الوضع الذي أعقب فتح جبهة الجنوب، منتقدا رفضه مناقشة حصر السلاح بيد الدولة.
1: وكشف رجي أنه سيطرح خلال لقائه المرتقب مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو غدا تشكيل قوة دولية بديلة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، موضحا أن الجهود التي بذلتها الدولة اللبنانية لم تنجح في التوصل إلى تمديد مهمة القوة الأممية. وتحدث عن اللقاء مع الوفد الإيراني في نيويورك.
2: المهم بهالمفاوضات إن هي مباشرة لبنان عم بفاوض عن حاله، ما بقى حدا عم بفاوض عنه، المفاوض أخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان بس. إسرائيل ما عم بتساعد مزبوط، ولكن حزب الله مش عم بيساعد كمان، ومسؤولية حزب الله أكبر لأن إسرائيل إسرائيل، بس حزب الله مفروض يأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنانية. والاتفاقات السابقة إن كان 1701 اللي بيحكي عن حصرية السلاح، بسط سلطة الدولة على كافة أراضيها وحل كل الميليشيات، وإن كان اتفاق سنة 23 أو اتفاق الإطار، كلهم فيهم تزامن بين انسحاب الإسرائيلي وتسليم سلاح حزب الله.
3: كيف كان اللقاء مع الوفد الإيراني؟
2: كان لقاء دبلوماسي، قلنا ما قلنا، قلنا اللي كان لازم ينقال. هن بعتقد مش لحفوت بتفاصيل اللي صار جوا، بس بشكل عام بعتقد بعد ما استوعبوا كاملا انه القرار اللبناني رجع للحكومة اللبنانية بس.
0: في الغضون واصل الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه المدفعي على عدة بلدات في الجنوب، حيث أعلن عن تنفيذ غارة استهدفت مستودعا للوسائل القتالية لحزب الله في منطقة سجد بحجة إزالة تهديد لقواته العاملة في المنطقة الأمنية. في المقابل تشهد محاور تماس حركة ميدانية متواصلة وتحركات عسكرية متقدمة وقصفا متبادلا يعكس هشاشة الوضع الميداني.
1: وأفيد أمس عن تقدم قوة إسرائيلية إلى الجهة الجنوبية من أطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون وتحديدا عند كروم الزيتون، وهز تفجير إسرائيلي ضخم بلدة الطيري وآخر عنيف في مجد الزون، واستهدف قصف مدفعي منطقة وادي السلوقي محيط بلدة شقرة وأطراف زوتر الشرقي. إلى ذلك استهدفت سلسلة غارات عنيفة الجبل الرفيع والريحان بين أقليم التفاح وقضاء جزين.
0: وعلى مدى أسابيع نفذ الجيش الإسرائيلي عشرات التفجيرات في بلدات لم تكن مدرجة ضمن الخط الأصفر، وتصل في بعض المناطق إلى 12 كيلومترا في العمق اللبناني من عن الحدود. وطالت تلك التفجيرات بلدات المنصوري وبيوت السياد ومجد الزون في القطاع الغربي، وبلدات برعشيت وبيت يحوم وحداسة في القطاع الأوسط، وبلدات زوتر الشرقية والنبطي الفوق وكفر تبنيت في القطاع الشرقي. كما وسع الجيش الغارات الجوية والقصف المدفعي إلى بلدات كفر رمان ومرتفعات الجبل الرفيع في محيط النبطي وعيط الجبل ووادي زبقين وغيرها.
1: وفي السياق، كشف مصدر أمني إسرائيلي أن حزب الله يعمل على إعادة بناء قوته وفق الواقع الجديد في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه انتقل من قوة عسكرية نظامية إلى مجموعات صغيرة منتشرة في مناطق مختلفة.
0: أضاف المصدر أن حزب الله أصبح أضعف بكثير مما كان عليه، إلا أن قدراته لا تزال تشكل تهديدا، لافتا إلى أنه يعيد ترتيب انتشاره العسكري مع تركز معظم قواته شمال الليطاني. وأشار إلى أن منطقة النبطية أصبحت من مناطق التماس مع القوات الإسرائيلية، مضيفا أن ضعف الحزب أدى إلى زيادة اعتماده على إيران التي تعمل على إعادة بناء قدراته.
1: يأتي ذلك فيما تترقب الأوساط المحلية ما سيعلنه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم في الذكرى الثانية لاغتيال أمينيه العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، حيث يرجح أن يكرر ثوابته هذه مع تخوينه الدولة اللبنانية واتفاق الإطار والدعوة إلى التخلي عنه.
0: إلى ذلك، يشهد الأسبوع الطالع سلسلة تحديات للحكومة، أبرزها التحركات المطلبية والنقابية المرتقبة، وسط معلومات عن اجتماعات وزارية ونقابية تحاول سحب فتيل اللجوء إلى الشارع.
1: في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، تناقلت تقارير إعلامية ترجيحات باحتمال عقد محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة أو مرتقبة خلال الأسبوع المقبل، على الرغم من المعارضة والتحفظات المعلنة من جانب الإدارة الأمريكية ومواقف طهران بشأن اختبار جدية واشنطن في التفاوض.
0: وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا رفض الاقتراح الإيراني، قائلا: أرفض اتفاقا تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة. أضاف: إيران تريد اتفاقا، وأنا أحب عقد الاتفاقات أيضا، لكن الاقتراح غير مقبول. فرضنا جدارا من الفولاذ حول مضيق هرمز، وإيران لم تعد تملك أموالا بسبب إغلاقه.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لفت إلى أن لا حل للمشكلة مع واشنطن إلا الحل التفاوضي العادل وضمان حقوق الشعب الإيراني وتلبية مطالبه المشروعة. أضاف: لقد سمعنا رد فعل الرئيس الأمريكي بشأن مقترحنا، ولم يصلنا أي شيء حتى الآن عبر الوسطاء. أضاف: شروطنا واضحة، وأي تحرك نحو إعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على استيفاء هذه الشروط، مجددا التأكيد أن الحل التفاوضي وحده هو القادر على إخراج الأمريكيين من المأزق الحالي.
0: وعقب أعلان الرئيس الأمريكي موقفه، جدد الجيش الإيراني تحذيره للولايات المتحدة بشأن التدخل في إدارة مضيق هرمز، معتبرا أنهم إذا تدخلوا فسيواجهون الضربات وسيتلقون صفعة، لافتا إلى أن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الإيراني لن تتمتع بالأمن.
1: في المقابل، أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن واشنطن ماضية في الضغط على النظام الإيراني عبر استهداف القطعين المالي والطيران، ودفع دول أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة. وأعلن بيسنت في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن واشنطن أرسلت بتوجيه منه وفودا إلى مختلف أنحاء العالم للتواصل مع حكومات ومطالبتها باتخاذ إجراءات ضد النظام الإيراني، معتبرا أن هذه الجهود أتت ثمارها.
0: أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن ميليشيا الحوثي تستخدم أسلحة دفاع جوي إيرانية جوالة بتقنيات مبتكرة قادرة على تهديد الطيران المدني، واعتبرت أن تهديد المجال الجوي جنوب البحر الأحمر يمثل تصعيدا بالغ الخطورة يتجاوز حدود سلامة المجال الجوي اليمني إلى المساس بسلامة المجال الجوي الدولي.
1: في أخبار الرياضة، استهل فريق الرياضي بيروت حامل اللقب مشواره في دور المجموعات فاينل 8 من دوري أبطال غرب آسيا، وصل لكرة السلة بالفوز على ضيفه ريلويز الهندي بنتيجة كبيرة 184 في مجمع نهاد نوفل في زوم كيل ضمن المجموعة الأولى. ويستهل فريق الحكمة مشواره في المجموعة الثانية عند 10:45 من مساء اليوم بلقاء فريق غوركان الإيراني على الملعب عينه.
4: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: طقس خريفي متقلب نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مركز غرب تركيا بيؤدي لتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خاصة يوم الاثنين.
0: ختام الصباحية الثانية نذكر بالعناوين. الأنظار إلى واشنطن غدا ولقاء بين سلام وروبيو والمفاوضات قد لا تعقد قريبا. رجع إسرائيل والحزب يعرقلان المفاوضات وإيران لا تستوعب حصرية القرار بيد الحكومة اللبنانية. حزب الله يعيد ترتيب صفوفه شمال الليطاني ويعتمد على المجموعات الصغيرة. تحرك أمريكي جديد لعزل إيران والخزانة الضغوط تؤتي ثمارها. الصباحية الثانية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي إلي كامل، شكرا للمتابعة.

صباح الخير. كريدو، مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار، هيك نؤمن. كريدو، كل أحد 8:15 صباحا مع فادي نكوزي على لبنان الحر.

0: صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. نهار مبارك بنتمنى لك كل المستمعين. رح نكون نحن وياكم بهاللقاء، لقاء الربع ساعة بس، يمكن بيحمل كتير من المعاني، الكلام بشخص يسوع بهون كتير، ويمكن كل كلمة وإلها وإلها معناها. عشان هيك إن شاء الله بهالكريدو هالبرنامج اللي مستمرين فيه نقدر نكون عم نساعد بطريقة ما من خلال ضيوفنا اللي عم نستضيفهم للأسبوع الثاني على التوالي. ضيفنا الخوري غطاس الخوري، خادم رعيدة أو خادم أبرشية سيدة لبنان بالولايات المتحدة الأمريكية. الأسبوع الماضي حكينا عن بولس الرسول، هالأسبوع رح ننطلق من عنوان أنت هو المسيح ابن الله الحي. كيف نقدر نعيش قداسة الإيمان اليوم؟ برحب فيك أبونا غطاس الخوري،
1: وكمان
0: بتمنى لك كل الخير، والله يكون معك كمان برسالتك وين ما تكون.
1: أمين. الله يخلينا إياك اليوم.
0: إذا بتسمح لي كمان بدنا نرحب بالمخرج فريدي سيبا.
1: الله يخلينا إياك. أنا كمان هلأ حاليا بلبنان. هالموضوع مهم جدا، لأنه دايما برجع بردده، أساسي أساسي للآخر. أنت هو المسيح ابن الله الحي، هيدي مختصر الكلام.
0: بس هذا مش اعتراف؟
1: اعتراف. أنت هو المسيح ابن الله، وهون كان الجواب، أنت الصخر وعلى هذه الصخر، هذا الصخر سأبني بيعتي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. هذه أساسية ما فينا نحركها لهيك ولهيك. بس هذا الأساس. إذا دائما، لأنه بأباء الكنيسة دائما كانوا يخافوا أنه حدا يزيح نتفة صغيرة. نرجع للعهد الجديد، أكيد اللي قاله بطرس ما كان من شاور راسه مثل بيقول يسوع، كانت كلمة إيمان من ربنا، لأنه تاني ما طول ورجع غير، صار يضيع شوي بالطريقة، ولكن ثبتت من بعد قيامة المسيح من بين الأموات. اللي قالوا بطرس ثبتوا، وهون يمكن مستعين من بولس الرسول، بيقول انه المسيح هو ابن داود مثل ما كل العالم تعرفوا، ولكنه هو ابن الله بقوة قيامته من بين الأموات. فإذا بطرس والتلميذ تثبتوا بحسب الإنجيل يوحنا عندما كانوا في العلي والأبواب موصدة، دخل وأول شيء حط السلام معكم. شو هو هالسلام؟ مش مثل ما بيقولوها الناس، منين؟ من واحد قائم من بين الأموات. هالقوة دخلت إلى الأعماق، دخلت إلى الأعماق، وشو صار؟ أول شغلة شيل الخوف. وقت اللي ربنا بيشيل الخوف ما بقى في شيء، في شيء أكتر من الموت بيخوف؟ ما بسكر.
0: لا أكيد فقدان
1: الحياة. إذن هذا اللي شيله يسوع المسيح. فإذا شو بعد بيخوف؟ ما بقى في يخوف شيء. بعده الإنسان إذا هو متكبش بحاله
0: أو بالأرضيات
1: متكل على الكنز تبعه، متكل على صوته، أو متكل على هاي، أو متكل على هاي، في شيء أساسي إذا ما عنده إياه بيضل ما أنه مرتاح بحياته.
0: حبيب هيك أسألك سؤال قبل ما يكون بأسئلة سريعة إذا بتسمح. حضرتك من بلدة بقع كفرة، في رمز ببقع كفرة هو نادي الشربل. فيني اخذ من حضرتك شو تعلم شربل وعلم؟ فيني اخذها هيك بفكرة؟
1: لك اكيد في حضي بكنز مش شربل بيقولوا، بس خلينا نحكيها بحرية أكثر. مارشال بيل بيعرف سرياني وتقل اللغة للآخر، واللغة السريانية فيها ما فيها موجودة باللغة العربية. في إشياء بالعمق إذا بتقراها هي بتحركك، تعطيك شيء غير شكل، بتحركك يعني.
0: تعتقد هذا كان هامش؟
1: هذا الأساس. عشان هيك نحن لو يا ريت، أنا بقول إنه إذا بدي أرجع عن جديد، أرجع أدخل على السيمينار، بدي أتقن اللغة السريانية. لأنه هيدي اللغة ما نهيني وقت اللي بيحكي مارفريم عن بلغة مارفريم، لغة الكتاب المقدس، هيدي اللي خلته يقدر يقشع أكثر. هالتعمق بالحياة الروحية. في شيء واحد تاني كمان أثر علي مارشال بيل، هو كتاب الاقتداء بالمسيح، مأثر فيه كتير يعني. هو هودي أثروا فيه. وكما بتعرف أنه بضيعتها كيف في أشخاص قديسين يعني معاصرين لألو، مثلا جد العائلة تبعنا مثل القوري أنطونيوس مشهود له بالقديسة كان، وغيره مثله، في كتير غيره مثله يعني، مش أنه وحده،
0: كلهم بانطلاق من هالتعمق باللغة السريانية
1: اللي
0: أكيد الروحانية طبعا.
1: قوة الروحانية. وأنا دايما بشجع الأشخاص أنه قد ما فيهم يتعلموا هاللغة، مهمة جدا.
0: أبونا قد ما فينا نسرع شوي بأجوبتنا اليوم، شو بيعلي لنا اليوم أنه نعترف أنه يسوع هو ابن الله الحي؟ وهل يكفي أنه نؤمن فقط، أم أنه الإيمان الحقيقي بيجب يكون مبعد؟
1: الإيمان منه شيء هيك ديفينيسيون
0: صح.
1: في ديناميزم، في حركة، في يحرك الأعماق، بيحرك الأعماق. وهل مثل بيقول بولس انه امنت هالكلمه قريب حولك حولك وحولك، ولكن اذا دخلت الى العمق بتقدر تعمل تغيير. الكلمه كلمه الله هي كسيف ذي حدين، يجب ان تدخل الى الاعماق، واذا دخلت الى الاعماق الى قوه بتقدر تغير.
0: بس هون في السؤال اللي بينسال دائما، هل ربنا قادر يكسر اراده الانسان اذا الانسان ما بده؟
1: لا،
0: إذا الإنسان
1: لا
0: ما بده.
1: لا لا لا هوني إنه أنا مثل أنا واقف على الباب.
0: أيوة.
1: أي ساعة بتفتح لي؟ بس تفتح لي بساعتها أنا
0: يعني أنا ما رح أعمل ملح إيجي أكسر لك إرادة.
1: هيدي النقطة الأساسية. عشان هيجي نحن شو بنصلي؟ ليأتي ملكوتك لتكون مشيئتك. مين بده يخبرون للناس؟ مين بده يقول لهم ليأتي ملكوتك لتكون مشيئتك؟ أنتم المؤمنين، أنتم بتقولوا للناس، أنتم بدكم تحركوا هالإيمان هذا.
0: طيب كيف ممكن كل واحد منا من خلال حياته وأعماله أبونا يكون شاهد على أنه المسيح هو فعلا ابن الله الحي؟
1: من خلال حياته. إذا كانت بالفعل إنه كان عنده إيمان، الإيمان ينعكس. أنا بقول لهم، ما بعرف إذا انتبهوا لك، بقول لهم ليكو المسيح ما حدا رح يشوفه، بس بده يشوفوا اللي راحوا تناولوا نهار الأحد وطلعوا لبرا، على وجوههم ترتسم صورة المسيح. وهون بقدر ما نكون مؤمنين، من قادر نكون مؤمنين بهالأمر هذا، بقدر ما تنعكس صورتنا على للناس، إنه منين بيقول لهم بطرس بدهم يسألوكن عن الرجاء اللي فيكن، بدكن تجاوبون بلطافة مثل بيقول لهم هو. إنه بدهم يسألون عن الرجاء الذي فينا،
0: يعني الناس لبعضها بتشوف أنا بدي أشوف فيك صورة المسيح. وأنت بدك تشوف فيه صورة المسيح.
1: طبعا هيدي قديش يعني
0: قديشنا شوي ما عم نكون عبد الحملي بهذا الموضوع،
1: يعني بدها غمق بالإيمان،
0: بدها غمق بالإيمان،
1: بده يتغمق إيمان بساعتها ينعكس.
0: نحن أبونا غطاس عم نعيش بعالم مليء بالحروب والانقسامات، والخوف والمادة طبعا هي اللي عم تتحكم بكل شيء. كيف يقدر المسيح اليوم انه يبقى امين للمسيح وانه يعيش المحبة والغفران والرجاء من دون ما يفقد حضوره وتأثيره بالعالم؟ بدي انعزل
1: ولا مو اذا كان انعزل. اذا كان اذا كان تلميذا، لانه مثل ما هوني مرة كان عندي هالتساؤل انه ليش يعني يصير في هيك، ليش المشكلة في عندنا مشكلة بالمسيحيين؟ كان الجواب انه كتار المسيحيين ولكن التلاميذ قليل. هلا اذا بناخذها جدية بدنا نكون تلاميذ، وهون اذا بترجع تتذكر التلميذ الحبيب الذي التلميذ الحبيب
0: يوحنا.
1: مش بس يوحنا، كل واحد يلتزم بالإيمان المسيحي بده يكون تلميذ يسمع صوت ربنا. ربنا ما نوعي بالورس الرسول انه ربنا ايام من ايام زمان وقت اللي كنتوا قبل المسيح كان اخرس اطرش، هلا صار بيسمع وصار بيحكي
0: من خلال شخص يسوع،
1: من خلال شخص يسوع حاضر، ولكن نحن
0: من خلال الانسان طبعا.
1: ما نحن مشكلة الشغلة يعني اوقات اللي نقرا بعمق شوي. طيب وقت بيقول الحقائق لكم ان حبة القمح ان لم تمت تبقى مفردة وان ماتت تأتي بثمار كثيرة. يا عمي موت المسيح اتى ثمار كثيرة. ما هي هذه الثمار؟ نحن ثمار. هالثمار هيدي اللي بدها تكفي المشروع اللي بلش فيه المسيح.
0: فإذا هذا واجب علينا.
1: كيف لك أن الويل لي أم لم أبشر؟ بقول بولس الرسول
0: لي.
1: لأنه ناس غرقانين بدموعهم ومشكلون ونحن قاعدين عنك قاعدين بالزاوية. وهون قصة المسيحيين بقدر ما يقربوا لبعضهم بقدر ما يصيروا شو شاهد لقيامة المسيح من بعد الأموات.
0: نعم. أبونا غطاس بدي أختم أنا وياك عن جد شيء. أنا شخص تعمدت عملت أخذت أول قرباني عيش بعائلة مسيحية بمجتمع تقريبا حوالي دايما بتوصونا كونوا على صورة الله ومثاله، خلي الآخر يشوف فيك صورة المسيح. هل صعب كتير أنه الآخر يشوف فيه صورة المسيح؟
1: لا ما أنا صعب.
0: شو لازم أعمل؟
1: ما أنا صعب أبدا، لأنه إذا المسيح هو حي فيه بده ينعكس على الحياة اللي فيه للآخرين، بده المسيح يعيش فيه.
0: وتيعيش المسيح فيه شو لازم أنا أكون؟
1: بدك تكون تلميذ. يجب أن نكون تلاميذ للمسيح تنقدر نفهم عليه.
0: بدنا نتخلى عن إشياء ولا لا مش بالضرورة؟ ممكن من خلال أعمالنا.
1: تحكي عن الناحية الحياة الاجتماعية؟ لا بالعكس بالأشكال. هلا هي الحضارة المسيحية هي إنه المسيح بده يصير فيي تيوصل للناس تتغير طريقة تفكيرهم، لأنه طريقة العلف وطريقة الطريقة العلف اللي هي عم نقضي على بعضنا أنا سيطر وغير يموت، لا ربنا ما بيقبل بها الطريقة هذه. هذه طريقة مثل ما قلنا طريقة الله العتيق، بس طريقة يسوع المسيح تختلف كليا عن طرقات البشر. وإذا نحن بنمشي تلاميذ نسمع صوت المسيح على طول. وهو بيقول والآن إذا سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، لأنه ربنا بده يخلص العالم. كيف بده يخلص العالم؟
0: لا
1: من خلاله ومن خلالك، في مسؤولية تقع على عاتقه وعلى عاتقك.
0: شو بياخد كلمة أخيرة أبونا؟
1: الصخرة هي نحن في ثبات، ثبات الإيمان، لأنه المسيح حي وما حدا بيقدر يعرف المسيح حي إلا من خلاله ومن خلالك، من خلال المؤمنين.
0: شكرا لك الخوري غطاس الخوري. إذا بتسمح لي بدي أشكر السيدة ماجي مخلوف، وبالطبع بس أرجع ذكر الخوري غطاس الخوري من بلدة بقى كفرة. خادم بأبرشيد السيدة لبنان بالولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لك على الوقت اللي خصصته لنا بكل بساطة. حسينا حنا كأنه قاعدين نحن وياك بالحقلة عم نتحاور.
1: يبارك بيرككم ويخليكم ووصوا كلمة الحق.
0: شكرا،
1: لأنه نحن بحاجة إلى الحق، لأنه في كلمات كتير جاي من برا وعن جرب تشوه.
0: شكرا
1: حقيقة.
0: شكرا شكرا لك أبونا. بشكر المخرج فريدي سيبا. إلى اللقاء.
2: مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار. كريدو مع فادي نكوزي على لبنان الحر. من لبنان الحر، صباح الخير.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: اليوم الإبر يلي تحقن بالرقبة هي متعددة، الأكثر شيوعاً هي إبر الكورتيزون أو إبر البي آر بي أو إبر الهياليورونيك أسيد، يعني ما يعرف بإبر الزيت. في إلكن إنه هو الإبر في اختلاف كبير بيناتهم، والشخص الوحيد يلي لازم يقرر أي حالة بتحتاج

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، إنها 9:15 في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

أعلن وزير الخارجية يوسف رجب في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن الإيرانيين لم يستوعبوا بعد أن القرار عاد إلى الحكومة اللبنانية وحدها، مؤكدا أن لبنان يفوض مباشرة عن نفسه ولا يحتاج إلى من يفوض نيابة عنه. وفيما يتعلق بالمفاوضات، قال أن إسرائيل وحزب الله كليهما غير متعاون في تيسير مسارها، لكنه اعتبر أن مسؤولية الحزب أكبر بسبب رفضه مناقشة حصر السلاح بيد الدولة. أضاف أن اتفاق الإطار جاء نتيجة حربي الإسناد اللتين فتحهما حزب الله في الجنوب، مؤكدا أن مسعى الدولة اللبنانية لبسط سيطرتها على كامل أراضيها لن يفضي إلى حرب أهلية. وكشف رجي أنه سيطرح خلال لقائه المرتقب مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو غدا تشكيل قوة دولية بديلة لليونيفيل، وأوضح أن الجهود التي بذلتها الدولة اللبنانية لم تنجح في التوصل إلى تمديد مهمة القوة الأممية. ميدانيا، أقدمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم على نسف عدد من المنازل في المنصوري. يتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم في الذكرى الثانية لاغتيال أمينيه العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. لفت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن لحل المشكلة مع واشنطن إلى الحل التفاوضي العادل وضمان حقوق الشعب الإيراني وتلبية مطالبه المشروعة. أضاف: لقد سمعنا رد فعل الرئيس الأمريكي بشأن مقترحنا ولم يصلنا أي شيء حتى الآن عبر الوسطاء، شروطنا واضحة وأي تحرك نحو إعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على استيفاء هذه الشروط، مجددا التأكيد أن الحل التفاوضي وحده هو القادر على إخراج الأمريكيين من المأزق الحالي. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

في رد على الرد صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي: كنا نظن أن نائبا سابقا ومسؤولا كنواف الموسوي يفترض به أن يلتزم أولا حدود الأدب واللياقة في التعبير، وثانيا أن يسمع جيدا ويستوعب في شكل صحيح قبل أن يعلق بطريقة خاطئة. أضاف البيان: لكن يبدو أن الموسوي يهوى كعادته الخطابات المبنية على الأوهام وإثارة النعرات واستفزاز اللبنانيين كافة بإطلاق الشعارات والعبارات الواهية التي ينفر منها جميع اللبنانيين. إن هذه التهجمات على التيار ورئيسه هي دليل إضافي إلى صحة موقفنا الوطني، وهذا ما يبدو أنه يخرج البعض الموتور عن صوابه فيخبط خبط عشواء تماما بالضبط كما فعل الموسوي الذي يعلم الجميع ما ارتكبه دوما من سوء أداء وتصرف وكلام أساء بنتيجته إلى حزبه أولا وجميع اللبنانيين، ما جعله في موقع النائب السابق. يترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي عند 11 من قبل ظهر اليوم قداسا احتفاليا في كاتدرائية مارجرجس بيروت لمناسبة تكريس مذبح الطوباويين البطريركين مار استفان دويهي ومار الياس لحويك بحضور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. وستنقل إذاعة لبنان الحر وقائع القداس الاحتفالي مباشرة عبر أثيرها. أعلن اتحاد الصحفيين السوريين عودة اعتماد بطاقة عضوية الاتحاد لإتاحة دخول حامليها إلى لبنان وتسهيل حركة الصحفيين السوريين وضمان أمنهم وحرية حركتهم لأداء مهامهم المهنية عبر الحدود وداخل الأراضي اللبنانية. وأوضح الاتحاد أن البطاقة الصحفية الجديدة أصبحت معتمدة لدى الأمن العام اللبناني. أشار وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى عبور نحو 13 مليون برميل من النفط يوميا من مضيق هرمز، مشيرا في تصريحات لفوكس نيوز إلى أن القوات الأمريكية تساعد في تسهيل نقل النفط والغاز والأسمدة عبر المضيق. أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر بدءا من اليوم وحتى السبت المقبل بسبب الأعياد اليهودية. أخيرا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت مراكز لوجستية ومنشآت البنى التحتية لموانئ رئيسية في أوكرانيا ومركزا لمعالجة البيانات وتوفير الإنترنت في العاصمة كييف، إضافة إلى سفينة شحن في أوديسا كانت تنقل معدات عسكرية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بوتي بابا نويل منغني بكير الميلاد، ما هيك؟ بس حقك تعرف انه رغم هالشي فينا اليوم نغني هالغنية، لانه مثل اليوم ب 27 ايلول توفي مغني الاغنية الفرنسي تينو روسي بسبب سرطان البنكرياس بوقتها عمره كان 76 سنة بسنة 83. هو اللي فرح اطفال العالم بهالغنية الميلادية بامتياز، وبقي معها خالد أكتر من كل الأغاني اللي غنيها غير هالبوتي بابا نويل. المهم أنه عند موته الصحف ووسائل الإعلام بفرنسا والرئيس فرانسوا ميتران كلهم أشادوا بنوعية فن روسي يلي طالت الملايين بالعالم. أكيد كان عنده أغاني كتيرة، منها كابري ومنها لو بلو بو تانغو دي مود، بس كمان كان عنده أغاني بتزعل أبرزها تريستس أو حزن.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
2: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: نذكر بأسعار المحروقات. البنزين 95 أكتان 1,845,000 ليرة. البنزين 98 أكتان 1,863,000 ليرة. المازوت 1,771,000 ليرة. والغاز 1,249,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
5: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
6: وقتكم مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر؟ بسيطة. سبتوا موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.
7: ملخص الأسبوع مع

صباح الخير، برحب بكل يلي انضموا للبنان الحر بنهار هالأحد 27 أيلول 2026. تقدروا تابعوا حلقة ملخص الأسبوع عبر موجاتنا الثلاثة وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر تطبيق لبنان الحر. رسميا خلصت الصيفية ورجعنا كلنا على روتين المدارس والشغل، على أمل تكون بداية فصل جديد من حياتنا جميعا ويعود علينا بالخير على الرغم من كل الضبابية يلي حوالينا.

0: خلال إلقاء كلمة لبنان قدام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أنه ما حدا بيحكي باسم لبنان أو بفاوض عنه غير الدولة.
1: تمسكنا بمبدأ لا يقبل المساومة، لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية. لكن نجاح أي اتفاق لا يقاس بالنوايا المعلنة بل بتنفيذ الالتزامات، ولذلك فإن المطلوب اليوم هو استكمال ترجمة هذا الإطار إلى خطوات عملية ضمن جدول زمني واضح وآلية تحقق تضمن تنفيذ جميع بنوده.
0: وأشاد سلام بدور اليونيفيل وتضحيات عناصره، وكان له طلب للأمين العام والمجتمعين:
1: ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم دون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي.
0: واللقاء الأبرز من لقاءات سلام على هامش الجمعية العامة كان مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بحضور رجي، حيث شدد سلام على أنه لبنان دفع ثمن كتير باهظ من أمنه واستقراره واقتصاده، وأنه ما بده يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل، وأوضح أنه العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية، وأنه لبنان بيطلع لفتح صفحة جديدة فيها وبناء علاقة سليمة من دولة لدولة، ودعيها لترشيح سفير جديد لإلها بلبنان. أما رجي فوصف اللقاء بأنه إيجابي، وأكد أنه ما حدا بفاوض باسم لبنان وأنه ملف لبنان مستقل عن أي ملف آخر. مصادر وصفت هاللقاء بالسلبي لأنه عكس التباينات بين الطرفين من العلاقات الثنائية على خلفية التدخل الإيراني بدعم حزب الله، وذكر أيضاً أنه خلاف جديد نشب بين الجانبين على خلفية تبديل السفير الإيراني، بحيث رفض كل من سلام ورجي السفير المعين بوقت تمسك فيه عرقجي بتحدي واضح ووقح لموقف الحكومة اللبنانية. وزير الخارجية يوسف رجي كان دعا إيران لكف يد حزب الله عن الدولة، وأكد أنه الحكومة ماضية بلا رجعة بقرار استعادة الاستقلال وبسط سيادتها على الرغم من كل تعقيدات السلاح يلي امتدت لعقود.
2: يلي بيحتاجه لبنان من المجتمع الدولي ومن إخواننا العرب هو شغلتين: الضغط على إسرائيل تتوقف هجماتها وتنسحب من لبنان، والضغط على إيران تتكف يد حزب الله عن الدولة اللبنانية. كما الكل بيعرف حزب الله دخل لبنان بحرب لبنان ما له علاقة فيه لإسناد إيران، وجلب الاحتلال عن جديد والدمار والقتلى بالألاف. مطلوب من أصدقائنا وأشقائنا يشوفوا كيف بدهم يساعدونا تلبنان يرجع يستعيد استقلاله الكامل من بعض الهيمنة لميليشيا مسلحة خارجة عن القانون. الحكومة اللبنانية أخذت قرار شجاع جدا وكان صعب اتخاذه، ما أخذته ولا حكومة لبنانية منذ 35 سنة وبلش تطبيق، ولكن الموضوع معقد. سلاح حزب الله وتمويله عمره فوق 45 سنة، ما فيك تحل المعضلة من نهار للتاني بكبسة زر. الحكومة أخذت قرار وماضية ما في رجوع عن هالقرار، ولكن بده شوي وقت لتنفيذه.
0: ولافت بزيارة الوزير رجي الولايات المتحدة كان الحفاوية اللي استقبلته فيها الجالية اللبنانية، بحيث عبر معظم الحاضرين عن تأييدهم الكامل لمواقفه وهنوا على شجاعته بطرحها، وشكروا على إعادة وزارة الخارجية اللبنانية لموقعها الوطن الطبيعي، موقع المدافع عن الحقوق اللبنانية بلغة دبلوماسية واضحة ما بتعرف المواربة. وحضوا أيضاً على المضي بهالنهج، وأكدوا أنه خلاص لبنان من وجهة نظرهم ما ممكن تتحقق عبر الاستمرار بأنصاف الحلول.

0: أمس أيلول والأنظار على جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. فهل طارت المفاوضات؟ الجواب بهالتقرير مع سيمونا حتشيتي.
1: انتهى أيلول من دون جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، فهل طارت المفاوضات أم أن ما يحصل مجرد تأجيل؟ الجولة التي كان يفترض أن تعقد في روما أرجئت إلى تشرين الأول، وسط حديث عن أسباب مرتبطة بالأعياد اليهودية ومؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن التأجيل يأتي أيضا في ظل ملفات شائكة لا تزال عالقة بين الطرفين. وعلى الرغم من غياب جولة رسمية لم تنقطع القنوات بالكامل، إذ انتقل التواصل إلى واشنطن على مستوى سفيري لبنان وإسرائيل لمناقشة التطورات ومتابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري. أما الجولة المقبلة فتقول واشنطن إنها لا تزال مقررة في روما في خلال تشرين الأول، فيما تشير مصادر لبنانية إلى أن بيروت لم تتبلغ حتى الآن موعدا محددا لها. وفي هذا الإطار قال الكاتب السياسي بشارة شربل عبر لبنان الحر:
2: ستكون مفاجأة لو عقدت جلسة جديدة أو تمت الدعوة إلى، لأن هناك مجموعة من الأحداث متوقعة، منها الانتخابات الإسرائيلية ب 27 الشهر المقبل، ومنها الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة، ومنها المسائل المعلقة اللي هي المناطق التجريبية، القوة الدولية التي تستحل محل اليونيفيل، ماذا فعل لبنان بموضوع حصر السلاح، إضافة إلى المخطط الإسرائيلي المتعلق بموضوع المناطق الأمنية. والجولة لن تكون ذات نتائج، يعني لو حصلت ذات نتائج مهمة إذا كانت ضمن هذه التعقيدات وما نحل منها شيء. المسار لم ينهار، لكن هناك خيط من الدبلوماسية عادة في مثل هذه المفاوضات يبقى موصولا، وغير مستغرب أنه يحصل بعض الاتصالات، حتى لا يستغرب أنه يحصل جولة جديدة من المشاورات والتفاوض من دون أن تؤدي إلى نتائج حاسمة. عادة هذا النوع من المفاوضات مساره طويل ولا يعني ينبئ بنتائج مباشرة.
1: إذن المفاوضات لم تطر رسميا، لكنها دخلت مرحلة انتظار جديدة، والسؤال هل يحمل تشرين الأول عودة إلى طاولة روما أم يتحول التأجيل إلى جمود سياسي مفتوح؟
0: وإلى جانب السؤال عن المفاوضات، لابد من طرح استفهام حول المناطق التجريبية، فهل هي بانتظار نعي رسمي؟ ريشار حرفوش:
3: تتجه الأنظار مجدداً إلى مصير المناطق التجريبية بعد تراجع الرهان عليها كمدخل لمعالجة الوضع القائم وسط مخاوف من عودة المشهد إلى التصعيد العسكري. وفي هذا السياق أعلن العميد الركن المتقاعد جوزيف الأسمر عبر لبنان الحر فشل المناطق التجريبية، متحدثاً عن الحلول المطروحة في الشق العسكري وعما يبحث في هذا الإطار.
4: إذا كان الجيش الإسرائيلي ما زال يكتشف مستودعات أسلحة وذخائر في المنطقة الصفراء الخالصة إسرائيليا، فما أدراك بمهمة الجيش اللبناني بالمناطق التجريبية التي ما زال يتواجد فيها حزب الله؟ إسرائيل غير مقتنعة بقدرة الجيش اللبناني على تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية والقاضية بحصر السلاح بالقوات المسلحة اللبنانية الشرعية، وحزب الله غير متعاون بل معرقل ولا يملك قراره أو حتى هامش بسيط. القرار يتخذ بأركانات الحرس الثوري الإيراني ويبلغ إلى قدرات الحزب، لا مؤشرات على نجاح المناطق التجريبية، وهي غير قابلة للنجاح أصلا. العودة إلى الحرب حتمية إلا إذا وافقت إيران على تسليم سلاح حزب الله. تمويل إعادة الأعمار مرتبط بنجاح المناطق التجريبية، يعني تمويل مفيد. اتفاق الإطار حقق الهدف الذي وجد من أجله، وهو فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني فقط. نحن رايحين على الخيار العسكري، خط الدفاع الأول للحزب سقط، الخط الدفاع الثاني سقط، في الخط الدفاع الثالث والأخير اللي بيمتد من الدبشي مرورا بتلة سجود إلى جبل الصافي إلى كفرحوني إلى بركة الجبور.
3: وبين التجريبية والنموذجية يبقى السؤال، هل تتحول مناطق الجنوب إلى مناطق تخريبية؟
0: وكثرت بالأسابيع على بلب الأشهر الماضية الأحاديث عن لبنان ما بعد اليونيفيل. الزميل ريشار بحطنا بجو المرحلة.
3: توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى نيويورك حاملا معه ملفات لبنانية مثقلة بالتحديات من مستقبل الجنوب إلى دعم الجيش ومصير اليونيفل. وفي هذا السياق أكدت مصادر وزارية للبنان الحر أن كلمة سلام ستكون بمثابة خارطة طريق يطرح فيها التزام الحكومة بقراراتها وانتشار الجيش اللبناني ودعمه في وقت تبدو فيه مهمة تجديد اليونيفل شديدة الصعوبة، ما يفتح الباب أمام طروحات دولية بديلة. ولم تستبعد المصادر عقد لقاء على الهامش بين سلام والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي هذا السياق قال الكاتب السياسي داود رمال للبنان الحر:
5: كل الجهد المبذول حاليا فيما خص اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل هو تجديد جديد لقوات اليونيفيل العاملة في لبنان لمرة أخيرة. هذا الجهد يعني يبذل، وهذا بند أساسي بده يكون على جدول محادثات رئيس الحكومة باجتماعاته على هامش أعمال جمعية العمومية للأمم المتحدة، وأيضا بعد انتقاله إلى واشنطن ولقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. النقطة الأساسية الثانية اللي هي ستكون تفعيل صيغة الإطار من خلال دفع أمريكي جدي لإلزام إسرائيل بتطبيق صيغة الإطار، لأنه لبنان أبدأ كامل الجهوزية بينما إسرائيل يعني تعطل تنفيذ هذه الصيغة. أما فيما خص دعم الجيش اللبناني صار واضحا أن ملف دعم الجيش ومساعدة الجيش مرتبط بآلية لبنانية واضحة لها علاقة بجدول بمدى زمني يتصل بموضوع نزع السلاح وحصرية السلاح.
3: فهل تكون نيويورك بداية رسم مرحلة ما بعد اليونيفيل في لبنان؟
0: الأبرز ميدانياً هالأسبوع كان تخفيض الجيش الإسرائيلي حجم قواته المقاتلة المنتشرة بالمنطقة الأمنية بالجنوب مع تراجع عدد الألوية العاملة فيها من 8 إلى 6 بالتزامن مع تسريح عدد من قوات الاحتياط. وبظل هالأجواء أعلنت السفارة الأمريكية ببيروت أن الولايات المتحدة قدمت خلال السنوات الستة يلي قطعت أكثر من 800 مليون دولار من المساعدات العسكرية للجيش اللبناني بهدف تعزيز جهوزيته وقدراته على المدى الطويل. وأشارت إلى أنه تسليم 16 مليون طلقة ذخيرة بشكل متى الإضافة على هيدا الالتزام المستمر بسيادة لبنان ودعمه وتأمين حدوده ومواجهة التهديدات الداخلية وتعطيل تسهيل أنشطة الإرهاب. وجددت التزامها بدعم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني بتعزيز سلطة الدولة وحماية المدنيين وتوفير الخدمات وتهيئة الظروف يلي بتساهم بتحقيق سلام واستقرار دائماً. وهالأسبوع أيضاً كشف تقرير لموقع ولا الإسرائيلي تفاصيل جديدة عن عملية تفجير البيجر. وأشار التقرير إلى أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب إحضار جهاز بيجر وكبه على الحيط فتصدع ليشوف قد البيجر متين وقادر يتحمل ظروف الاستخدام الميداني. ولفت التقرير أيضاً إلى أنه الراحل حسن نصر الله ما كان يحمل جهاز بيجر، إنما المحيطين فيه ومساعدينه كانوا يستخدموه بدلاً من الهواتف الخلوية خوفاً من المراقبة. وبحسب مسؤولين استخباريين انفجر عدد من البيجرز حول نصر الله، وهالأمر أدى لفقدان الثقة بقدرة الحزب على مواجهة الخروقات الإسرائيلية.

0: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
1: بصفحتنا الاقتصادية، انعقد المنتدى اللبناني السوري للاستثمار برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. التفاصيل مع شرب المخلوف.
2: بعد دعوة رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر الحكومة إلى إعلان حال طوارئ اقتصادية وتشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء المال والاقتصاد والعمل برئاسة الرئيس نواف سلام، وفي حال عدم الاستجابة لوح بتحركات في الشارع مطلع الأسبوع المقبل، معتبرا عبر لبنان الحر أن التحرك سيؤدي حتما إلى بعض النتائج، ومشيرا إلى أنه سيبدأ جولة على المسؤولين. الجولة بدأت من قصر بعبدة حيث استقبله رئيس الجمهورية جوزيف عون.
3: وضعنا فخامة الرئيس اليوم بالأجواء الضاغطة اللي عم تعيشها الحركة العمالية بالقطاعين الخاص والعام بظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، وضرورة أن يكون هناك خلية اقتصادية تعمل ليل نهار، خلية وزارية تجتمع بصورة منتظمة لمعالجة ومتابعة هذه الأمور. طبعا هذا لسحب الفتيل من الشارع المضغوط اقتصاديا ومضغوط أمنيا بفعل الأحداث بالجنوب. طبعا فخامة الرئيس رحب.
2: كيف ستختلف تحركات الأسبوع المقبل عن غيرها بعد انخفاض قيمة الرواتب في ظل الارتفاع الكبير في مستوى المعيشي؟
1: وبيبقى السؤال، هل بيستعيد لبنان دوره كبوابة اقتصادية لسوريا؟
4: من بوابة الاقتصاد والاستثمار تفتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية. وفد حكومي سوري رفيع يزور بيروت في واحدة من أوسع الزيارات الحكومية السورية إلى لبنان في المرحلة الجديدة، حاملاً معه ملفات تتجاوز التبادل التجاري لتصل إلى الطاقة والنفط والغاز والنقل والزراعة والصحة والتعليم والسياحة. الوفد الذي يضم 6 وزراء ومسؤولين في الاستثمار والطيران والنفط سيعقد اجتماعات موسعة مع الجانب اللبناني، إضافة إلى لقاءات قطاعية مباشرة في محاولة للانتقال من عنوان التعاون إلى مشاريع واتفاقات قابلة للتنفيذ. أما المحطة الاقتصادية الأبرز فتأتي مع المنتدى اللبناني السوري للاستثمار في 23 أيلول، حيث توضع على الطاولة فرص الاستثمار وتمويل اقتصاد المستقبل والطاقة والزراعة والبنى التحتية ودور القطاع الخاص في إعادة رسم العلاقة الاقتصادية بين البلدين. ولكن مع كل ما يحمل هذا المنتدى من أهمية على الصعد كافة، لا يزال شكل الوفود المشاركة غير واضح، بعد ما يطرح تساؤلات عدة. إذن خلف كل هذه العناوين يبقى الامتحان واحداً، هل تستطيع بيروت ودمشق تحويل الانفتاح الاقتصادي الجديد من اجتماعات ووعود إلى مصالح فعلية يستفيد منها البلدان؟
1: وأيضاً هالأسبوع نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم طاولة مستديرة ضمن مشروع الحوار الوطني حول تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال الإصلاحات المؤسساتية بلبنان. تفاصيل هالمجلس مع جورج كرم.
5: في إطار البحث عن سبل عملية لتحريك عجلة الاقتصاد اللبنانية وتعزيز مسار الإصلاح، نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم طاولة مستديرة ضمن مشروع الحوار الوطني حول تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال الإصلاحات المؤسسية في لبنان. وشارك في الطاولة وزير الصناعة جعيس الخوري والمهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي، نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حصباني، إلى جانب عدد من الخبراء والمعنيين بالشأنين الاقتصادي والمؤسسي. الوزير عيسى الخوري اعتبر في مداخلته أن النهوض بالاقتصاد يبدأ بتوفير بيئة سليمة للقطاعات المنتجة.
6: نحن بلبنان لازم نكون عم نصنع رفوشة والمعاول تبع التكنولوجيا. هل فينا؟ أكيد فينا. هل موجود اليوم ناس عم يعملوها؟ من وقت ما استلمت مهامي اكتشفت أنه في عنا صناعات تقليدية يلي نحن نتميز فيها بلبنان وعلينا أنه نساعدها ونحفزها، صناعات زراعية، فارماسوتيكال، كوسماتيك، إلكتريكال إكويبمنت وهلو مجرا. هيدا عم نجرب نخفف لهم كلفة الإنتاج. ولكن شيء تاني البول يلي هلأ أنا عم بجرب ساعده، وهيدا اللي لازم يكون شوفال دو باتاي تبعنا للمستقبل بلبنان، يلي هي الصناعات التكنولوجية.
5: أما الوزير شحادي فتناول في مداخلته دور التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير مؤسسات الدولة وتحفيز النمو الاقتصادي.
6: في شركات تكنولوجي عم تجي بتقول نحن فينا نصنع للخارج مش للبنان، على هالأساس تنقدر نكون تنافسيين لازم يكون عنا إعفاءات ضريبية جمركية، وحتى بالقانون أعفوا من الضمان الاجتماعي على أنه يعطوا شيء مماثل تعاقديا مقبول لإنشاء مناطق تكنولوجية جديدة انطلاقا من دور لبنان ونظرة مستقبل لبنان بالتكنولوجي.
5: النائب حصباني الذي أدار الطاولة المستديرة قارب الملف من زاوية الإصلاح الإداري والاقتصادي.
7: لما تنشأ مصانع بمناطق اقتصادية حرة، هي مش المصنع بحد ذاته اللي عم يعمل القيمة، ما هذا عم يشتري بضاعة من مصانع أخرى موجودة بلبنان، عم يشتري خدمات من مؤسسات موجودة، عم بيوكل محامين لإله موجودين بالاقتصاد اللبناني، فإذا عم بيخلق حركة اقتصادية وسلسلة متكاملة من القيمة المضافة حوله بإيكو سيستم ممكن يخلق حول هالمناطق الاقتصادية، ولو لم تكن هي بحد ذاتها هالمؤسسات مرتبطة بالتصدير مباشرة، قد تستفيد من قوانين وإجراءات المناطق الاقتصادية القائمة ومن العمل اللي بتقوم فيه بينها وبينها.
5: وخلصت الطاولة إلى التشديد على أهمية الانتقال من تشخيص الأزمات إلى اعتماد خطوات إصلاحية عملية. من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، جورج كرم، لبنان حر.
1: لفت وزير الأشغال فايز رسمني خلال الافتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق ظهر البيدر إلى أن العمل بلش ليكون هالطريق أكثر أماناً وبتطبيق للمواصفات المطلوبة.
8: في لبنان تعلم الناس مع الأسف أن يتأقلموا مع أشياء ما كان يجب أن تصبح طبيعة، ومع السنين يتحول الخلل من استثناء إلى واقع يعتاده الناس، وهذا تحديداً ما يجب أن يتغير. وظهر البيدر مثال واضح، فهذا ليس مجرد طريق بين بيروت والبقاع، بل شريان رئيسي لحركة الناس والبضائع والإنتاج، ومحور أساسي يربط العاصمة بالداخل اللبناني ويمتد عبره لبنان برا نحو سوريا والأسواق العربية.
1: وبالشق المتعلق بالزراعة، عقد اجتماع بين وزير المال ياسين جابر ووفد من مصدري الفواكه والخضار للبحث بتسهيلات لتنشيط الصادرات الزراعية.
5: واقع عمليات التصدير والصعوبات التي يواجهها القطاع والسبل الممكنة لتقديم تسهيلات تسهم في تبسيط الصادرات الزراعية اللبنانية، بحثه وزير المال ياسين جابر في مكتبه في الوزارة مع وفد من نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان. الوزير جابر أكد بعد اللقاء أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز تصدير الإنتاج الزراعي اللبناني،
9: خاصة بعد أزيلة العقبات اللي كانت موجودة لعبور الشاحنات، وأيضا التدي في حمولة هذه الشاحنات من خلال تشغيل السكانرز بمنطقة المصنع وأيضا في مرافق، ولكن لديهم مشاكل عديدة سنحاول جاهدين أنه نلاقي لها حلول. عندهم مشكلة، كان لهم متوجبات مع مؤسسة إيدال في السنوات السابقة لم يحصلوا عليها، فبنا نحاول نساعد ونتشاور بالحكومة حتى نلاقي لهم تسوية معهم، وأيضا بحثنا معهم في إمكانية إعطائهم بعض الإعفاءات. يعني مثلا لبنان يفتقر اليوم إلى عدد كافي من الشاحنات المعدل التصدير، فنحن حاضرين بالحكومة أنه نعطي إعفاءات جمركية على استيراد شاحنات جديدة من الخارج، خاصة المبردة منا، لحتى تقدر يعني الشاحنات اللبنانية تدخل إلى العربي والخليج وتكون يعني مهيئة للمسافات الطويلة. ومنشوف كمان شو في أمور أخرى بنقدر نتعاون معهم حتى نشجعهم أكثر وأكثر على التصدير.
5: وأكد جابر استعداد الحكومة للتعاون في كل ما من شأنه دعم القطاع وتنشيط حركة التصدير. من وزارة المال، جورج كرم، لبنان حر.
1: أما عن الغلا يلي عم بيكوي اللبنانية فتفاصيله بهالتقرير.
10: يشعر اللبنانيون بثقل الغلاء مجدداً من رفوف السوبر ماركت إلى مختلف السلع والخدمات، مع تداعيات التوتر الإقليمي والاضطراب في مضيق هرمز وما يرفعه ذلك من كلف الشحن والتأمين والطاقة. وفي هذا السياق شرح رئيس مصلحة حماية المستهلك طارق يونس عبر لبنان الحر الأسباب التي انعكست ارتفاعاً في الأسعار
11: عالمياً، تتعلق بأسعار النفط، تتعلق بكلفة الشحن، بكلفة التأمين، البواخر وغير ذلك من العوامل، وبطبيعة الحال محلياً أيضاً ارتفاع سعر النفط وتأثيره على موضوع تبريد المواد الغذائية، على موضوع النقل، وكتير طبعا وموضوع الإنارة وغيرها من العوامل اللي بتأثر وأثرت للأسف جشع وطمع بعض التجار من مستوردين ومن موزعين ومن أصحاب نقاط بيع عم يسعوا إلى تحقيق أرباح غير مشروعة وأرباح غير قانونية وسريعة. العمل اللي بتقوم فيه المديرية حماية المستهلك يقوم على مراقبة نقاط البيع، ولكن أيضا بتتبع الأسعار، وبنرجع إلى المستورد وكيف عم يستورد سلعته، قدي عم يبيع السلعة اللي عم يستوردها إلى الموزع وإلى نقاط البيع. هون بيجي دور وزارة الاقتصاد لتنظم محاضر ضبط بالاطلاع على الفواتير والمستندات، وتحيل هذه المحاضر إلى القضاء المختص اللي هو بياخذ الإجراءات المناسبة واللازمة، على أمل أن يقر وينشر قانون حماية المستهلك الجديد اللي حقيقة بيكون له أثر أكبر لناحية غرامات رادعة أكثر للمخالفين بعكس ما يجري حاليا.
10: بدوره قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لإذاعتنا:
12: الغلاء اللي عم بيصير بمواد الغذائية لا يتعدى 3-5% هلأ بالوقت الحاضر، قد يحصل زيادات أخرى بالمستقبل ناتج عن أنه مثل ما إحنا غلت كلفتنا المورد تبعنا كمان حتغلى كلفته، وبالتالي قد يكون هناك ارتفاعات.
10: البعض عم يتهمكم أنكم عم تستفيدوا من هذا الظرف لزيادة غير مبررة بأسعار السلع.
12: كنا باجتماع وكنا كلنا سوا عم نشاور بعض انه خي قد ايه غليت اسعارك، في ناس بعد ما غلت اسعارها، في ناس غلت 2-3%-5%، لكن هذا لا يعني انه اسعار على الرف للمواد الغذائيه لازم تغلى 30%.
10: وبين ازمات الممرات البحريه وجيب المستهلك تبقى العبره في منع تحول الكلفه الاضافيه الى فوضى اسعار لا ضوابط لها.

0: وعلى خط الإضرابات والاحتجاجات، أعلنت اتحادات ونقابات النقل البري إضراب عام بمختلف المناطق اللبنانية الأربعاء من الأسبوع المقبل، احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات والمشاكل يلي عم بتواجه السائقين. طالبت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي بإعادة النظر ببدل المياه ومعالجة بدل المسابرة المستحق للموظفين، ودعيت الدولة والجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، وحذرت من خطوات تصعيدية وصولاً للإضراب عند الضرورة. بأبرز متفرقات هالأسبوع، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بسوريا إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة والمسكرات جاية من الأراضي اللبنانية بمكمن محكم أسفر عن ضبط الشحنة قبل وصولها لوجهتها، وتمكنت أيضاً من إلقاء القبض على المهرب. وصل أكثر من 400 سجين لإضرابهم المفتوح داخل سجن رومية، مطالبين المجلس الدستوري برفع التجميد عن قانون العفو العام، واللافت هو تدهور الحالة الصحية للعشرات منهم، فضلاً عن انتشار السل بيناتهم وسرعة انتقال العدوى نتيجة المخالطة بين السجناء. أفادت معلومات بأن مخابرات الجيش أوقفت أحد أبرز قيادي داعش بالشمال ويعرف بالدعميش، من بعد ما طلب منه تنفيذ عملية إرهابية بتستهدف البابا لون الرابع عشر أثناء زيارته لبنان. ومن بعد فتح أبواب السجون بعد سقوط النظام الأسدي، تمكن الدعميش من الفرار والتسلل للأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية. ومن بعد عمليات استطلاع ميداني ومراقبة للمناطق يلي رح يمرق فيها البابا لون بمحاولة لإيجاد صغرى لخرق الترتيبات، عجز الدعميش عن تنفيذ المهمة بسبب الانتشار الأمن الكثيف والإجراءات يلي رافقت الزيارة. وقع إشكال عائلة ببيت عوكر بصغرتها، تخللوا إطلاق نار أسفر عن مقتل شخصين على خلفية خلاف على حطب، وسلم مطلق النار نفسه، وباشرت الجهات المختصة التحقيقات لتحديد المسؤوليات. لهون منوصل لختام حلقتنا، موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي. بشكر كل يلي تابعونا وزميلي فريدي سابا عبر الإخراج الإذاعي. تضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: ملخص الأسبوع مع كارل عيني.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز 11:15 من لبنان الحر.

تواصل القوات الإسرائيلية التحرك الميداني في الجنوب، وقد استهدفت دبابة ميركافا بلدة حداسة بأربعة قذائف قبل أن تتحرك القوات الإسرائيلية باتجاه سنتر في البلدة، حيث أقدمت على إشعال حريق في المكان. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت يحون جنوبا، ومن جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، قال أنها جاءت ردا على إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه قواته الليلة الماضية. استبعد العلامة علي فضل الله خلال لقاء حواري وقوع انفجار اجتماعي بسبب الغلاء وتردي الأوضاع المعيشية، وقال: لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى هذا الحد بالرغم من الوضع الصعب من الناحيتين الاجتماعية والمعيشية، فنحن في هذا البلد لا نرى الاتحادات العمالية تتحرك إلا بقرار سياسي من هنا وهناك. من هنا ندعو الدولة إلى إعطاء الوضع الاجتماعي الصعب الاهتمام الذي يستحقه والعمل على إيجاد حلول تخفف من معاناة الناس. فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على معابر الضفة الغربية خلال عيد العرش من اليوم حتى السبت المقبل. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات. البنزين 95 أكتان 1,845,000 ليرة. البنزين 98 أكتان 1,863,000 ليرة. المازوت 1,771,000 ليرة. والغاز 1,249,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: معاكم.
1: أخذوا الريح وأخذوا الليل.
2: وكل أحد رح نداهيكم
0: أحلى غنية من لبنان الحر. نقل مباشر.
3: ننتقل مباشرة إلى كاتدرائية مار جرجس في بيروت لنقل وقائع القداس الاحتفالي الذي يترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذا الوقت لمناسبة تكريس مذبح الطوباويين البطريركين مار ستفين دويهي ومار لياس الحويك بحضور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
4: العماد جوزيف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمة عون يحتفل بالقداس الإلهي صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة. وباسم سيادة راعي الأبرشية نشكر لفخامة الرئيس واللبنانية الأولى مشاركتهما ولغبطته ترأسه القداس الإلهي ولجميع المشاركين من أصحاب السيادة وقدس الرؤساء العامين والرئيسات العامات والآباء الكهنة والرهبان والراهبات والطلاب الإكليريكيين وممثلي السلطات والمؤسسات الرسمية والعسكرية والبلدية والفعاليات التربوية والاجتماعية والأخويات والجمعيات والحركات الرسولية والكشفية وأبناء رعايا الأبرشية وبناتها ومؤسساتها والمؤمنين الوافدين من مختلف الرعايا والمناطق اللبنانية. نتحد بالصلاة مع جميع الذين يتابعون هذا القداس مباشرة عبر وسائل الإعلام كافة ووسائل التواصل الاجتماعي. يخدم القداس بالترنيم جوقة الصوت العتيق بقيادة الأستاذ إلي حردان. فلنقف حسنا أجمعين نمجد ونشكر مخلصنا حمل الله الذبيحة عنا مقدم على مذبحنا منشدين بارك رئيس الرؤساء برخمور أبون ريش ريشوني.

أيها الرب الإله خالق جميع البرايا والعقلية والحسية وصانع السماويين والأرضيين وما تحت الأرض، يا من تممت كنيستك على مثال بيعة الأبكار المكتوبين في السماء الذين يخدمونك ويخدمون ابنك الوحيد وروحك الحي لكل قدسه، ارتضي أن تظلل يمينك القوية هذه اللوحة وتباركها وتقدسها لعبادة اسمك المكرم، حتى أن جميع الذين يدعونك بإيمان حق ويطلبون إليك بقلب نقي ينالون طلباتهم الصالحة ويقربون النذور والقرابين فيكسبون علاجا وشفاء لأجسادهم وخلاصا لنفوسهم. نعم أيها الرب الإله نتوسل إليك، أتم كلمتك وأنجز وعد روحك الأقدس بأن تستقر الكلمة الإنجيلية وتنفذ وتعنى في كل عمل أو قول يتم على اسم هذه اللوحة بنعمة ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح ورحمته ومحبته للبشر الذي معه ومع روحك القدوس المسجود له والمحيي.

أرحب بكم يا صاحب الغبطة والنيافة، يا بطريرك الموارنة ورئيس كنيستهم، يا خلف البطريركين الطباويين استفان الدويه والياس دحويك، أرحب بكم وبالسادة المطارنة والآباء والراهبات في عاصمة لبنان الأبية بيروت. أرحب بكم في هذا المكان المقدس الذي كان وسيبقى علامة على محبة الله للإنسان وعلى العيش المشترك بكرامة وعلى الانفتاح في المساواة. ومن هذا المكان أرفع الصلاة مع أولاد الأبرشية إلى الرب يسوع، ليمنحكم يا صاحب الغبطة القوة في مواجهة الصعوبات والنعمة في خدمتكم وفي رعايتكم. ويا فخامة رئيس الجمهورية، أشكر لكم تلبيتكم الدعوة إلى المشاركة بهذا القداس وبهذا الاحتفال الروحي مع المسؤولين الحاضرين ومع هذا الشعب المؤمن. وجودكم بيننا هو سبب فرح عظيم لنا. ويا فخامة الرئيس، على نيتكم نصلي ليحفظكم الرب لنا وليمنحكم الحكمة لتصلوا بالبلاد إلى بر الأمان وإلى السلام. جميعنا يعلم صعوبة المهمة وعظم التحديات، ولكننا نعلم أيضاً أنكم اخترتم أن تكونوا رئيساً للبنان الواحد ولكل اللبنانيين، وأنكم تعملون من دون راحة من أجل سيادة الدولة على كل الأرض ومن أجل كرامة الإنسان ومن أجل سلام عادل ودائم. إنكم تحتملون بصبر وتسيرون بجرأة، حماكم الله ووفقكم لما فيه خير الجميع.

يسوع أن نحتفل بعيد ارتفاع صليبك المجيد بالتهاليل والترانيم المقدسة، وعندما تظهر في اليوم الآخر وتبدو علامة صليبك أكثر إشعاعا من الشمس، ضمنا إليك واغمرنا بنورك الأبدي، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك و...

اقبل يا ربنا يسوع المسيح هذه الصلوات والعطور التي قدمناها في عيد ارتفاع صليبك الكريم، وليكن رسمه دوما نصب عيوننا ليقوينا على المسير معك حتى الموت والقيام عن يمينك، فنعيد عيد انتصارك الأبدي. فارخمور أبون ريش.

قراءة من سفر يوئيل النبي برخمو رابون ريش ريشوني. أنفخوا في البوق في صهيون واهتفوا في جبل قدسي وليرتع جميع سكان الأرض، فإن يوم الرب آت وهو قريب. من وجهه ارتعدت الأرض ورجفت السماوات وأظلمت الشمس والقمر وسحبت الكواكب ضياءها، وجهر الرب بصوته أمام جيشه لأن عسكره كثير جدا مقتدر ينفذ كلمته، لأنه عظيم يوم الرب وهائل جدا. فمن الذي يطيقه؟ فالآن يقول الرب: ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والانتحاب، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وارجعوا إلى الرب إلهكم، فإنه حنون رحيم طويل الأناة كثير الرحمة ونادم على الشر. انفخوا في البوق في صهيون وأوصوا بصوم مقدس ونادوا باحتفال، اجمعوا الشعب وقدسوا الجماعة.

فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس برخمور ريش كوهني. يا إخوتي، إن كنا نرجو المسيح في هذه الحياة وحسب، فنحن أشقى الناس أجمعين، والحال أن المسيح قام من بين الأموات وهو باقورة الراقدين. فبما أن الموت كان بواسطة إنسان، فبواسطة إنسان أيضا تكون قيامة الأموات. فكما أنه في آدم يموت الجميع، كذلك في المسيح يحيى الجميع، كل واحد في رتبته. المسيح أولا لأنه الباقورة، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه، وبعد ذلك تكون النهاية حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يكون قد أبطل كل رئاسة وكل سلطان وقوة. لأنه لا بد للمسيح أن يملك إلى أن يجعل الله جميع أعدائه تحت قدميه. وآخر عدو يبطل هو الموت. لقد أخضع الله كل شيء تحت قدميه. وحين يقول الكتاب أخضع له كل شيء، فمن الواضح أن يستثني الله الذين أخضع له كل شيء. ومتى أخضع للابن كل شيء، فحينئذ يخضع الابن نفسه للذي أخضع له كل شيء، حتى يكون الله الكل في الكل. وإلا فماذا يفعل الذين يتعمدون من أجل الأموات؟ إن كان الأموات لا يقومون أبدا، فلماذا يتعمدون من أجلهم؟ ونحن فلماذا نعرض أنفسنا كل ساعة للخطر؟ أقسم أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا، أني أواجه الموت كل يوم. إن كنت صارعت الوحوش في أفسس لغاية بشرية، فأي نفع لي؟ وإن كان الأموات لا يقومون، فلنأكل ونشرب، لأننا غدا سنموت. لا تضل إن المعاشرات السيئة تفسد الأخلاق السليمة. أيقظوا قلوبكم بالتقوى ولا تخطئوا، فإن بعضا منكم يجهلون الله. أقول هذا لإخجالكم. برخمور ريش كوهنه.

0: قال متى الرسول: خرج يسوع من الهيكل ومضى، فدنا منه تلاميذه يلفتون نظره إلى أبنية الهيكل، فأجاب وقال لهم: ألا تنظرون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر إلا وينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون دنا منه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك ونهاية العالم؟ وقال لهم: احذروا أن يضلكم أحد، فكثيرون سيأتون باسم قائلين وسوف تسمعون بحروب وبأخبار حروب، انظروا لا ترتعبوا، فلا بد أن يحدث هذا، ولكن ليست النهاية بعد. ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وزلازل في أماكن شتى، وهذا كله أول المخاض. حينئذ يسلمونكم إلى الضيق ويقتلونكم، ويبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، وحينئذ يرتد الكثيرون عن الإيمان، ويسلم بعضهم بعضا، ويبغض بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون الكثيرين، ولكثرة الإثم تفتر محبة الكثيرين، ومن يصبر إلى النهاية يخلص. ويكرز بإنجيل الملكوت هذا في المسكونة كلها شهادة لجميع الأمم، وحينئذ تأتي النهاية. برخمور ريش ريشوني.
1: حقا والأمان لجميعكم.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من يصبر إلى المنتهى يخلص. صاحب الفخامة، يسعدنا في هذا الأحد أن نكرم مع فخامتكم ومع سيادة راعي أبرشية بيروت والأخوان المطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات وسائر الآباء وأصحاب المعالي والسعادة وسائر المقامات، أن نحيي في هذا الأحد المبارك ونكرم البطريرك استيفان الدويهي والبطريرك إلياس الحويك بتبريك مذبحهما من صنع الرسام حبيب خوري من بلدة الناعمة، وتقدمة السيد حبيب مطر من تنورين الفوقى، مشكورين من صميم القلب. اللوحة حكاية لبنان كما يمكن أن تقرأ من خلال رجلين، الطباوي الدويهي الذي كتب تاريخ الأرض والشعب فسماه وطنا وحفظه تراثا، والطباوي الحويك الذي حمل هم الوطن عينه وخدم أبناءه ودفع عن قيام لبنان الكبير، وكلاهما جعل من الإيمان والصبر قوة للإنسان ومن المعرفة والرحمة رسالة تتجاوز حدود الزمن. في إنجيل اليوم كلمة تستحق أن نتوقف عندها، هي فضيلة الصبر. الصبر ثبات في الإيمان وأمانة في الرسالة واستمرار في العمل. بالصبر ينضج الإيمان، وبالصبر تتحول المحنة إلى خبرة. بالصبر يصبح الرجاء أقوى من الإحباط، وبالصبر تبنى الكنائس والأوطان والمؤسسات. هذا المذبح الذي نباركه اليوم ونكرسه يضع أمامنا هذين الشاهدين الحيين على هذا المعنى، الطباوي البطريرك استيفان الدويهي والطباوي البطريرك إلياس الحويك. فالطباوي البطريرك استيفان الدويهي لم تعرف بطريركية هادئة، عاش التقشف والصلاة في قنبين وحمل مسؤولية الكنيسة في زمن الاضطهادات والمضايقات وعدم الاستقرار، واضطر بسبب الظروف والضغوط إلى مغادرة قنبين أكثر من مرة واللجوء إلى أماكن أكثر أماناً، نذكر من بينها كسروان ومجد للمعوش. لكنه حمل معه حيثما ذهب هم الكنيسة وتراثها ورسالتها. كتب في التاريخ والليتورجية واللاهوت وجمع وحفظ ووثق حتى غدا تراثه من أهم المراجع التي حفظت ذاكرة الكنيسة المارونية وتاريخها. ضاقت به الأمكنة فاتسعت أمامه المعرفة، تعب الجسد لكن الرسالة لم تتعب. لم ينتظر انتهاء المحنة ليعمل، بل جعل من قلب المحنة مكانا للعمل. الطباوي البطريرك إلياس الحويك كانت مسؤوليته بحجم الوطن، فحمل قضية لبنان إلى مؤتمر الصلح في باريس،
مترئساً الوفد اللبناني ومطالباً باستقلال لبنان واستعادة حدوده، وكانت في المقابل اتجاهات ومشاريع تدعو إلى إدخاله في الوحدة مع سوريا. لم تثنه مشقات السفر عن حمل الرسالة، فتحمل عناء السفر الطويل والبحر، وأقبل وتحمل ثقل المسؤولية والمعارضات، لا من أجل مصلحة شخصية بل من أجل وطن. وهناك بدأت المعركة، معركة من نوع آخر، المفاوضات والاتصالات وإقناع الدول والدفاع عن الكيان والحدود ومواجهة المشاريع المخالفة لما حمله من مطالب، حتى أعلن لبنان الكبير. لكن الإعلان لم يكن نهاية المهمة، فالحدود يمكن أن ترسم بقرار، أما الوطن فيحتاج إلى أن يبنى في القلوب. من هنا انصرف لحويك إلى مهمة داخلية لا تقل صعوبة، ترسيخ الوحدة والعيش المشترك والتقريب بين مكونات الوطن الجديد. فحمل القضية إلى الخارج حتى صار الحلم كياناً، ثم حمل هم الداخل لكي يصبح الكيان وطناً. هكذا نرى في الدويهي والحويك وجهين للأمانة نفسها. الدويهي حفظ للكنيسة ذاكرتها وتراثها وسط الاتهاد، والحويك حمل قضية وطن وسط التحولات الكبرى. لم تكن العظمة في أنهما لم يعرفا الصعوبة، بل في أنهما لم يسمحا للصعوبة أن تغير وجهتهما. هذا هو الدرس الذي يبقى لنا من إنجيل اليوم ومن سيرتهما. فالأعمال الكبيرة تحتاج إلى أناس يعرفون كيف يبدأون وكيف يستمرون وكيف يبقون أمناء عندما يطول الطريق. فالزمن لا يهزم صاحب الرسالة إذا بقي أمينا لها. في الشأن الوطني تأتينا أيضا كلمة الرب: من يصبر إلى المنتهى يخلص، لتذكرنا بأن الصبر ليس انتظارا سلبيا ولا استسلاما للأزمات، بل ثبات على الهدف ومثابرة في العمل حتى بلوغ النتيجة. لبنان اليوم يحتاج إلى هذا النوع من الصبر، صبر يرافق القرار والحوار والعمل المجدي من أجل قيام دولة قادرة على تحمل كامل مسؤولياتها. من هنا تبرز أهمية ما يبحث في شأن دعم الجيش اللبناني وتسليحه وتجهيزه وتمكين الدولة، ولا سيما بعد الاجتماع الذي عقد في باريس في 17 من أيلول ليبحث احتياجات الجيش والقوى الأمنية ومستقبل الوضع في الجنوب. فالمطلوب أن تتحول المواقف إلى خطوات عملية، وأن يترسخ مبدأ الدولة الواحدة القادرة صاحبة المرجعية في السلاح والقرار الأمني. الدولة
تحتاج أيضا إلى نفس طويل للبناء، لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف واستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم. فالوحدة لا تفرض بقرار ولا تبنى في جلسة واحدة، بل تحتاج إلى حوار وإرادة مشتركة وإلى وضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الخاصة. وتبقى الدبلوماسية اللبنانية أمام اختبار تحويل التحرك الخارجي إلى نتائج ملموسة: دعم الدولة، معالجة مستقبل الجنوب وما بعد اليونيفيل، حصر السلاح، دفع المسارات التفاوضية إلى الأمم إلى الأمام، واستعادة الدعم السياسي والاقتصادي للبنان. المطلوب وضوح في الهدف واستمرارية في العمل وإصرار على الحصول على النتيجة. ولا يقل الملف الاقتصادي والمالي وحقوق المودعين أهمية، فالإصلاح المصرفي واستعادة الحقوق لا يجوز أن يبقيا مؤجلين. وقد جرى التشديد في المحادثات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي على حماية المودعين ضمن معالجة الخسائر. لقد انتظر الناس طويلا، ومن حقهم أن يروا إصلاحا يعيد الثقة ويحفظ الحقوق. إن الصبر لا يعني تأجيل الحلول ولا التعايش مع الخطأ ولا إدارة الأزمة إلى ما لا نهاية. الصبر الحقيقي هو أن نعرف الهدف وأن نبدأ العمل من أجله وأن لا نتراجع حتى نبلغ النتيجة. هكذا يستطيع لبنان أن ينتقل من إدارة الأزمات إلى تثبيت الاستقرار وصناعة المستقبل. فالأوطان لا تبنى في يوم، لكنها تبنى حين لا يتعب أبناؤها من العمل من أجلها. لنصلي أيها الإخوة والأخوات الأحباء: يا رب، وفيما نحن نبارك ونكرس مذبحة طوبويين البطريرك استفان الدويهي والبطريرك الياس الحويتك في كاتدرائية مارجريس في بيروت، أعطنا من إيمانهما وصبرهما وثباتهما وأمانتهما. علمنا ألا نيأس أمام الصعوبات وأن نبقى أمناء لك ولكنيستنا ولوطننا. بشفاعة الطوبويين بارك هذا المذبح وكل من يصلي أمامه، واحفظ لبنان وشعبه، واجعل الرجاء أقوى من كل محنة. لك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. نؤمن بإله واحد.

تسجيلات.

أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك هؤلاء من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطباوية والدة الله مريم ومار يوسف البتول ومار مارون ومار يوحنا مارون ومار جورجيوس. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان.

يا من علمت، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم إخوتي الأحبار الأجلاء وكهنة المسيح وخد

0: فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا. برخمو ربو ريش ريشوني
1: نرفع

إنك قدوس يا الله الآب واهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس،

قدوس قدوس قدوس أنت اللهم الآب المملوء مراحم قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح قدوس روحك المحيي إنك القدوس واهب الخيرات يا من لأجلي خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا.

نحب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله وها إن بيعتك تضرع إليك

يرسل إلينا من سمائك روحك المحيي وليرفع على هذا القربان ويجعله جسدا محياً

هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك

0: نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مارلاوون بابا روما ومربشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي، لكي ما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة، ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب.
1: اذكر يا رب شعبك القائم أمامك، لا سيما الذين قدموا هذه الكرابين، واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم، ويعرفوا ما

0: عليهم من الخير لأنك الصالح كثير الرحمة. نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا، الحاضرين معنا والغائبين وفي العالم كله، ليقيموا العدل ويحلوا السلام. نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
0: أيها الآب السماوي، نرفع إليك صلاتنا من أجل كل من قدم وساهم وتعب وأنجز هذا المذبح وهذه اللوحة للطباويين البطريركين أدويه ولحويك، ومن أجل كل من سيصلي طالبا شفاعتهما. نطلب منك يا رب أن تفيض نعمتك على شعبك، وأن تثبت إيماننا وتجدد رجاءنا، وتوقد فينا محبة المسيح وخدمة كنيسته ومصلينا، من أجل أن يتم إعلان قداستهما. أسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
3: اذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء، لا سيما القديسة والدة الله مريم والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ويوحنا المعمدان واستيفانوس رئيس الشمامسة والقديس الشهيد جرجس شفيع هذه الكاتدرائية، والطبويين الجديدين البطريرك استفان الدويهي والبطريرك الياس لحويك. أشركنا يا رب في صلواتهم وأهلنا لنصيبهم، وهب لنا أن نتنعم معهم في ملكوتك. نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
4: اذكر يا رب الآباء والمعلمين المستقيمي الرأي الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك، وهب لنا أن نقتفي آثارهم بصدق وأمانة. نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
5: اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سادوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم، وأرحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة، وهو ربنا يسوع الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم.
6: أرحم اللهم الموتى والخير خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
7: سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدس.

0: شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب تلبكنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد.
1: أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية. برخمو ربون ريشريشوني،
1: لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس

شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى، وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي وأخواتي.

0: أهلنا أيها الرب الإله، أنت تقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد.
1: جسد ودم سيدنا يسوع المسيح لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة.

رخمار ششانه ايضا وايضا بك يا رب نعترف والتسابيح اليك نرفع لانك اطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر ارحمنا.

0: نشكرك أيها الرب الإله الآب ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا برخمور بوريش ريشوني
1: ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك القدوس.

أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك برخ.

وسلاما يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، وتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين.

ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي

0: في شغلتين بالسيارة مهمين واستعمالهم بوقت مفيد وضروري للمنع والتنبيه عن الخطر. الإشارة عند الانعطاف ضروري تستعملها، منا أبدا للزينة، بس تتنبه الغير أنه عم تلتف وتغير وجهة سيرك يمين أو شمال. هون بياخد حذره وبيتجنب الوقوع بالخطأ يلي نتيجته مش حميدة. ولطفا راقب دايما أنه إشارات سيارتك شغالين، لأنه عطلهم قريب وصيانتهم سهلة وضرورية. والزمور كمان منه كماليات بالسيارة، واستعماله للتحذير مش للإزعاج، وخاصة طريقة استعماله القصيرة والطويلة، لأنه ضروري يكون موجود وشغال. وفي حالات كتيرة بيكون منقذ، وخاصة من سيارة مقابلك وسيئة عم يرجع عليك أو ملهي بالتليفون أو بشي تاني. هون بيعمل زمور شغله وبيمنع كارثة.
1: هدفنا سلامتكم.

0: مروان ونور عساف على لبنان الحر.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: بوتي بابا نويل منغني بكير الميلاد، ما هيك؟ بس حقك تعرف انه رغم هالشي فينا اليوم نغني هالغنية، لانه مثل اليوم ب27 ايلول توفي مغني الاغنية الفرنسي تينو روسي بسبب سرطان البنكرياس بوقت عمره كان 76 سنة بسنة 83. هو اللي فرح اطفال العالم بهالغنية الميلادية بامتياز، وبقي معها خالد أكتر من كل الأغاني اللي غنيها غير هيل بوتي بابا نويل. المهم أنه عند موته الصحف ووسائل الإعلام بفرنسا والرئيس فرانسوا ميتران كلهم أشادوا بنوعية فن روسي يلي طالت الملايين بالعالم. أكيد كان عنده أغاني كتيرة، منها كابري ومنها لو بلو بو تانغو دي مود، بس كمان كان عنده أغاني بتزعل أبرزها تريستس أو حزن.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: حوار حر حوار حر يستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس أصطفان. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: أطلقت مروحيتان إسرائيليتان صاروخاً باتجاه بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية بالتزامن مع رشقات رشاشة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة استهدفت المنطقة. في هذا الوقت استهدفت غارتان إسرائيليتان متتاليتان أحد المباني التجارية على طريق عام شوكين ميفدون في القضاء نفسه، وغارة ثالثة منزلاً في بلدة قبرخة في قضاء مرجعيون. إلى ذلك طاول تمشيط بالرشاشات الثقيلة بلدات بيت يحون وصربين ووادي زبقين، وكانت دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت صباحا بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل بأربع قذائف قبل أن تتحرك القوات الإسرائيلية باتجاه أحد المراكز في البلدة، حيث أقدمت على إشعال حريق في المكان. ومنذ بعض الوقت تجدد القصف الإسرائيلي المتقطع على أطراف بلدتي حداثة وحاريس. نظمت مصلحة المسالخ في بلدية بيروت محاضرة ضبط بحق أصحاب ملاحم في مناطق الحمراء، عائشة بكار، زقاق البلاط، طريق الجديدة والبربير، بعدما تبين وجود مخالفات صحية تتعلق بعدم الالتزام بشروط حفظ اللحوم وتبريدها والنظافة العامة، فضلا عن رصد ممارسات تنطوي على مخاطر صحية أبرزها إذابة اللحوم المجمدة بطرق غير مطابقة للشروط الصحية وإعادة عرضها وبيعها على أنها لحوم طازجة وبأسعار اللحوم الطازجة، بما يشكل تضليلا للمستهلك ومخالفة لشروط تداول المواد الغذائية. فاصل ونواصل الموجز.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطية اعتبارا من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofare with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

أعلن مسؤول إيراني ديني عن تنظيم تجمعات شعبية ليلية في مختلف مدن العاصمة طهران لإحياء الذكرى السنوية الثانية لمقتل الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، وشدد على أن المحاولات الصهيونية لتقويض مسيرة المقاومة عبر استهداف قادتها باءت بالفشل، مؤكدا أن الدرب الذي رسم بدماء الشهداء سيظل مستمرا ولن يتوقف. إلى ذلك أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن الحرب لم تنتهي بعد، وقال يجب أن نكون مستعدين لتوجيه ضربات قوية للعدو الذي قد يشن هجوما جديدا وسنلحق ضررا أكبر به هذه المرة، مشددا على أن الأمن في المنطقة لن يتحقق إلا بإخراج الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي منها، وهذا الأمر ليس ببعيد. أعلنت الشرطة البريطانية عن حادث كبير في منطقة ويلفورد القريبة من قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية، وقد بدأت بإجلاء عدد من السكان إلى مركز قريب مع فرض طوق أمني حول المنطقة، وقد ألقي القبض على عدد من الأشخاص للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات، وذلك بعد تشديد الإجراءات الأمنية في القاعدة الجوية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: معاكم ع أحلى غنية. أحلى غنية وموال عالبال الأحد ساعة 12 ريما رحمة. صباح الورد، صباح الخير، وأهلا وسهلا بكل الناس اللي صار بيننا وبينهم علاقة كتير حلوة بتجمعنا النغمة الحلوة، الأغنيات، الألحان، قصص بنشتاق لها صار لفترة ما مرقت على الهوى، بتنطروا معنا نهار الأحد. هيك كتار بيقولوا بننطر على البال تنستمتع بمجموعة من الأغاني. نحن ورايحين وين ما كنا رايحين بيقولوا لي بنستمتع بأجواء حلوة بيئة ملونة من الأغنيات اللبنانية الطربية اللي فيها حنين، فيها حب، ومع الغنية بيحلى المشوار أكتر وأكتر. توصلوا بخير مطرح ما انتوا رايحين، ونهار موفق يكون لكل الناس. بلشنا.
1: اعداد ريما رحمي، اخراج

يكاد كل شيء يمر، ولكن ليس كل شيء ينسى. نسيان شغلي، مش بسهولة فيك توصل له.

ليتنا ليتنا ليتنا نستطيع أن نسأل الطرقات عن نهايتها قبل أن نسلكها.

وحيت عيونك أكتر وشوي، قلبي لغيرك مغنى يمي. شو حلو هالغنية وأعمال إلي شويري دايما عالبال بصوت صبا.

جميل يقول: الأفعال هي التي تؤكد على صدق المحبة، أما بالكلام فالكل فلاسفة. لك إيه؟ كلنا منحكي ومنوعد، مش هون الشطارة، مش هون السر. تتأكد على صدق العلاقة وصدق المحبة بدك تتصرف مش تحكي. عز الحبايب.

تعمقت فيهم وقلت معهم حق إنه مش ضروري نرد على حيلا ردة فعل. أوقات التجاهل حكمة كبيرة. أنا

إن لبستها رأيت الحياة جميلة. كتير حلوة أصلاً. في كتير كلام وحكم قالوا عن القناعة. القناعة كنز لا يفنى. إيه كنز على أساس نحكي مع حالنا. إذا ما اقتنعنا باللي نحن حصلنا عليه رح تضل عيننا على الأمور يلي عند غيرنا، رح نضل نستحلي. بس بدك توقف مطرح، بدك توقف على شباك الحياة وتقول أنا ممنونك يا هالحياة، هالقد رزقتي، هالقد بيطلع لي. هيدا بيسموه

الحياة بتبدل دور الأحجام وأهميتها بكل مرحلة من مراحل العمر. بتهتم بأمور بعد شوي بس يمرق فيك العمر بتصير تقول يا إيه كيف كنت اهتم واتحمس واشتاق هالقد. الزمن هو الدليل الوحيد على أهمية الأمور بحياتنا، ولكل مرحلة ولكل عمر أمور كتيرة بتتغير وبتتبدل، حتى حماسك للأمور بيتغير

0: صوت رائع، صوت تراب لبنان الحلو. سوى هالقلب يا حلوي معنا، شو حلو هالموال، هالأغاني شو فيهم طيبة.
1: سوى هالقلب يا حلوي معنا، حرام يضل عفراقك معنا.

0: شو صاير سلمها ام الضفاير واحكي لك حالي شو صاير حلفتك يا طير يا طاير ودي مرسالي.
1: كلام جميل يقول الوجوه الجميلة نراها بعيوننا، أما الوجوه الطيبة نراها بقلوبنا.

يستيقظون باكرا، يتكلمون قليلا، يركزون جيدا، لا يضيعون أوقاتهم، يعتنون بصحتهم. الناجحون أناس عن التفاهات يبتعدون. يا شحلوي، يا ريت فينا نكون مثلهم.

كلامه جميل يقول ليت الحياة تشبه الكتاب. نعود متى شئنا للفصل الذي أسعدنا. كتير حلوة يلا بالكتاب ورزق الله. أيام لما كان إله قيمة الكتاب في قصص بتنكتب اللي بيفرفح لك قلبك بترجع له. يا ريت الحياة هيك. يلا حكمة حلوة بتبورد القلب مع أنه لا بتقدم ولا بتأخر.

جميل يقول بعض القلوب تشبه الشواطئ، تجد فيها الراحة من هموم الحياة. حبيت كتير هالكلام، بالفعل في قلوب، في ناس مثل المطارح بترتاح بس تقعد معهم، ويمكن هيدي الأجواء بتخلي الحياة تكون أحلى وأفضل. مطارح مثل الناس.

0: بتحبني
1: أنا والعذاب وهواك
0: راجعين يطلعوا على الباب
2: ومشيت ومشيت ومشيت بطريقي
0: على الباب
3: يا ناس حبوا الناس
0: ذوق لبنان الحر بيرضيكم وكل أحد رح ندعيكم ع أحلى غنية أحلى غنية وموال عالبال الأحد الساعة 12 ريما رحمة
4: ريميكس ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
5: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

0: عزيز السائق، بس تكون سيء سيارتك نزول جغرافية الطريق من حدرة، لازم تستعمل فيتاس سيارتك للتصغير، بتريح الفريمات، بتضل فعاليتها قوية، وهالشي بيصير انه ما تعتمد على الفريمات كل فترة نزول، ان كانت سيارتك صغيرة او كبيرة حتى ولو شاحنة، والامثلة والاحداث كتيرة ومؤلمة. فاذا الاستعانة بالفيتاس ضرورية ونتيجتها اضمن بغض النظر اذا كانت سيارتك فيتاس عادي او اوتوماتيك، لانه بالحالتين في طريقة ولازم تكون معروفة من السايق تيتفادى اولا انه عكترة استعمال الفريم بيحمى وبيفقد فعاليته والنتائج كارثية، ثانيا بنوفر باستهلاك الكوليه والديسكات وبنطول عمره وفترة اداء جيد على سيارتنا.
1: هدفنا سلامتكم.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، إنها الثانية لربع في لبنان الحر. إليكم جولة الظهيرة. في الذكرى الثانية لاغتيال نصر الله، تفكك بنيوي وتصدع غير مسبوق، والحزب بين الخيار تسليم السلاح أو الاستنزاف حتى الانكفاء. إسرائيل تصاعد جنوبا وتحضر لمعركة من جبل الريحان حتى البقاع الغربي. مظلة دعم سعودية لحكومة لبنان، واللقاء بين سلام وروبيو غدا في واشنطن. الراعي لترسيخ الدولة صاحبة المرجعية في السلاح والدبلوماسية أمام الاختبار. الجيش الإيراني، أمريكا قد تشن هجوما جديدا.

0: تفاصيل جولة الظهيرة مع جورج الهاني ورولان خاطر. تتدخل خيوط الصراع الإقليمي والميداني في لوحة واحدة محكومة بالتصعيد، فما تحضره الكواليس الدبلوماسية في نيويورك من استعدادات لضربة عسكرية ضد إيران يترجمه الميدان الإسرائيلي فورا على الجبهة اللبنانية عبر التصعيد جنوبا، والمعلومات التي تفيد بالتحضير لفتح معركة استراتيجية جديدة في جبل الريحان والجبل الرفيع وإقليم التفاح والبقاع الغربي، ولا تنفصل هذه العمليات العسكرية عن الأهداف السياسية، فتلك التلال المرتفعة التي تسعى تل أبيب للسيطرة عليها باعتبارها معاقل ومخازن رئيسية لحزب الله لا تمثل مجرد أهداف تكتيكية، بل هي ورقة ضغط لفرض شروط تفاوضية جديدة وميدان يمهد لفرض وقائع أمنية قاسية، غير أن هذا المسار المتفجر يواجه عائقا زمنيا وسياسيا يتمثل في بطء مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط ظلال ثقيلة تلقيها الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة أو الانتخابات الحكومية داخل إسرائيل، مما يجعل المنطقة بأسرها تقف على حافة صفيح ساخن.
1: تصادف اليوم الذكرى الثانية لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين في محطة شكلت زلزالا استراتيجيا غير وجه المشهد السياسي والعسكري في لبنان والمنطقة. فغياب القيادات ودخول الحزب فيما سماها حروب الإسناد أفضى إلى دفن أسطورة حزب الله الذي أصبح اليوم كيانا مترهلا متصدعا ومهزوما.
0: عسكريا استنزفت الضربات الإسرائيلية المتتالية ترسانة الحزب وقدراته الهجومية ليتحول الميدان إلى تباين صارخ بين تفوق ومبادرة إسرائيلية مطلقة وانكفاء وتراجع لحزب الله معتمدا على تكتيكات المجموعات الصغرى، ويعكس المشهد الميداني تباينا هائلا بين تفوق عسكري إسرائيلي وتراجع وانكشاف استراتيجي يعاني منه حزب الله يمكن إيجازه بعنوانين: وضع القوات الإسرائيلية مبادرة سيطرة وتثبيت وقائع، أما وضع حزب الله الميداني فانكفاء تكتيكات المجموعات الصغرى وتراجع القدرات.
1: سياسيا وشعبيا تراجعت سطوة الحزب وتآكلت شبكة تحالفاته، فيما تعاني بيئته الحاضنة من انكشاف معنوي واجتماعي حاد بات محاصرا معه بين خيارين: التخلي الشامل عن السلاح والانخراط في مسار الدولة أو الاستنزاف المستمر حتى الانكفاء.
0: ينظر إلى هذا الانهيار العسكري والسياسي للحزب باعتباره فرصة تاريخية للبنانيين الراغبين في كسر العزلة الإقليمية والدولية واستعادة سيادة الدولة بمعزل عن وصاية ساحات الممانعة، وتبرز في السياق خطوات استراتيجية ملحة: أولا حصرية السلاح وبسط سلطة الجيش والقوى الأمنية وحدها على كامل الأراضي اللبنانية، حصر قرار السلم والحرب بيد المؤسسات الدستورية المنتخبة حصرا وليس بيد أي جهة حزبية أو خارجية.
1: ثالثا إسقاط أدوات الدولة العميقة، تفعيل القضاء، معالجة الشغور، وأطلاق مسار إصلاحي مالي وقضائي. رابعا ترميم العلاقات التاريخية مع الدول العربية والمجتمع الدولي. خامسا اعتماد خطاب وطني يدمج جميع المواطنين من دون استثناء في مشروع الدولة العادلة.
0: وفي تناقض لافت مع هذا المسار يحيي حزب الله اليوم الذكرى الثانية لاغتيال السيد نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين، حيث يقيم مهرجانا شعبيا في ضريح نصر الله في بيروت في ضاحية بيروت الجنوبية، متحدثا فيه الشيخ نعيم قاسم وسط إجراءات أمنية مشددة وإقفال للطرقات المحيطة.
1: في الجانب الرسمي تكثف الدولة اللبنانية مساعيها الدبلوماسية للحد من الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب وتثبيت مبدأ حصرية السلاح. وفي هذا الإطار يستكمل رئيس الحكومة نواف سلام حراكه الدولي منتقلا من نيويورك إلى واشنطن في زيارة رسمية تبدأ غدا يحمل في جعبته ملفات بالغة الأهمية.
0: ومن المكرر أن يعقد سلسلة لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية والمؤسسات الدولية، أبرزها لقاء مرتقب مع وزير الخارجية ماركو روبيو لبحث تثبيت الاستقرار ودعم بسط سلطة الدولة وملف المفاوضات واليونيفيل.
1: كما يعقد اجتماعات مكثفة مع مديرة صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي لتسريع مسار التعافي الاقتصادي وحشد الدعم لإعادة الأعمار.
0: يأتي هذا الحراك بعد جرعة دعم سعودية تلقاها سلام في نيويورك خلال لقائه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي ثمن جهود الحكومة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
1: على خط متصل حمل وزير الخارجية يوسف رج في تصريحات لسكاي نيوز عربية حمل حزب الله المسؤولية الكبرى عن تداعيات فتح جبهة الجنوب ورفضه مناقشة حصرية السلاح. وكشف رج أنه سيطرح في واشنطن مقترحا لتشكيل قوة دولية بديلة لليونيفيل.
2: المهم بهالمفاوضات إن هي مباشرة لبنان عم بفاوض عن حاله، ما بقى حدا عم بفاوض عنه. المفاوض آخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان بس. إسرائيل ما عم بتساعد مزبوط، ولكن حزب الله مش عم بيساعد كمان، ومسؤولية حزب الله أكبر لأن إسرائيل إسرائيل، بس حزب الله مفروض ياخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنانية. والاتفاقات السابقة إن كان 1701 اللي بيحكي عن حصرية السلاح، بسط سلطة الدولة على كافة أراضيها وحل كل الميليشيات، وإن كان اتفاق سنة 23 أو اتفاق الإطار، كلهم فيهم تزامن بين انسحاب الإسرائيلي وتسليم سلاح حزب الله.
3: كيف كان اللقاء مع الوفد الإيراني؟
2: كان لقاء دبلوماسي، قلنا ما قلناه، قلنا اللي كان لازم ينقال. هن بعتقد مش لحفوت بتفاصيل اللي صار جوا، بس بشكل عام بعتقد بعد ما استوعبوا كاملا انه القرار اللبناني رجع للحكومة اللبنانية بس.
0: وعلى صعيد مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي بدت الأمور مجمدة في ثلاجة الانتظار إثر إعلان السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إرجاء الجولة المقبلة لما بعد مطلع تشرين الأول المقبل تزامنا مع دخول إسرائيل مدار استحقاقها الانتخابي.
1: ميدانيا تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية خارج إطار الخط الأصفر، حيث شهدت الساعات الماضية استهداف مروحية أباتشي لسنتر تجاري على طريق شوكين ميفادون وتمشيط بالرشاشات الثقيلة بلدات بيت يحون وصربين ووادي زبقين، تجدد القصف المدفعي المتقطع على أطراف بلدتي حداثة وحريص، قيام الجيش الإسرائيلي بنسف عدد من المنازل في بلدة المنصوري وغار على منزل في قبريخة قضاء مرجعيون، أعلان الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف لحزب الله ردا على أطلاق مسيرة مفخخة باتجاه قواته ليلا.
0: لمناسبة تكريس مذبح الطوباويين البطريركين مار أستفان دويهي ومار الياس لحويك، احتفل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بالقداس الإلهي في كاتدرائية مار جرجس وسط بيروت بمشاركة رئيس الجمهورية جوزيف عون وعدد من المسؤولين وفعاليات.
1: الراعي أطلق سلسلة مواقف تتناول الوحدة الوطنية والحوار والملف الاقتصادي والمالي وحقوق المودعين، ودعا إلى ضرورة تسليح الجيش اللبناني وتجهيزه انطلاقا من مؤتمر باريس الأخير، كما رفض منطق إدارة الأزمة مشددا على أن الدبلوماسية أمام اختبار تحويل التحرك الخارجي إلى نتائج ملموسة.
4: تبرز أهمية ما يبحث في شأن دعم الجيش اللبناني وتسليحه وتجهيزه وتمكين الدولة، ولا سيما بعد الاجتماع الذي عقد في باريس في 17 من أيلول ليبحث احتياجات الجيش والقوى الأمنية ومستقبل الوضع في الجنوب. فالمطلوب أن تتحول المواقف إلى خطوات عملية، وأن يترسخ مبدأ الدولة الواحدة القادرة صاحبة المرجعية في السلاح والقرار الأمني، وتبقى الدبلوماسية اللبنانية أمام اختبار تحويل التحرك الخارجي إلى نتائج ملموسة. دعم الدولة، معالجة مستقبل الجنوب وما بعد اليونيفيل، حصر السلاح، دفع المسارات التفاوضية إلى الأمام، واستعادة الدعم السياسي والاقتصادي للبنان. المطلوب وضوح في الهدف واستمرارية في العمل وإصرار على الحصول على النتيجة.
0: قداس لشهداء المقاومة اللبنانية في عكار وجعجع يتحدث إلى الحاضرين عبر الفيديو عن معاني الذكرى والعفو العام وكلمة سياسية لزهرة. منذر المرابي.
5: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن عكار التي عانت الحرمان طويلاً تستحق الإنصاف والتنمية، مشدداً على مواصلة النضال بالوسائل السلمية من أجل لبنان الحر والسيد والمستقل وعلى قيام الدولة وحص السلاح بيد الشرعية. كلام جعجع جاء في كلمة عبر الشاشة بمناسبة الذبيحة الإلهية لراحة نفس شهداء المقاومة اللبنانية تحت عنوان فجر السيادة، والتي أقامتها منطقة عكار في القوات اللبنانية بالتعاون مع جهاز الشهداء والمصابين والأسرى في كنيسة سيد الغسالة في الأبيات برعاية رئيس أساقف الطرابلس المارونية المطران يوسف سويف، ممثلا بالنائب الإسقفي الماروني العام في عكار الأباتي الياس جرجس. وحضر المناسبة ممثل الدكتور جعجع عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق أنطوان زهرة، إلى جانب نواب وشخصيات سياسية ومسؤولين قواتيين وشخصيات بلدية واجتماعية وذوي الشهداء. وقال جعجع:
6: بعد موضوع التطرف وموضوع ينزلوا عميل مكان إذا ما كان يجريهم بالسياسة. وبالتالي في سنة 2010 و2020 صار في كتير تظلم بلبنان انطلاقا من أسباب سياسية ما إلا عليها لا بالإرهاب ولا بقى العسكريين ولا بشيئين. هكي الحال بين الإلهان وبشهادة من أهل بيتي، بشهادة من أهل بيتي، أنا بتمنى كتار يشوفوا أحداث عبر كيف بلشت ومين وراء مين سبب فيها وشو حقيقتها حتى أحداث عبر. من هالمنطلق الآن نحن لزاماً علينا، هيدا واجب أخلاقي، إنه ما نخلي ناس أبرياء بالسجون. في كتير ناس أبرياء بالسجون نحط بالأسباب السياسية معروفة. من هالمنطلق مشينا لأنه نعرف.
5: وتحدث زهرة مؤكدا ضرورة التفريق بين من ضحى حتى الاستشهاد من أجل لبنان ومن ضحى بلبنان من أجل مصالحه الشخصية.
7: الدولة الديمقراطية اللي اسمها لبنان رغم كل الاعتداء عليها من 69 إلى اليوم عادت إلى مسار بناء الدولة الفعلية وممنوع العودة إلى الوراء، ونحن نصر على مناصرة هذه المحاولة حتى النفس الأخير. بس ما حدا يفكر، ما حدا كائنا من كان أنه عنده فرصة مفتوحة أو شك عبيان.
5: وكانت كلمة لمنسق القوات اللبنانية في عكار روني سعد أكد فيها التمسك بتضحيات الشهداء ومواصلة العمل من أجل لبنان الحر والسيد والمستقل. من عكار منزل المرعبي، لبنان الحر.
1: انفجرت مجددا بين التيار الوطني الحر ومسؤول حزب الله نواف الموسوي. فبعد انتقاد جبران باسيل للحزب رد نواف الموسوي على باسيل، فرد التيار على الرد وقال في بيانه: كنا نظن أن نائبا سابقا ومسؤولا كنواف الموسوي يفترض به أن يلتزم أولا حدود الأدب واللياقة في التعبير، وثانيا أن يسمع جيدا ويستوعب في شكل صحيح قبل أن يعلق بطريقة خاطئة، ولربما يمكن أن نفهم أن اقتطاع كلام النائب باسيل قد يمر على البعض، لكن ليس على مسؤول في حزب الله يفترض أن يفهم من الإعلام ويعرف من الحوار مع حزبه حقيقة مواقف رئيس التيار. لكن يبدو أن الموسوي يهوى كعادته الخطابات المبنية على الأوهام وإثارة النعرات واستفزاز اللبنانيين كافة بإطلاق الشعارات والعبارات الواهية، وهذا سلوك يرفضه التيار وينفر منه سائر اللبنانيين.
0: أضاف البيان أن هذه الهجمات على التيار ورئيسه هي دليل إضافي إلى صحة موقفنا الوطني المبني على ركيزة ثابتة هي مصلحة لبنان الذاتية خارج أي تمحور، وهذا ما يبدو أنه يخرج البعض الموتور عن صوابه فيخبط خبط عشواء تماما بالضبط كما فعل الموسوي الذي يعلم الجميع ما ارتكبه دوما من سوء أداء وتصرف وكلام أساء بنتيجته إلى حزبه أولا وجميع اللبنانيين، ما جعله في موقع النائب السابق.
1: وكان رد الموسوي بشدة على التصريحات الأخيرة لباسيل، قائلا في تصريح عبر قناة المنار: ما حدا بيطيقه، وحكيه معيب وقليل حياة وقليل أدب وكلام سوئي، ومنعرفك من وقت كنت صفر، عيب عليك.
8: هل الشخص هذا أنا على يقين أنه ما حدا بيحبه بلبنان.
0: وكان جاء رد الموسوي عقب مقابلة تلفزيونية أطل فيها باسيل تطرق خلالها إلى واقع حزب الله وحضوره الميداني بالقول أنه صحيح موجودين، أي حزب الله، بس مكحكحين ومهجرين ومهجرين ومفلسين.
1: نظمت مصلحة المسالخ في بلدية بيروت محاضر ضبط بحق أصحاب ملاحم في مناطق الحمراء عائشة بكار زقاق البلاط طريق الجديدي والبربير بعدما تبين وجود مخالفات صحية تتعلق بعدم الالتزام بشروط حفظ اللحوم وتبريدها والنظافة العامة فضلا عن رصد ممارسات تنطوي على مخاطر صحية أبرزها إذابة اللحوم المجمدة بطرق غير مطابقة للشروط الصحية وإعادة عرضها وبيعها على أنها لحوم طازجة وبأسعار اللحوم الطازجة بما يشكل تضليلا للمستهلك ومخالفة لشروط تداول المواد الغذائية.
0: على الجبهة الإقليمية والدولية دخلت حرب إيران مرحلة جديدة بعد رفض الولايات المتحدة مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال فيما لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العودة إلى التصعيد العسكري ما يبقي المنطقة أمام احتمال تجدد المواجهات.
1: وأعلن الجيش الإيراني أن طهران تتوقع هجوما أمريكيا جديدا وقال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي إن الحرب لم تنتهي بعد ويجب أن نكون مستعدين لتوجيه ضربات قوية للعدو مشيرا إلى أن الأمن في المنطقة لن يتحقق إلا بإخراج الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي منها وهذا الأمر ليس ببعيد.
0: وبعد إعلان ترامب رفض المقترح الإيراني الجديد جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تمسك طهران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز وقال عراقجي أن شروطنا واضحة وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء هذه الشروط. أضاف أعداؤنا جربوا جميع المسارات سلكوا كل طريق استطاعوا سلوكه لكنهم لم يحققوا نتيجة مشددا على أن الحل التفاوضي وحده الذي يمكن أن يخرجه من هذا المأزق هذا هو موقفنا وهناك دول كثيرة تتفق معنا في هذا الموقف وتتفهمه.
1: أعلنت القوات الحكومية اليمنية عن تجدد القصف الحوثي على مواقعها في جبهتي الدفاع الجوي في محافظة تعز في المقابل شنت الطائرات السعودية واليمنية المشتركة سلسلة غارات استهدفت مخازن صواريخ وأسلحة وتجمعات عسكرية للحوثيين في أنحاء متفرقة من تعز وبعضها قريب من باب المندب.
0: أعلنت الشرطة البريطانية عن حادث كبير في منطقة ويلفورد القريبة من قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية وبدأت بإجلاء عدد من السكان إلى مركز قريب مع فرض طوق أمني حول المنطقة وقد ألقي القبض على عدد من الأشخاص للاشتباه بارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات وذلك بعد تشديد الإجراءات الأمنية في القاعدة الجوية.
9: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: طقس اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما بتنخفض بشكل بسيط بالداخل. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة بالمناطق الشمالية بفترة قبل الظهر. أما بكرة فالطقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والساحل بينما بتنخفض بالداخل ويتوقع تساقط أمطار متفرقة أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة بالمناطق الشمالية كما بتبقى الرياح ناشطة مما بيؤدي لارتفاع بموج البحر.
0: ختام جولة الظهيرة نذكر بالعناوين. في الذكرى الثانية لاغتيال نصر الله تفكك بنيوي وتصدي غير مسبوق والحزب بين خيار تسليم السلاح أو الاستنزاف حتى الانكفاء. إسرائيل تصعد جنوبا وتحضر لمعركة من جبل الريحان حتى البقاع الغربي. مظلة دعم سعودية لحكومة لبنان ولقاء بين سلام وروبيو غدا في واشنطن. الراعي لترسيخ الدولة صاحبة المرجعية في السلاح والدبلوماسية أمام الاختبار. الجيش الإيراني أمريكا قد تشن هجوما جديدا. الظهيرة انتهت كان عبر الإخراج الإذاعي إلي كامل نشكر لكم حسن المتابعة.

0: ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش قصف بعد الظهر مبنى عسكريا لحزب الله في بلدة الخيام جنوب لبنان. إلى ذلك قصفت مروحية أباتشي إسرائيلية منزلا عند أطراف بلدة قبريخة في قضاء مرجعيون لجهة وادي السلوقي، كما استهدفت غارتان بلدة المنصور في قضاء صور ترافقتا مع تفجير عنيف داخل البلدة، وغارة ثالثة استهدفت منطقة الدبش عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل. ومنذ قليل سجلت غارة إسرائيلية ثانية على أطراف بلدتي حداثة وحريص في قضاء بنت جبيل. الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي كتبت على حسابها عبر إكس: النيلو يروق ومراء، نصر الله راح وحزب الله بعده عم بيلملم اللي خسره، اللي ما تعلم من النهاية رح يعيد نفس الغلطة. فاصل ونواصل الموجز.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطي اعتبارا من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت. لبنان الحر.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استولى على غواصة أمريكية صغيرة مسيرة ومتطورة تتسع لشخصين من طراز ريموس 600 في مضيق هرمز. وأشار موقع حرس الثورة إلى أن أهمية الاستيلاء على الغواصة هو بالمعلومات التي تتيحها ذاكرة نظامها في المهام التي نفذتها وبيانات السونار. ومنذ قليل أعلن الحرس الثوري احتجاز غواصة أمريكية ثانية من الطراز عينه. قال رئيس حكومة كردستان العراق مسرور برزاني إن الانسحاب الأمريكي من البلاد في هذا الوضع المضطرب يعد خاطئا ومخجلا، محذرا من أنه سيترك الإقليم بلا حماية كافية ويجعله أكثر عرضة للهجمات. وصف وزير الدفاع البريطاني روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنهما يمثلان أكبر تهديدا لأمن البلاد، محذرا من أن المملكة المتحدة تواجه خطرا كبيرا لاندلاع حرب. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: اليوم الإبر يلي تحقن بالرقبة هي متعددة، الأكثر شيوعاً هي إبر الكورتيزون أو إبر البي آر بي أو إبر الهيالورونيك أسيد، يعني ما يعرف بإبر الزيت. في إلكن إنه هو الإبر في اختلاف كبير بيناتهم، والشخص الوحيد يلي لازم يقرر أي حالة بتحتاج أي نوع إبرة هو جراح العظم المتخصص بهذا الموضوع.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

حوار حر حوار حر يستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إلياس أصطفان. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.

مستمعي إذاعة لبنان الحر، لايحة جديدة من توب 20 Arabic Songs لبنان الحر إديشن صارت بين إيديكم. 20 أغنية، تغييرات واضحة بالمراكز، المنافسة صارت أقوى خصوصا ضمن العشرة الأوائل. منبلش العد التنازلي مع وائل كفوري ومحبوبي اللي بتتراجع 3 مراتب وبتحل بالمركز 20.

0: المركز الأول هالأسبوع، أصالة مع أغنية أصالة يلي رغم أنها نازلة من فترة رجعت بقوة على الواجهة خلال الأيام الماضية، خصوصاً بعد الانتشار الكبير يلي أخدته بعد حفلة الأخير، وصارت من الأغاني الأكثر تداولاً على السوشيال ميديا. وهالدفعة الجديدة رجعت الأغنية للمنافسة بقوة لتتقدم من المركز الخامس الأسبوع الماضي تتوصل للمركز الأول هالأسبوع. وبهيك أصالة بتتصدر توب 20 Arabic Songs لبنان الحر إديشن مع أغنية أصالة.
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس

وهيك منكون وصلنا لنهاية جولتنا الموسيقية لهالأسبوع. كنت معكن كارين مطر والزميل ماريانو داود على الإخراج الإذاعي. منلتقي من جديد مع لايحة جديدة ومنافسة جديدة على الصدارة. Top 20 songs.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: تحية طيبة. تستمر الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على مناطق متعددة في الجنوب، وفي المستجدات نفذ قصف على وادي زبقين في البقاع الغربي، حلق الطيران الحربي الإسرائيلي. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قصف مبنى عسكريا تابعا لحزب الله في لخيام، وهاجم أهدافا للحزب في الجنوب ردا على إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه القوات الإسرائيلية ليلة الماضية. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وصولا إلى نهر الليطاني وفي قطاع غزة التي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وإلى شن حرب في الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية. وبرر دعوته بالقول: إذا انتهت الحرب عند الخطوط نفسها التي بدأت منها، فما الذي سيردع العدو عن خوض الحرب مجددا؟ وقفة إعلانية ونتابع.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by PromoFair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

أوقفت مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي 3 أشخاص في الميناء وأبي سمراء في طرابلس بجرم تجارة المخدرات. أمنيا أيضا في بلدة بعصفرين الضنية أصيب شخص بإطلاق رصاص مباشر قبل فرار مطلق النار، ونقل المصاب إلى المستشفى فيما فتح تحقيق في الحادثة. أعلنت الأوقاف الإسلامية في القدس أن 1500 مستوطن اقتحموا اليوم المسجد الأقصى في القدس. أعلنت الشرطة البريطانية حالة طوارئ في قرية ويلفورد قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني التي تستضيف قوات من سلاح الجو الأمريكي، وأجلت سكان عدد من المنازل في المنطقة. وتأتي الإجراءات عقب اعتقال مجموعة بتهمة مخالفة قانون المتفجرات، ويجري فريق الجيش المتخصص في التعامل مع الذخائر والمتفجرات فحصا لعدد من المركبات في المنطقة. مع هذا الخبر نأتي لختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,845,000، البنزين 98 أوكتان 2,863,000، المازوت 2,771,000، والغاز 1,249,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: مروان ونور عساف على لبنان الحر.
1: حوار حر حوار حر يستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إلياس أصطفان. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الخامسة إلى ربعا في لبنان الحر، طابت أوقاتكم. الجولة المحلية. الجنوب على اشتعاله، الغرات تتصاعد والأباتشي تدخل المعركة. سلام يلتقي روبيو غدا في واشنطن ورجي على إيران أن تستوعب. الراعي لترسيخ مبدأ الدولة صاحبة المرجعية في السلاح والقرار الأمني. جعجع لا عيش كريم مع السلاح.

0: التفاصيل من لبنان الحر. على وقع تصعيد جنوبي لا يهدأ، يدخل لبنان مرحلة دقيقة تتقطع فيها النار مع الدبلوماسية، فالجنوب يبقى مفتوحا على مزيد من التوتر، فيما تتجه الأنظار إلى واشنطن حيث يحمل الرئيس نواف سلام الملفات اللبنانية في محاولة لتثبيت موقف الدولة وحماية القرار الوطني من أن يبقى رهينة التطورات الميدانية. وفي الداخل انفجر الخلاف بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وخرج التباين إلى العلن في سقوط واضح لمعادلات سياسية سابقة أدت إلى ما نحن عليه اليوم.
1: إذن تكثف الدولة اللبنانية مساعيها الدبلوماسية للحد من الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب وتثبيت مبدأ حصرية السلاح. في هذا الإطار يستكمل رئيس الحكومة نواف سلام حراكه الدولي متنقلا من نيويورك إلى واشنطن في زيارة رسمية تبدأ غدا، ويحمل في جعبته ملفات بالغة الأهمية.
0: ومن المقرر أن يعقد سلام لقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية والمؤسسات الدولية، في مقدمهم وزير الخارجية ماركو روبيو، لبحث تثبيت الاستقرار ودعم بسط سلطة الدولة وملف المفاوضات واليونيفيل.
1: وسيعقد سلام اجتماعات مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورييفا ورئيس البنك الدولي أخاي أبانغا لتسريع مسار التعافي الاقتصادي وحشد الدعم لإعادة الأعمار.
0: على خط متصل، حمل وزير الخارجية يوسف رجي في تصريحات لسكاي نيوز عربية، حمل حزب الله المسؤولية الكبرى عن تداعيات فتح جبهة الجنوب ورفضه مناقشة حصرية السلاح. وكشف رجي أنه سيطرح في واشنطن مقترحا لتشكيل قوة دولية بديلة لليونيفيل.
2: المهم بهالمفاوضات إن هي مباشرة لبنان عم بفاوض عن حاله، ما بقى حدا عم بفاوض عنه. المفاوض أخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان بس. إسرائيل ما عم بتساعد، مزبوط، ولكن حزب الله مش عم بيساعد كمان، ومسؤولية حزب الله أكبر، لأن إسرائيل إسرائيل، بس حزب الله مفروض يأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنانية. والاتفاقات السابقة إن كان 1701 اللي بيحكي عن حصرية السلاح، بسط سلطة الدولة على كافة أراضيها وحل كل الميليشيات، وإن كان اتفاق سنة 23 أو اتفاق الإطار، كلهم فيهم تزامن بين انسحاب الإسرائيلي وتسليم سلاح حزب الله.
3: كيف كان اللقاء مع الوفد الإيراني؟
2: كان لقاء دبلوماسي، قلنا ما قلنا، قلنا اللي كان لازم ينقال. هن بعتقد، مش لحفوت بتفاصيل اللي صار جوا، بس بشكل عام بعتقد بعد ما استوعبوا كاملا انه القرار اللبناني رجع للحكومة اللبنانية بس.
1: على صعيد مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي، الأمور مجمدة بعد إعلان السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إرجاء الجولة المقبلة لما بعد مطلع تشرين الأول المقبل، تزامنا مع دخول إسرائيل مدار استحقاقها الانتخابي.
0: في الميدانيات الجنوبية، قصف الجيش الإسرائيلي مبنى عسكريا لحزب الله في الخيام، كما أغارت مروحية أباتشي على منزل عند أطراف بلدة قبريخة في قضاء مرجعيون لجهة وادي السلوقي.
1: الغارات شملت أيضا الدبش عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل والمنصور في قضاء صور، بالتزامن مع تفجير عنيف داخل البلدة. كما تعرضت أيضا حداثة وحريص القصف الجوي، وطول تمشيط بالرشاشات الثقيلة بلدات بيت يحون، صربين ووادي زبقين.
0: المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف زوتر الشرقية وميفدون وبرعشيت. وسط هذه الأجواء سجل تحليق للطيران الحربي في أجواء البقاع الغربي.
1: في السياق، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وقال لموقع واينات الإسرائيلي إنه يريد ضم المناطق الممتدة حتى الخط الأصفر في غزة الذي يفصل بين مناطق سيطرة حماس والمناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والوصول في لبنان إلى نهر الليطاني.
0: وسط هذه الأجواء تصادف اليوم الذكرى الثانية لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، والذي شكل اغتياله زلزالا على صعيد الحزب وتصدعات في هيكله، وبات كيانا مترهلا ومهزوما.
1: للمناسبة، يحيي الحزب اليوم الذكرى الثانية للاغتيال في مهرجان في ضريح نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية، وستكون كلمة للشيخ نعيم قاسم وسط إجراءات أمنية مشددة وإغفال للطرقات المحيطة.
0: وتترقب الأوساط الكلام الذي سيطلقه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في الذكرى، في حين يتوقع أن يعيد قاسم تكرار رفض اتفاق الإطار والهجوم على العهد والحكومة بحجة تفريط الدولة بسيادتها.
1: في المواقف ولمناسبة تكريس مذبح الطوباويين البطرياركين مار استفان الدويهي ومار ليس الحويك، احتفل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بالقداس الإلهي في كاتدرائية مار جرجس في وسط بيروت بمشاركة رئيس الجمهورية جوزيف عون وعدد من المسؤولين وفعاليات.
0: الراعي أطلق سلسلة مواقف تناولت الوحدة الوطنية والحوار والملف الاقتصادي والمالي وحقوق المودعين، ودعا إلى ضرورة تسليح الجيش اللبناني، كما رفض منطق إدارة الأزمة مشددا على أن الدبلوماسية أمام اختبار تحويل التحرك الخارجي إلى نتائج ملموسة.
4: تبرز أهمية ما يبحث في شأن دعم الجيش اللبناني وتسليحه وتجهيزه وتمكين الدولة، ولا سيما بعد الاجتماع الذي عقد في باريس في 17 من أيلول ليبحث احتياجات الجيش والقوى الأمنية ومستقبل الوضع في الجنوب. فالمطلوب أن تتحول المواقف إلى خطوات عملية، وأن يترسخ مبدأ الدولة الواحدة القادرة صاحبة المرجعية في السلاح والقرار الأمني، وتبقى الدبلوماسية اللبنانية أمام اختبار تحويل التحرك الخارجي إلى نتائج ملموسة. دعم الدولة، معالجة مستقبل الجنوب وما بعد اليونيفيل، حصر السلاح، دفع المسارات التفاوضية إلى الأمام، واستعادة الدعم السياسي والاقتصادي للبنان. المطلوب وضوح في الهدف واستمرارية في العمل وإصرار على الحصول على النتيجة.
1: قداس على نية شهداء المقاومة اللبنانية في عكار، وجعجع يتحدث إلى الحاضرين عبر الفيديو عن معاني الذكرى والعفو العام وكلمة سياسية لزهرة. التفاصيل مع منذر المرعبي.
5: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن عكار التي عانت الحرمان طويلا تستحق الإنصاف والتنمية، مشددا على مواصلة النضال بالوسائل السلمية من أجل لبنان الحر والسيد والمستقل، وعلى قيام الدولة وحص السلاح بيد الشرعية. كلام جعجع جاء في كلمة عبر الشاشة بمناسبة الذبيحة الإلهية لراحة نفس شهداء المقاومة اللبنانية تحت عنوان فجر السيادة، والتي أقامتها منطقة عكار في القوات اللبنانية بالتعاون مع جهاز الشهداء والمصابين والأسرى في كنيسة سيد الغسالة في الأبيات، برعاية رئيس أساقف الطرابلس المارونية المطران يوسف سويف، ممثلا بالنائب الإسقفي الماروني العام في عكار الأباتي الياس جرجس. وحضر المناسبة ممثل الدكتور جعجع عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق أنطوان زهرة، إلى جانب نواب وشخصيات سياسية ومسؤولين قواتيين وشخصيات بلدية واجتماعية وزوي الشهداء. وقال جعجع:
6: بعد موضوع لازلوا عميل مكان إذا ما كان يجريهم بالسياسة. وبالتالي في سنة 2010 و2020 صار في كتير تظلم بلبنان انطلاقا من أسباب سياسية ما إلا عليها لا بالإرهاب ولا بقى العسكريين ولا بشيئين. هكي الحال بين الإلهان وبشهادة من أهل بيتي، بشهادة من أهل بيتي، أنا بتمنى اختار يشوفوا أحداث عبر كيف بلشت، مين وراء، مين سبب فيها وشو حقيقتها، حتى أحداث عبر. من هالنقطة أنا نحن لزاماً علينا، هيدا واجب أخلاقي، إنه ما نخلي ناس أبرياء بالسجون. في كتير ناس أبرياء بالسجون نحط بالأسباب السياسية معروفة، من هالنقطة مشينا لأنه نعرف.
5: وتحدث زهرة مؤكدا ضرورة التفريق بين من ضحى حتى الاستشهاد من أجل لبنان ومن ضحى بلبنان من أجل مصالحه الشخصية.
7: الدولة الديمقراطية اللي اسمها لبنان رغم كل الاعتداء عليها من 69 إلى اليوم عادت إلى مسار بناء الدولة الفعلية، وممنوع العودة إلى الوراء، ونحن نصر على مناصرة هذه المحاولة حتى النفس الأخير. بس ما حدا يفكر، ما حدا كائنا من كان، أنه عنده فرصة مفتوحة أو شك عبيان.
5: وكانت كلمة لمنسق القوات اللبنانية في عكار روني سعد، أكد فيها التمسك بتضحيات الشهداء ومواصلة العمل من أجل لبنان الحر والسيد والمستقل. من عكار منزل المرعبي، لبنان الحر.
0: انفجرت مجددا بين التيار الوطني الحر وحزب الله عبر النائب السابق نواف الموسوي، فبعد انتقاد جبران باسيل للحزب رد نواف الموسوي على باسيل، فرد التيار على الرد. وقال في بيانه: كنا نظن أن نائبا سابقا ومسؤولا كنواف الموسوي يفترض به أن يلتزم أولا حدود الأدب واللياقة في التعبير، وثانيا أن يسمع جيدا ويستوعب في شكل صحيح قبل أن يعلق بطريقة خاطئة. ولربما يمكن أن نفهم أن اقتطاع كلام النائب باسيل قد يمر على البعض، لكن ليس على مسؤول في حزب الله يفترض أن يفهم من الإعلام ويعرف من الحوار مع حزبه حقيقة مواقف رئيس التيار. لكن يبدو أن الموسوي يهوى كعادته الخطابات المبنية على الأوهام وإثارة النعرات واستفزاز اللبنانيين كافة بإطلاق الشعارات والعبارات الواهية، وهذا سلوك يرفضه التيار وينفر منه سائر اللبنانيين.
1: وكان الموسوي رد بشدة على التصريحات الأخيرة لباسيل عبر قناة المنار قائلا:
8: بس مكحكحين ومهجرين ومهاجرين ومفلسين وميأسين، كيف تلقيت هذا التوصيف لوضع الحزب وبيئته من قبل حليفكم السابق؟
9: ليك شوف على اللي بده يزعل، هالشخص هذا أنا على يقين أنه ما حدا بيحبه بلبنان، بس اللي كان قادر يتحمل ويحبه هو سماحة السيد. هذا الحكي معيب، قليل الحياة قليل أدب، فما مش هيك بينحكى معنا. ما نحن بنعرفك من وقت ما كنت صفق ومشينا معك، كل هيدا بيجي بينحكى بهذه الطريقة عيب عليه. يعني أنا كنت مفترض أنه يوم أو شيء إذا حس على دمه يطلع بيعتذر، بيقول والله أنا أخطأت أنا إلى آخره، للناس كانوا حلفائي وإلى آخره. شو هذا؟ وين موجود هذا؟ ما موجود بحدا بلبنان، يعني لا تأخذني شو هالحكي هذا؟ رمزنا وقائدنا بينحكى تعليقا على كلامه بهذه الطريقة، هذا كلام سوقي.
10: RLL Weather Report.

0: طقس بكرة غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط أمطار متفرقة أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد خصوصا بمناطق الشمالية، وبتبقى الرياح نشطة وبيؤدي هذا الشيء لارتفاع بموج البحر.
1: في الختام إعادة للعناوين. الجنوب على اشتعاله، الغرب تتصاعد والأباتشي تدخل المعركة. سلام يلتقي روبيو غدا في واشنطن، وراجع على إيران أن تستوعب. الراعي لترسيخ مبدأ الدولة صاحبة المرجعية في السلاح والقرار الأمني. جعجع لا عيش كريم مع السلاح.
0: النشرة انتهت، أخرجها إلي كامل. شكرا لإصغائكم،
1: إلى اللقاء.

0: هلا مانو هون اكيد هون. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا. في احلى من البرود انا بالنسبة لي هلا بلشت الصيفية. هيدا الشهر عن جد هو الشهرين هلا انا بالنسبة لي دواء، لانه برود شوية رذاز الشتاء بس تنزل المي وريحة الارض انا بتطول لعمري. بس تفتح عيونك وقبل اي شيء تاني شكور ربنا انه طلع عليك الضوء. قل له شو في بقلبك، اسأله يعطيك الحكمة والقوة لتتخطى صعوبات النهار. مش بالضرورة يكون كلام كبير وكلمات وصلة معينة، تذكر انه القلب بينبض لانه في محبة، يعني ربنا بقلبك. طلب منه تبقى هالمحبة مسيطرة على نهارك بكل شيء بتعمله، وبس تبلش هيك كون اكيد انه هالدقيقة الصغيرة رح تعطيك القوة وراحة البال لباقي نهارك. بنوتي
1: هاي. ايه بونجور
0: بنوتي نور، كيفك اليوم؟
1: صباح الحمد لله، انت كيف؟
0: الحمد لله على النعمة، بحبك قد الدنيا.
1: ايه والله انا كمان،
0: وبشكر ربي على عائلتي وعلى اهلي وكل المحبين اللي حوالينا. وانت عن جد عن جد تعطي مانو هون نكهة سبيسيال، واكيد تحية للمخرج الإذاعي إلي كريم معنا اليوم. مرسي.
1: شكراً عم تستقبلني معك بوب.
0: خلي لي هيك عيوني أنت. مستمعينا كنا مبلشين اليوم بموضوع بس صار معنا شغلة على الطريق و هيك إذا بدك إيه استفزتنا. لا نور
1: بلا
0: أنا استفزتني واستفزتنا. شو صار؟ نحن وعلى الأوتوستراد كان في زلمة ومدام بالسيارة قدامنا عم يعملوا تنظيف. أي تنظيف؟ عزلي للسيارة ويكبوا زبالة على الطريق قدامنا. أنا شو عملت؟ قربت منه وحكيت معه هيك بكل هدوء إنه لا على الطريق، هيك كلمة كتير رائقة. مرتين هو جاوبني وقال لي، قال لي شوف شغلك. وشو قال لي كمان؟ هالشي ما بيعنيني،
1: ما بيخصك.
0: ما بيخصني، ما بيعنيني،
1: ما بيخصك.
0: بالآخر أنا تركته كرمال بس اتفادى مشكل، لأنه حسيته منه مرتاح. منه مرتاح.
1: مش زفت معه
0: هون نور، أو إذا بدكم الست نور عن فصيت
1: ما بغتب.
0: ايه اوكي، وقالت لي لازم تاخد رقم سيارته وتتشك عليه. انا السؤال لقلكم مستمعينا، انتي لان ازبطكم من هيدا الحادثة، هل بتواجهوا الشخص للاخر اذا كان عم يغلط وبتطلبوا يتحمل مسؤوليته حتى لو صار مشكل معه، او بتفضلوا تتجنبوا المواجهة حفاظا على سلامتكم يمكن وسلامة العائلة وولادكم اللي معكم، وحتى لو كان الحق معكم شو بتعملوا؟ خبرونا نور. ما تخبرين اللي عرفت شو بتعملي. هلا انت جاي خبر شو جاي شوي. حسيت انه من بعد اللي صار واللي حكيناه،
1: بس انه في فرق بين فصل...
0: نعم ما كنت انت سايقه. إيه.
1: لا إيه
0: كنا
1: انا
0: هلا عم نركض ورا.
1: لا تكي، انا باللحظه
0: اوكي
1: عصبت، يعني كل خمس امتار ورقه ورقتين.
0: اه ايه بعدين انا ما قلت شيء.
1: بعدين في مره كمان مسابقه انه بكب هيك بكبه فول او شيء اخضر ما بعرف شو، يعني ليه عم بتعزلوا السياره هلا من كل شيء؟ يعني وفي هيدا كبيت القهوه الكارتون وفي الكلينكس
0: وكذا، وحتى على سوري بابا، حتى عملت يمين كان معه مدام
1: ايه؟
0: كمان كانت عم تكب. انتبهتي؟ انا اول شيء ما انتبهت انه هيك بدك شبك، انه مره اثنين ثلاثه، عرفتي؟
1: يعني اول شيء اصلا مفروض زيرو، مفروض ولا مره،
0: مفروض زيرو ما نكبش.
1: انا هيدا رايي، يعني مش مفروض
0: حطين،
1: مفروض هيدا لوجيك ما واخلاقيا، وانه نحن عايشين ببلد كلنا سوا، يعني انت رح ترجع تقطع هالاوتوستراد يعني.
0: ايوه الست هيدا مينيموم
1: باي ذا واي، يعني اذا
0: هيدا المثل اللي بنقوله اذا بيتك عن جد انه اشياء بديهيه بتدفعنا نقول انه عن جد اذا بيتك بتعمل هيك.
1: ايه بس بيقولوا ما ايه انه انا ما وقفت علي.
0: أيوة
1: شو ما وقفت علي؟ اذا نحن اذا هلا وقفت الدنيا وصار في بوز وكل العالم عم بتكب كلينكسات او ما بعرف شو من الشبابيك،
0: أيه.
1: بتشوف الكلينكسات عم بيطيروا وصاروا على الارض،
0: المشهد هيك فيو من فوق
1: بيصيروا هيك ووب بتعبي الاوتوستراد فجاه. لا عن جد،
0: او العكس كمان، انا بقول تخيلوا انه كل اللبنانيين، تنقول نحن 10 لبنانيين بكل لبنان، اذا هالعشرة قرروا ما يكبوا بيطلع لبنان نظيف، واذا هالعشرة كبوا مع بعضهم
1: بيطلع انا مخصني.
0: اي وانا مخصني. لا ما بتزبط هيك،
1: ما فيه كل واحد يكون مخصص. بعدين وقتها صرنا خلص انه هو عم بيمشي ورجع رد عليك انه هو انه انت ما خصك وانه ما تحكي
0: أنا
1: معي.
0: انا كثير استفزني
1: انه انت كنت عم تحكي على وقت
0: انت ما كنت معي ما بعرف شو كنت
1: لا دقيقة انه انت
0: لا لا انا بعد للعشرة اكيد خاصة انه في معي عائلتي
1: بس مفروض يعني. تروح لا لانه ليه لأ انت حكيته مرتين وهو عم بيحكي كأنه انت هيك انه انت انه مينك انت شو مينك انت حبيبي انت مينك انت
0: بتعرفي يمكن لو انا كنت مثلا بعمر ال 53 نحن بعمر العشرين او اقل شوي يمكن كنا عرفتي وشو عم تحكي وتركب مشكل وشفت وراء عرفتي
1: مش شف
0: انا هيك انا هيك فكر بابا انه بياخذ ريسك علي وعلى السياره وعلى اللي حوالي بالسيارات لانه اقل غلطه اقل شيء وبس يطلع الادرينالين خلاص انت ما بعود الانسان الشوفير ما بعود يشوف فكتير ريسك هون بيعلى مش هيك انا وخاصه لانه في العائله
1: أوكي.
0: ومش انه ما عملت شيء انتبه هون كتير الدقيقه الخبريه يعني انا بتعرف الاهل اللي بيحكوه الاولاد بياخدوه
1: اكيد
0: يعني انت معي انا فهمت وشفتيني من بعدين انت رجعتي خبرتيني انه حكيت معه مره واثنين بكل رواق وجربنا انه روق على حالك شوي حال جماد قرص يعني
1: سبرين
0: وما مش الحال وكانت طريقه رده كتير مزعجه ما رح نقول اكيد شو كتير مزعجه
1: نعم. ايه يعني مش انه رد أنا... نعم سوري مش انه رد عليك بطريقه انه ما تواخذني انه
0: ما حتى ما بتزبط
1: ما بعرف انه ما عندي كيس زباله انه ما عندي كيس زباله لا رد عليك بطريقه وقحه يعني لا انت رجعت قلت لي انه اوكي انه روقي شوي ما بعرف شو بعدين انا وقت استوعبت انه هذا لا سمح الله انه رحنا ورا وضلينا بتيزو هيك لحينه لا سمح الله صار شيء عنده شيء او نزل شي علينا
0: أو ما بعرف
1: يعني بلا ما نسمي يعني ها هي انه شو بيقولوا شو استفدنا بالاخر
0: ثانكس نور
1: ايه فانه انت بتقلي هيك بس

0: طب هيك المستمعين هلا اول يعني من نحن قد ايه صار لمبلشين ربع ساعة يمكن الموضوع صار في 70 شخص عم بيحكي
1: لانه موضوع
0: بنرفز
1: هذه
0: ها هي هالكلمة نحن يعني ما حتى موضوع هيدا هلا طلعت بوجهنا وقلنا لا لازم نحكي عنه سوري معقول
1: يمكن بتطال كل شخص ويمكن بتصير معه مش زبالة يمكن شيء قريب على الزبالة
0: ايه
1: بالسيارة
0: بس هيدا أكتر شيء كوم
1: بس
0: هيدا يعني.
1: ايه لا ما بقدر انسى شكله للزلمة وحتى السيارة هلا أنا أخذت رقمه بس
0: عن جد؟
1: ايه بس انه ما بعتقد
0: مبالا
1: لا لا نور ملا
0: هلا بنشوف
1: مبالا
0: هلا بنشوف
1: هيتا ناخد إذا بدكم معنا وليد
0: استاذ وليد
1: ولا ما معنا استاذ
0: بلا نزل لتحت اوكي
1: بلا
2: بونسوار لكم جميعا وللمستمعين بما انه صار في دوله انا بتركه للمعنيين ان بيتصرفوا انا مش ما دخلني صرت صبر على الشمال اذا تدخلت وكبر مشكل رح يقولوا لي مين قال لك تتدخل
1: عن جد يعني فيه وما فيها
0: شو
1: انه عم بيقول الاستاذ المصري انه إذا عملتي مشكل معه للزلمة إذا إجت درك أو مين ما كان بدي يقول لك إنه ليه تدخلت عرفت إذا كبرت خاصة الخبرية أيوه. صار في خبيط أو لا سمح الله عرفتي
0: أيوه.
1: إنه ما في شيء باك أب لألك يعني للأسف هون مش
0: شو ما في باك أب بس ما فهمت
1: ما في باك أب يعني ما في شيء بيأكد إنه صار هيك وصار هيك وصار هيك عرفتي ما في كاميرا ما في
0: إذا صورته
1: يمكن كلامي ضد كلامه تاني صورتي كمان الخبرية بتفوت
0: بس بيصيروا يقولوا ما بدها هالقد يمكن
1: ما بعرف
0: بس مش ما بدها هالقد أبدا
1: بس أنا بعتبر كمروان عملت علي بوقتها لأنه كانت الرياكشن تبع الزلمة كتير مزعجة مش هيك ما كفيت الأفضل لأنه عائلتي معي غير هيك إنه غير محل نور
0: طب نور
1: وينك
0: ولا مش معنا شك بهيدا الشيء بس لا يعني مثل ما قال هلا أكيد معقول يجوا إنه إذا حيالة حدا بيجي بتدخل حيجي قلنا إنه ليه عم تعملوا هيك إنه ليه تدخلتي
1: انا
0: يعني بقول دي شو اللي دخلت انا دخلت لانه يعني انا مش جاي ربيه انا مش جاي ربي حدا
1: أكيد.
0: يعني مش ناقص يعني ما هي أكيد. انه اذا حدا بيجي بعيط علي ما هيك حدا بيجي بعيط علي ما بقبله بس
1: أكيد.
0: ما عم نعيط عليه ما هالمشكله انه روق حبيبي بس في زباله كيف الزباله ماشي حتى بالسياره
1: ليش على الطريق يعني ما قلنا اكثر من هيك بكل هدوء ما استفزيناه ولا شيء عرفتي
0: ما هي
1: وبعده يعني نحن قربنا وعتلينا هم
0: بتصيرنا
1: نحن صرت ناطر صعب بدي اقرب اس واحد قرب ورجع ما بيصير هيك بتعرفي اوقات بحس يمكن الانسحاب او اوقات هو القرار يمكن الاقوى مش لانه خفت
0: كيف يعني اقوى
1: ما عم برجع بقول لك مش لانه خفت خلينا نقول اذا بدك الافضل الازكى الامن لانه ما بعرف اوقات هذا الشخص نرجع بنقول انه ما بتستاهل تخاطري بحياتك اذا بدك عرفتي يعني اذا كبرت تخاطري بحياتك وتعملي مشكل وتكوني انت
0: بس
1: بالدق عرفتي او مدامته حتى يعني تفوت بالدق والاخبار بحسها كتير غلط
0: بس اذا كل شخص عم بيقول مثلا مثل ما هو قالنا انه ما خصك او انه مش شغلتك يعني اذا كل شخص هيك عم بيقول انه وين توقف مين رح يوقف هيدا الغلط هيدا الغلط اللي عم بيصير
1: نداء من مانو هون ونور
0: للمعنيين
1: انه بليز ينعمل شيء إيه؟
0: لا يعني
1: خاصة على الأوسترادات أوتوستراد في شيء مش طبيعي يعني مش
0: مال تجي هيك فجأة
1: يعني بتطلعي بصير تلاقي انه
0: نحن انه معبى الفنجان قهوة تجي تطج على المراية إيه على الإزاز أو شيء يعني المجتمع ما حيتغير إذا كل شخص بيقول ما أنا ما خصني أو إنه أنت ما خصك
1: ما حدا شافني
0: عرفتي إيه شو ما حدا شافني
1: إنه بالليل بكب ورد كليناس بكب الفنجان عشان أقاطع بالسيارة لا ما بتزبط هيك يعني بتعرفي أوقات أنا مشيت يمكن مرة قايلها مشيت من الزوق لدبي واكل كنت منقوشه بالزو جاي ماشي جعلكت الورا ما لقيت انه مكبني فيات وصلت قبل البيت بشوي كبيت الورا
0: طب انا ما بدها هالقد
1: هين كتير تكبي على الطريق وكعب الصخر عرفتي وتحت الشجره
0: تحفريها
1: بتغطيها ببحصه
0: اوكي
1: عم بيقول لنا الي معنا اتصال بونسوار
3: الو
1: مساء الخير
3: يعطيكم العافيه
1: الله يقوي
0: يعطيك العافيه
1: مين معنا
3: جورج
1: يا هلا جورج تفضل جورج
3: خي جورج هيدا اذا برات بيته مجوي بقلب بيته مجوي اكتر
1: صحيح
0: معقول
1: يعني هو شو برأيك كان لازم ينعمل استاذ جورج اكتر من اللي انعمل
3: مشكو في جيته
1: يعني ما فينا مزبوط ما فينا نحكي برأيك كان أكتر من هيك.
3: ما بيضحك معه هذا مثوي
1: مزبوط
3: يعني باي حبيبي
1: الله يخليك نعم. بشكر اتصالك
0: مرسي. في هذا المثل وقت يقوله انه انت عمول مثل ما بتعمل ببيتك او شيء هيك.
1: النظافة من الإيمان كمان.
0: ايه لا في مثل تاني شو
1: نم بكير وقم بكتير
0: ولك يا عمي
1: لك
0: انه عمول مثل ما بتعمل ببيتك
1: انه ايه
0: كأن هي بي... no. انا عطول وقت يكون مثلا بحيالة محل ببليك
1: ايه؟
0: بيجي بيقولوا لنا بليز انه وقتها مثلا بالكشافة اوكي انه انتبهوا على المحل وهيك اكيد نحن بنقوله انه اكيد
1: انه انت رايحين على غير ضايعة لانت من زيادة ايه؟
0: نعم فمنقول للي معنا انه بليز اعملوا مثل ما انتم بتكونوا عم تعملوا ببيتكم مش انه معلب حتى تحت الكرسي يلي بالزاوية يلي ما حدا حيقشع او ايه بالكم بصير بحفرون انه اوكي هذا شيء يمكن اكيد رفلق
1: مزبوط من جوا لا لا جواتك
0: انت كيف صحيح. وعاداتك وانت كيف تتعامل بس هذا شيء بفتكر مفروض يتزبط لانه غير هيك كرسي
1: ايه خاصة انه زلمة كبير يعني ما انه صغير تعطينا معه الطريقة عرفتي انه ما بيجوز هيك ان كان صغير ولا كبير ولا مين ما كان
0: ما هي
1: بده ينعمل حل في كيس ينحط بالسيارة يتعبى بس ينتلع كيس منكبه
0: مالنا يعني مالنا هالقد كومبليك يا تخيل كب الكيس كله من الشباك
1: حطوا بالكيس وركبوا
0: ما انا حطيتهم
1: تنشوف مين في معنا كمان نور عنا استاذ حسن ديب نسمع استاذ حسن
4: يعطيك العافية حسن دي بجنوب أنا برأيي لحتى كل هالأمور هي تتزبط لازم بناء نظام سياسي مختلف وأجهزة حقيقية لأنه حتى بالقانون أنت ما بحق إلا تحكي معاه وحتى لو رحت اشتكيت إذا ما في نص قانوني ما فيهن يتحركوا إذا بدك تستحدث قوانين متقدمة من جهة وبدك تبني أجهزة مؤسسات حقيقية قضائية وأمنية كمان معتبرة ولحتى تعمل كل هذه الأمور نعم. بدك تجيب مجلس نيابي حقيقي جدي
1: نعم.
4: يعمل مجلس وزراء ويجيب رئيس كمان حقيقي وجدي لحتى نبني دولة حقيقية يعطيك العافية
1: الله يقويك استاذ حسن الله يقويك يعني مزبوط اللي عم يحكي شفت إذا بدك أنا بقول القوانين بلبنان منا كتير ما بعرف سهلة تنعمل مقابل هيك اشياء يمكن صغيرة عرفتي
0: نعم.
1: هي صغيرة
0: هو البديهية بس انه هيدا الباز
1: ايه بس عرفتي بدك تبرمي هالبرمة كلها تقدري توصلي
0: صح
1: طلقتي على شيء وهذا الشيء بعتقد
0: انا ما كنت عارفة انه ما في راجل هيدا الشيء لان بغير بلاد فيه بغير بلاد صاروا عم بيحطوا قوانين انه ما فيك تكب هيك
1: اوقات سيجارة بيدفعوك مش 100 دولار 1000 دولار و2000 دولار وفيك تروحي على الحبس سيجارة
0: ما هي شو سيجارة فيها تولع الدنيا كله
1: وقعد عن هيك يعني اللي من بتصير قصة انه بتوجع الجيبة مثل ما بنقول نحن دايما بوجع لي جيب مني وجور اذا بتوجع لي جيبتين ما بقعد بعمل هالشغلة
0: بصير بفكر مرتين مثلا
1: بأبسط الامور
0: صح.
1: بس في عدة اعتبارات ما عم بيوجعوا الجيبة أكيد الأمور اقتصادية ما بتساعد إلى آخره بس بدنا نبلش من شي محل
0: لازم
1: يمكن الكشافة بتعقد يمكن المدرسة أكتر نشدد يمكن على الدعايات على الراديو
0: أو
1: على
0: التيفي كمان
1: نعم. كون كمان تقطع أنا بحس من بكون بلشنا من شي محل
0: لأنه غير هيك عن جد لازم أكيد في عالم يمكن عن جد بحس من كل قلبي بحس وإن شاء الله يكون هيك أنه في عالم ما بتعرف وفي عالم هيدا من عاداته وعن جد هي مفكرة انه هذا شيء مزبوط
1: مش عادي. جاي ايه شي عادي يعني
0: انه هذا شيء عادي انا مش جاي اقول حدا انه عمول هيك ومش جاي امر حدا ولا شيء ابدا بس عم بقول انه هذا الشيء مش مفروض ينعمل اذا انتم معودين عليه فبليز جست بليز انتبهوا على اللي عم تعملوه واللي عم تسببوه للبيئة وللدنيا كلها ولنحن لبنان وطننا
1: بلد ايه وطني يعني بالنهاية لا
0: بلد
1: ولا جاي الشتوي يعني
0: حيطلع كل البلوعة
1: لانه الشتوي لا عطول ما لازم يكون في زت زبالة بس جاي الشتوي
0: مثلا هلأ حيسدوا كل شو بيقولوا الريجاريت اللي على الأوتوستراد وبيطلعوا كل شيء وبيرجع بيطلع كل شيء
1: ومين عم يسدهم
0: نحن
1: يلي هن أشخاص أفراد يمكن قالوا شو عليه أنا كبيت شغلي وهذا كل شو عليه وصار في ألف شغلة
0: ومين رح يرجع يتشكى وقتها تعب الأوتوستراد وبطل فينا نمشي
1: ومنتشكى عمين على الدولة وأنسي دو سويت
0: وبسيك الفرمة
1: وبدنا نقول يعطي العافية لكل شخص عم بيشيل زبالة عن طريق لأنه عم بيشيل زبالتنا نحن
0: عن جد.
1: تحية عن جد لكل شخص عم بيشيل زبالة
0: كل العالم اللي في مرة في مين بيقول انه وقت تعمل وقت تجي تقول انه انا بشيل زباله عن الطريق، بدك تكون مثل شخص عم بشيل زباله عن الطريق، بتعرف هذا الشخص انه بتعرف هذا الشخص اللي عم بشيل زباله عن الطريق هو اول شيء مش مضطر، هو احسن منا يعني، عم بياخذ هيك شغل،
1: هو عم بشيل زباله،
0: هو عم بشيل
1: اللي نحن عم نحن السيئين يعني،
0: هو عم بشيل جايتنا يعني، سوري على الكلمة بس جايتنا، هو هذا شغله، وعن جد في عالم ما بتحترم، هو العالم
1: ما بتقدر،
0: لازم يقدروا، لازم كلنا ننتبه ونقدر شو بيقولون
1: نتعاون
0: نطور ايه ونتعاون هولا كل الشركات
1: عم يعملوا مجهود، في مجهود محل معين بس، ايه بس بعد نحن بدنا نعمل مجهود نخفف. في معنا كمان اتصال، خلينا ناخده بليز نور. مساء الخير.
5: الو مساء الخير.
1: يا اهلا وسهلا.
5: انا برأيي ما بتدخل ولا حدا لازم يتدخل. هلا كيف بدنا نصلح المجتمع بالنسبه للاولاد الصغار يلي اهلهم عم بيقدروا يبعتون على المدارس؟ بالمدارس لازم يعلموهم واهلهم اذا عندهم وقت كمان يعلموهم. هلا بالنسبه للكبار، في على التلفزيونات كل المحطات التلفزيونيه مثلا على البرامج مثلا لما بينقلوا مباراه رياضيه
1: صح،
5: فولي بول، باسكت بول، فوتبول الى اخره، كل ما يعملوا يعني لما يوقفوا بدل ما يحطوا ضمن الدعايات كليب انه يا مواطن ما تكب يعني الاسباب انه بينسدوا المجال
0: مثلا،
5: بعدين ممكن بسينة تخزق الكيس تجي برغشة
1: او على الاكيد
5: او دبانة او جردين، هالبرغشة ممكن تجي تعص لك ابنك يا مدام او ابنك يا مسيو.
1: كتير حلو المهضوم الفكرة،
5: هذه القضايا. هيك هيك هيك انا بفتكر الواحد ما يعني بدنا نفضل ما اتدخل انا.
1: شو أوكي. اوكي اوكي ممنون انا اتصالك، ليلتك سعيدة، الله معك. يعني خلينا نذكر مستمعينا اذا اللي بحب يتصل فينا على 09-218-233
0: او كمان على الواتساب على 070-959-111.
1: ونذكر كمان بالموضوع يلي هو صارت معنا نحن وجايين على الطريق، حدا كان عم بكب زبالة من الـ على الاوتوستراد قدامنا، وانا جربت قربت وحكيت معه بكل هدوء انه ليه عم بصير هالشي، قال لي مش شغلك وما خصك. انتو برايكم اذا صار هيك شيء قدامكم، حدا عم يغلط بتطلبوا بتحكوا معه أكتر حتى لو صار مشكل معه، ولا بتفضلوا انه يا خي ما بدي لا خاطر بحياته حياته ولادي اللي معي بالسيارة، ولو معنا حق انه شو بتفضلوا انه ما تحكوا، ولا لا انه بتقربوا وبتحكوا ما حدا بيعرف شو بيصير؟ هلا نور
0: بلا نروح نحكي،
1: نروح نحكي ونجرب نعمل شو ما كان،
0: لا نحكي بس مش انه دش دش دش بس نحكي ونفرجي انه هو اللي عم بيعمله غلط، بس انت برأيك انه لا
1: اصلا اذا بتطلعي فيه انت كان ديب راح فيها كان وقف اكيد
0: ما مجوز
1: ما فكرت فيها بوقتها
0: هلا مرة تانية منجرب يا الله.

0: برايك اول شيء كيف الناس اللي عرفوا الصح هن اللي عملوا غلط؟ طب كيف ما نقنعوا لهيدا الزلمه انه عم يعمل اول شيء غلط تنرجع نقنعه يعمل الصح؟ لا
1: انا صراحه فانا هلا لبنان اكتر شيء اكيد كل العالم كمان بس بلبنان اكتر شيء تجي تحكي مع حدا انه انت غلط بيقول لك حبيبي
0: شو عم تحكي مين
1: ما حدا بيقبلها حاله
0: وهيدا غلط عارفه
1: هذا كتير أنا غلط هذا ايجو
0: بحس بمطرح المحلات شجاعة تقول أنا غلطان
1: إيه؟
0: يعني تعرف الحياة أنا مثلا علمتني كتير وفي محلات كتير غلطت
1: أوكي.
0: قلت بطريقة أو بأخرى اعتذرت من الشخص التاني عرفتي؟
1: نعم
0: صرت أعرف عن جد شجاعة كتير مش شوي
1: وبيصيروا يقدروك
0: صادق أنت بترتاح أنت بترتاح لما تقول يا أخي أنا غلطت ما توخذني مرت جي بشوف أو أنا مثلا ما بعرف هونيك ما بعرف ليك سمع بهالشغلة إيه أكيد يا كيف
1: يعني ما حتى بيفكروا نص ثانية زيادة انه هل انا عن جد بعرف سوري بس اذا انا جيت مثلا بوب جيت سألتك ليك بتعرف عن شو عرفني عن تليفون اخبار انه قصص كتير ديتاي بتجي بتقلي ايه ما بتفكر حتى ولا ثانية بجي بسألك شو
0: السؤال التاني شو بيكون
1: ببخعك يعني انت انحطيت بموقف وكمان تجي تقول انه ايه انا بعرف وايه انا الشاطر وايه انه يعني هيدي منا شجاعة هيدي أكتر شوفت حال وشوفت حال ما تمشي حدا
0: ما توصل المحل تعرف في كتير أنا تذكرتها لكن في أستاذ بالمدرسة
1: أوكي.
0: في أوقات كان بيعقد في أوقات كنا نسأله سؤال أو حدا يسأله سؤال بتذكر منيح في كذا مرة يقول ما بعرف بسألكم وبكرة بجاوبكم أو بس عم بحكي جد ونحن كنا عم بحكي بالكاتريام أو تروزيام يعني عمري 15 عم تتخيلي وليك شو علقت هيدي الجملة عم بحكيك عن هيدا الأستاذ بالذات لأنه ذكرنا هلأ بالحلقة هلأ الموضوع إيه. وتذكرته كان أستاذ باسكال
1: أوف.
0: بوجه له تحية من القلب ومن وراء عن جد تتخيلي أنا تعلمت هذا الشيء
1: أكيد في غير عالم بعليت براسهم كمان
0: فإيه من بدأ شوية شجاعة
1: بس لا. كيف بدنا نفرجيها للعالم عن جد أنه هن غلط لازم كل واحد شو بيقولوا ننزل من هالغيمة اللي كلنا عايشين عليها أنه نحن كلنا يابا ما بعرف شو و بس هيك شوي
0: شوية رواق بدها شوية رواق وبده يكون في واحد بقلبه إيمان يلي هو الحب
1: بس يعني شوي
0: تقدر شوي صغير يعني. يعترف بالخطأ أو بالغلط وانتبه اللي بيعترف بالغلط هو عم يتعلم
1: هو اللي بيرتاح مثل ما قلت هو اللي بيشوف بعدين بيصيروا يحترموه العالم
0: 100%
1: أنا في مثلا شخص بالمدرسة غلط معي اجا قال لي لا وقعدنا نحكي بعدين وقتها رجع هو قال لي انا غلطان ما كنت ايش هذا شيء اول شيء بس انه رجعت عرفت صرت اف معقول قال لي هيك شيء وكتير احترمته للشخص يعني هيك لازم عن جد تكسب الاحترام من الغير مش بتصيروا يقولوا يا هذا الجبان اجا اعتذر ما سوري ليه معمول السوري لانه انت عملت شيء غلط
0: صحيح
1: فمش عطول انت حتكون صاحب الحياه
0: انا بحبك قد الدنيا ميرسي بوكو
1: ميرسي لك انا من وين بعرف والله
0: خليلي هيك
1: خلينا نشوف هلا راي استاذ عصام
2: بونسوار كيفكم
0: يا هلا عصام
2: يعني انت اليوم فتحت علي جيبها معلم
0: نارش علينا
2: صواريخ ما عارف على شو بدي جاوبك لانه كلهم بهموني اول شيء مشان الطبيعه والتقس انا هو الغرامه انا ابن جرد وغرامة اقعد بالجبل مثل هالايام
0: يا بي يا عصام
2: وصيد ومصيد
0: في احلى منا
2: يعني بضلني بالحرش بضلني بالجرد بس انه في ظروف هلا ما سمحت لي اكون شغلتين اللي بكب السياره تعال تفرج على السياره عندي
0: خير شو عامل
2: اجل لك باكل شغله باكل شغله بكب كله بالسيارة برجع بجمعهم بكيس وبكبهم
0: اوكي كتير منيح
2: انا من يلي ما بكب من السيارة والكل بيعرف هالشغلة عنه
1: الحمد لله
2: بينما هو جماعة الفول واللوز عارف كيف الحق الفولات تبعوله
0: عبيته لعنك الزيب
2: توصل لعنده دغري لا لوكيشن ولا شيء الحق الفولات تبعوله
0: منيح
2: يلا نهاره حلو وإذا في شي موضوع هلا بنشارك فيه
0: يلا في موضوع هلا كمان تاني إذا الله بيريد ميرسي لك عصام برجع أنا بشدد ما في أنا بس يحكي عن الطبيعة برجع بقول له أنا كنا نتصيد أنا ما بتصيد بقى هلا كنا نأجرم للأسف
1: ولا
0: إيه هلا ما أبدا بس الطبيعة ما فيك تتخيل ما أجملها أكيد
1: اوكي يا لبابا عنا اتصال. الو
3: الو
1: بونسوار
3: بونسوار. انا عندي كمان شغله نسيت الى
1: نعم
3: استاذ مروان قال على انه ما في سلال مش يعني مسافه منيحه ما في سلال. هي على البلديات المفروض يعني تحط يعني مسافات معقوله سلال مشان الناس يعني تتشجع
1: نعم
3: مثلا توقف سيارتها وتنزل وتحط. يعني طبعا هذا ما بيبرر انه يكبوا بس يلي عم يمشوا مثلا مشيت
0: نعم
3: يعني هيك ما بعرف ما بتكلف كتير بس
0: يعني. انا معك انا ما هلا يمكن البلديات ما عم يعملوا بقى هيك لانه بتعرف كيف كان عم بيصيروا المستوعبات فايضين لبرا وكان في ازمه نفايات ما يفضون وهيك
3: بس ممكن يعني يكلفوا حدا يفضيهم يعني دوريا
0: على الاكيد يعني. على الاكيد
1: لازم هيدا امر
0: 100% 100%
3: بس حبيت اقول
0: هيك. ميرسي لك بشكر كتير هيدي اللفته ميرسي.
1: وبعد ما انا اتصلت ثاني الو
4: الو بونسوار.
0: بونسوار.
4: الموضوع كثير حلو عن الطبيعه.
0: ميرسي
4: كثير.
0: مين معي لو سمحت؟
4: معك انطوان.
0: يا هلا انطوان تفضل.
4: اول شيء انا وليد صغار
0: نعم
4: اذا بيشوفوا شيء على الطريق هن مش كابينه بيلموه معلمهم هيك.
0: قد ايه عمرهم؟
4: 5 و4.
0: اسم الله خلي لك اياهم. واو 5 و4 وهيك بيعملوا
4: هيك بيعملوا. وبالجاردري كانوا عم يحكوا لنا عن الريسيكلاج.
0: نعم
4: مش البنت الكبيره يعني تشرح لهم عن الريسيكلاج او الانسيكلوتريس ما عملت شيء ابدا بنتي عم تحكي لها.
0: واو اسم الله اسم الله.
4: ايه هي شغله. شغله ثانيه اللبناني للاسف قد ما كان في ديسيبلين
0: نعم
4: قسم كبير منا نحن اذا ما دقيت له بجيبته مش حيتعلم
0: 100%.
4: في بلد بافريقيا ما بتذكر بيقولوا تيير موند اللي هن بفكرون انه متخلفين اكثر منا.
0: نعم
4: عملوا قانون وسبع وقتها زمان انه بيسمحوا للناس تصور السيارة اللي قدامهم اذا عم بتكب زبالة.
0: عم تتخيل بتصير عنا هيدي؟
4: تتصور بتنتبه خزينة الدولة والناس كان يعطوهم اللي بيصور اذا
0: نعم.
4: تنصر كان زبط الزبالة تنصرت $100
0: نعم.
4: بياخدوا منه اللي يصور بياخد منه $10
0: كتير منيحة بالوضع الاقتصادي بتطلع على القد.
4: إذا بيسمحوا لنا هيدي يا ريت.
0: نعم نعم
1: بيصير كل واحد يفكر 7 مرات مش مرتين.
4: بس بدهم بجيبتهم. وإذا بنلاحظ للأسف أغلبية السيارات اللي بتكب بنفكروا ناس فقراء هني أغلبية السيارات السيارة حقها فوق 50,000.
0: للأسف للأسف هيك للأسف بشكل عام نحن ما عم نقول
4: بشكل عام. إيه ما عم نعمم بس للأسف
0: نعم.
4: هيك يبقى قد ما كان حق على الدولة الحق علينا نحن عم نكب على الطريق.
1: لا أكيد
4: قد ما كانت الدولة ماشية ورانا ما حدا في لم زبالة الناس كلها سوا باليوم سيت والموبايل.
0: على الأكيد
4: مستحيل. بعد قالوا بجاتوا للبناني اذا بيعملوا قانون هيك انا بعتقد انه بثلاث شهور تنزل الزباله على طرقات اكثر من 5
0: ويمكن اقل. معفيك 100% ان شاء الله يكون حدا عم يسمعنا. في ناس اكيد عم تشتغلوا الدوله يمكن عم تعمل محلات قدر الامكان بس
1: نعم.
0: بتمنى هيدي الشغله بالذات قد ايه بتفيد اذا بتصير.
4: بتمنى
1: لانه على القد بتجي على القد
4: المواطن طالع مصاري والدولة بتاع مصاري
0: في أحلى منها. نحن كتير بنشكر اتصالك. إن شاء الله بتكون ليلتك حلوة.
4: ميرسي
0: الله معك. باي باي.

0: باف يعني تخيل أنا بس تعلق ما قدرت ما علق. تخيل هذا الشخص اللي اليوم كنا عم نحكي وفي هذا القانون، يعني بتصير إنه شفت يلا تفضل، انه اذا انا بصور له في انه مسموح اكيد انه ملك سياره ملك خاص وما بعرف شو،
1: ما بتصوري الشخص شيء
0: لشخص ثاني
1: اوكي وسياره ورقم عم يبين اوكي
0: بس اذا بنصورهم بنبعثهم
1: بيطلع لك مثلا اماونت معين
0: يعني الدوله بيطلع لها هيك تقدر تشتغل اكثر نعم، ونحن بيطلع لها شيء انه تفضلوا كبوا تقلكم تفضلوا كبوا.
1: انت عم تتخيلي مجرد ما الصوره تنزل
0: ايه
1: هذه جرسة
0: مثلاً انا بسميها جرسة ايه بصيروا يفكروا يا هذا رقم سيارتي، يمكن حدا بيعرفه بيقول يا شو هيدا عن جد كب على الطريق انا ما كنت عرفته
1: بس
0: هيك.
1: بس بده يكون هون القانون محكم مبرم يعني ما هو يتشك
0: ان شاء الله ايه بيسكروها للقصة يقطشوها ان شاء الله. لا عن جد ان شاء الله يقدر يتزبط شيء
1: بأقرب شيء ممكن اقرب وقت
0: هلا قبل الشتوية والدنيا كلها يعدد
1: لك يعني توليت هلا شوي. لا ناخد بعض فويس
0: شوي بناخد فويس قبل ما
1: مين في عنا شار من كندا
0: شار أوه من كندا.
2: صباح الخير أنا رح جاوبك عم تسمع عليك من كندا
1: يا هلا
2: أنا شار. ابني قاضي بيتعامل بقضايا السير والسيارات والباركينج وشي من هالنوع
1: نعم.
2: شخص مثل هيدا إذا كان قدامك صورته بالجرم المشهود مع نمرة سيارته بتحول الصورة على البلدية والبلدية بتحول له ضبط $130 يتحول على المحكمة وبيشيلوا نقطتين من دفتر السويقة.
1: هيدي هي
0: أهلين.
2: يعتبر هذا مخل بالأداب والقانون. يعطيك ألف عافية إن شاء الله الشعب يتقدم شوي ويحمل مسؤولية هالبلد. يعني بشوم عليكم عندكم أجمل بلد أخضر وفي ناس مجويين مثل هالزبالة مثل هيدا اللي جاب زبالة على الأوتوستراد. شيم أون يو
0: مثلا.
1: يعني شو بدلك استاذ شارل، نحن عم نجرب قد ما فينا نضوي اذا بدك على مشكله هي يمكن شفناها هلا بسطناها بس هي كتير كبيره
0: نعم
1: بس كل شيء انا ايه انا برايي الحل بده يبلش بالاشياء الصغيره
0: ترجع عارف كلمه يمكن مش قانون دغري يعني. بس انه نبلش
1: اكثر
0: نعم
1: تي في اكثر
0: راديو
1: اكثر تنقدر نشوف نوصل لمحل على الطريق حدا عن جد يكون ماسك
0: يفكر بس
1: كلينكس بايده ضل بايده تيلاقي زباله
0: طيب مش بايده حطه على المقعد ورا وين ما كان بس بيمشي الحال عن جد بس امين.
1: نور حسيتك بلشت هيك ريلاكس منك بقى
0: لا خلص مش حال
1: متوتره من اللي صار
0: لا خلص هلا لانه حكينا هيك فسرنا فشينا خلقنا ما بتعرفوا
1: بشرفك هلا
0: عائلتنا الجماعه بنحبهم كلهم
1: بنحبهم اكيد. ليكي لو انت كنت سيئه هلا عن جد
0: انا هلا
1: لو انت كنت سايقه محلي انا ما رح اقول شيء عم بحكي جد صراحه أوكي. شو كنت عملتي بس خدي لحظه
0: عم فكر هلا ثانيه زياده ايه
1: 3 ثواني قولي السؤال رجع براسك اللي انا سالتك اياه فعلا شو كنت بتعملي.
0: يعني هو اول شيء شخص كبير مع مرته اذا انا رجعت رحت مسيو او صرت زمر له وصرت مثلا غمز له كل ما يكب شيء انه معقول يصف على جنب الطريق ومعقول يعمل لي هيك من الشباك يمد لي ايده
1: تتوقفي او يزركك بالسياره
0: مثلا أصلي. او يصير هيك يسكر علي ما يمكن يقوطب علي بس بكون يعني اذا ما بدي ارجع اروح احكي هيدا كا اكستريم بصير بضلني بغمز له طيب بطل ايش هالشيء وبرجع بهرب يا الله.
1: لكن نحن مستمعين عم بقول المخرج الي انه هلا عنا موجز لأهم الأخبار لا 3-4 دقايق ومنرجع نحن وياكم ودموازيل نور اللي هلأ بلشت كول داون

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بوتي بابا نويل منغني بكير الميلاد ما هيك؟ بس حقك تعرف انه رغم هالشي فينا اليوم نغني هالغنية، لانه مثل اليوم ب 27 ايلول توفي مغني الأغنية الفرنسي تينو روسي بسبب سرطان البنكرياس بوقتها عمره كان 76 سنة بسنة 83. هو اللي فرح أطفال العالم بهالغنية الميلادية بامتياز، وبقي معها خالد أكتر من كل الأغاني اللي غنيها غير هيل بوتي بابا نويل. المهم أنه عند موته الصحف ووسائل الإعلام بفرنسا والرئيس فرانسوا ميتران كلهم أشادوا بنوعية فن روسي يلي طالت الملايين بالعالم. أكيد كان عنده أغاني كتيرة، منها كابري ومنها لو بلو بو تانغو دي مود، بس كمان كان عنده أغاني بتزعل أبرزها تريستس أو حزن.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطية اعتبارا من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السادسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

البداية من أحوال الطرقات، إذ تسجل حركة مرور كثيفة على الخط الساحلي من كازينو لبنان باتجاه جوني وصولا حتى صربة. في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، توجه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى من يسألون ماذا فعلت المقاومة، معتبرا أنهم ينسون أن يسألوا ماذا فعلت الدولة. وفيما واصل الهجوم على السلطة بشأن الإطار الثلاثي، رأى أن الدولة تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي وتراهن عليهما وتتنازل وتقسم البلاد إلى نصفين. تستمر الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على مناطق الجنوب، وفي المستجدات استهدف قصف مدفعي أطراف برع شيت في قضاء بنت جبيل. عشية الاجتماع مع وزيرة التربية ريما كرامي للبحث في مصير ثانوية حصارات الرسمية في جبيل، شدد النائب زياد الحواط على ضرورة الحفاظ على هذه الثانوية وإبقاء أبوابها مفتوحة أمام أبنائها في ظل الأزمة الاقتصادية القاسية وارتفاع أسعار المحروقات، ولفت إلى أن الثانوية تشكل حاجة وضرورة لا غنى عنها لأهالي حصارات والقرى المجاورة، والتي تعتبر خزانا أساسيا للمؤسسة العسكرية والقطاع العام. وأوضح الحواط أن إقفالها لا سمح الله فيه الكثير من الظلم ويعرض مستقبل الآلاف للضياع، وأن الحفاظ عليها واجب وطني، خصوصا أن عدد الطلاب اللازم لمواصلة رسالتها التربوية متوافر، وأكد الجاهزية للتعاون مع وزارة التربية وتقديم الدعم والمشاركة في تحمل النفقات إذا لزم الأمر. أعلن وزير الخزانة الأمريكية أن الصين خفضت بشكل كبير مساعداتها لإيران. أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لـ NBC عن الاستعداد للتفاوض بقدر الاستعداد للمواجهة لأي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة كما قال. أفاد التلغراف بأن الرجال الخمسة الموقوفين في قرية والفورد البريطانية يملكون 3 شاحنات يشتبه في احتوائها على متفجرات، وكانت الشرطة البريطانية أعلنت حالة طوارئ قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني التي تستضيف أيضا قوات أمريكية، وأجلت سكان عدد من المنازل في المنطقة. ختام الموجز من لبنان الحر، شكرا لإصغائكم.

0: عن جديد مستمعينا أهلا وسهلا فيكم بمانو هوم.
1: يا هلا يا هلا يا هلا.
0: أهلا بست نور، شربت كباية مي، روقتها مش الحال.
1: صار فينا نحكي هيك،
0: صار فينا كمان نذكر.
1: لا بس رح نضل على نفس الموضوع.
0: أكيد أنت رح تضلك على نفس الموقف. أنا
1: موقفي ما رح
0: شيله. حي وتشجع أنه أنت بتضلك وبتاخده وبتعطي.
1: لا باخد وبعطي، ماني مثل هول العالم اللي
0: بتشوفي شو البوزيتيف بتاخديه والنيجاتيف
1: ماني هيك عشان. انه بس بيفوتوا وبيطلعوا من الدينه وانا بدي واصل فكرتي. لا باخد وبعطي، بس انا
0: بنجرب نتعلم بس ما بنقطع له اياها. ان شاء الله التقي فيه قلتيلي بعد. لا لا
1: لا بس ان شاء الله. وانا ما بتمنى الشر لحدا لانه ما إلي جلاده وما بدها هالقد صراحه. من الاخر كل شخص عنده اخباره، خليكن بحالكن. هلا انا هلا عن جد عم فكر فيها انه ما بدها هالقد بطريقه انه
0: نروح الحقه،
1: نعم نروح الحقه وصير ما بعرف شو هيك انه عم بعطي الهم ولازم علمهم. خلص روح حدا تاني بيعلمك مش انا.
0: هي او لازم تكون الدوله. انا بعتقد الافضل شيء اللي كنا عم نحكيه قبل شوي عن الدوله. خلينا نذكر مستمعينا انه موضوعنا هو صار شيء معنا نحن وجينا على استوديو انا
1: هيدا مش موضوعنا هيدا
0: نحن كنا نحكي بشيء تاني مزبوط. نعم. بس صار معنا شغله على الطريق انا ودموزيل نور بنتي يبرمي انا على الطريق انه كان في حدا عم يكب زباله من الشباك يمين وشمال ونحن كنا وراه، يعني هو على الصف اليمين نحن بالصف النصاني على الاوتوستراد، صار يكبون. قربت انا شوي صغيره وقلت له انه ولو ليش عم تكبون هيك زلمه وفي مدام تحده. قال لي هذا الشيء ما بيعنيك، كفي طلع قدامك. ف انا اعتبرت انه خلص وصلت المساج له وشفته انه منه مرتاح بجوابه، كان كتير في قله ادب اذا بدكم. نور كان بده انه اخذ رقم السياره واتشك عليه وعنتفق الحق، وانا قلت له لا يا بي خففنا وكفينا على استوديو واقترحنا الموضوع انه انتو اذا برايكم صار معكم مثل هيدا الشيء، هل بتلحقوا الشخص للاخر وبتعملوا يمكن مشكل معه وانتو معكم عائلتكم بالسياره، ولا بتفضلوا لا يا خي خليني طول بالي بحكي معه برواق مش الحال اقتنع كان به، ما مش الحال
1: بعمل اللي علي
0: وخاصه انه بتعتبروا بين هلالين معكم حق انه عم تقولوا له ما تكب زباله على الطريق. فإذا بتحبوا شاركونا آراءكم اتصلوا فينا بليز على 09-218-233 أو إذا بتحبوا تبعتوا لنا واتساب على 70-959-111.
1: وخلينا نشوف ولعاني. هلأ بلشنا مع اتصال. ألو
2: مصوار
1: مين معنا؟
0: يا هلا وسهلا، مين معي لو سمحت؟
2: اسمي جوني.
0: يا هلا أستاذ جوني تفضل.
2: بدي بس مداخلتين صغار اذا بتسمح.
0: تفضل.
2: بالنسبه للمستوعبات،
0: نعم
2: البلديات عم بيشيلون مش عم بيحطون.
0: اوكي.
2: يعني انا ساكن بالزغرين فوق بكفيه وشغلي برومي،
0: نعم
2: باخذ كيس الزباله من الزغرين على رومي لانه في هونيك برميل تب فيه.
0: اوكي.
2: بس في عندك مليونين ضيف عنا اكيد مش رح ينتبهوا على نظافه بلدنا، رح يكبوا على الاوتوستراد وعلى الطرقات اللي عم نشوفهم نحن كيس الزباله.
0: نعم نعم الفار. مشكله على الجهتين
2: مثل ما هو عم ينحط.
0: نعم نعم
2: ما بعرف شو هالتكنيك هذه اللي عم بيغير.
0: والمشكله كل ما كتروا كيس زباله بصير ناس تكب اكثر.
2: اكيد صار البلد كله زباله عم يكبون.
1: صح.
2: بالنسبه لقصه التصوير،
0: نعم
2: انا من شي 10 سنين عملت مشروع صغير،
0: نعم
2: وبعثته لوزاره الداخليه 3 مرات.
0: نعم.
2: اول سنه وثاني سنه وثالث سنه.
0: اوكي.
2: حطوا العالم داش كام على السياره وما في لبناني ما بيعرف يعمل داونلود وابلود على ويب سايت لوزارة الداخلية فيعملوا له فلترينج ويقابلوا ضبوطة، واكيد اللي عم بيصور بيطلع له برسنتج حتى لي يتشجع.
0: نعم.
2: ما حدا رد وما حدا فرقاني معه.
0: يعني للأسف شو بدي أقول لك، وهلأ قبل شوي كمان أجينا اتصال على نفس الفكرة برا هيك عم بيصير، اللي بيصور بيطلع له أموت معين. نعم.
2: هو ذكرني فيه.
0: أها.
2: كنت عمل له نيها مبسطة وكتير حلوة وانت ما بتعمل شيء بس بتدور داش كام بالسياره، صار في مخالفه قدامك بس في من عشيه تعمل له داونلود للكاميرا وابلود على الويب سايت تبعت.
0: كثير منيح. انا بتمنى عليك انه تضلك تكفي وترجع تراجع بالموضوع.
2: 3 سنين انا بعته.
0: انا معك 100%. ايه بس انا برايك هيك نحكي انا وياك، برايك انه فينا نوقف ونقول خلص، وفي حضرتك عندك مشروع وفكره رائعه انا بعتقد تكفي فيها تطرحها بعد مره واثنين الا ما حدا يلقط، وخاصه هلا بلشوا عم يعملوا بلديات اشياء من هيدا النوع وبتكون هيدا اللي يمكن الفكره سباقه كمان فيها. نعم. انا بتمنى هالشيء.
2: مش للبلديه، هي للدوله لا وزاره الداخليه بس تحديدا.
0: اوكي.
2: بلديه وحده ما رح تاثر.
1: اوكي. فيك تبلش بالبلديات يمكن مثلا
2: وبيروا الداخليه تغير بعد 10 سنين. ما حدا لا قرا الايميل ولا حدا سال.
0: نعم نعم.
1: اوكي.
2: ما أنا... بعرف ظهروا الايميل يعني ما ببين عندي بس انه ما حدا رد ما حدا قال
0: للاسف للاسف
2: اكيد للاسف اكيد
0: انا كثير بشكر اتصالك
2: ميرسي
0: لك الله يقويك الله ان شاء الله يقربوا لك ان شاء الله يقربوا لك المستوعب يكون اقرب ما تمشي هالمسافه الطويله
2: يا اخي لا بس يعني عندنا مستودع مستوعبات انا موجوده حد بيتي بشلون
0: ايه
2: هذا حلو وما قالوا لنا مثلا انه ندفعوا مصاري انه بنبعث حدا
0: شو البديل ايه اكيد لا هي مشكله هي
2: بتتفاجئ انه ما في محل
1: كبزله هاي ما في شيء ثاني غير هيدا نعم
0: للاسف
2: كنت عايش عند الجيران بعملها بتبع الطريق يمكن
0: ايه
2: بس ببلدي مش راح اعملها
0: لا طبيعي
2: 25 كيلومتر تكبه
1: يعطيك العافيه
0: الله يقويك يعني عم تعمل مجهود عم تحافظ على البلد بالنهايه ميرسي كثير لاتصالك ليلتك سعيده باي باي
1: عن جد بحس هلا خصوصا بلبنان انه في 70 مليار مشكله انه ما كتير ركزوا
0: بدو يقولوا ايه انه هلا بدنا نبلش بالزباله في اشياء اهم انا كله مهم بالنهايه عرفتي بس بعتقد هيدي الفكره اللي طرحوها هلا صاروا الشخصين منيحه
1: في عالم كتير عم بتفكر فيها ودجا معموله برا
0: اوكي يعني معروف شو الترايل اند ايرور مثل ما بيقولوا شو الاخطاء وشو الكذا يعني فينا نعملها هون جرب عرفتي بلبنان بطريقه او باخرى يمكن ما بتكلف كتير اتس اونلاين ستاف يعني
1: وما ضروري يمكن مش داش كام خي يمكن من التليفون فيك تعلي تليفونك تصور وفي ويب سايت تفوت عليه
0: منبلش فيها لانه بعتقد الطريقه تصور السياره ويبين الرقم بدها تفزع كتير عالم رح توقف كتير ناس تكب الزباله عرفتي بعتقد ناخذ نتيجه بسرعه
1: واذا بتنعمل نعم
0: خلينا ناخذ كمان مين بعتنا
1: مساج
0: اتصال في معنى اتصال عمو اللي اليوم مساء الخير
3: مساء النور
0: يا هلا مين معي
3: حتشيتي
0: يا هلا استاذ حتشيتي اهلا وسهلا
3: يا حبيب القلب هودي اللي يعني عملوا هيك هودي سواح هودي منو لبناني هاد ومطراني معه هذا سواسي عنا سواح كتير
0: يعني
1: بس مش كلهم هالمشكله
0: كيف ما برمتا استاذ حتشيتي كيف ما برمتا مش مزبوطة يعني نحن عم نتوجه للانسان بشكل عام انه مش مزبوطة تعمل هيك لا
3: يا خي يا حبيبي في انسان بيكون عايش ما بعرف وين بخيام وما بعرف كيف وكذا وبيجي بيحضنه بهذا اللي حطه تحت الدرج هذا اللي حطه فوق البيت هذا اللي حطه
0: يعني ما فينا نعمم استاذ حتشيتي انت بتعرف هذا الشيء بس نحن بالنهايه بدنا نوصل مثل ما بيقولوا لنتيجه وخاصة للجيل من عمر بنتي يعني نقدر نقول لهم يا خي طريقة التعاطي والزبالة مش هيك كيف ما كانت تنكب
3: بس هذا اللي بدك تحكي اللي بدك تلحق اللي لاحق اللي بدك تحكي انت وياه
0: نعم
3: هذا منو لبناني يا خي منو لبناني يا خي ما بقى نعرف هاي شو سريلانكي اثيوبي هندي من سويسرا قريبة علينا من ما بعرف من وين
0: يعني بدنا نلاقي حل
1: الكل يكون
3: كل واحد لبناني هويته لبنانية بيشوف شغلي مثل هيدي يلحقوا ويوقفوا ويعمل يبرم عربيته قدام ويقول له يا حبيبي انت من وين
0: يعني يعني يعني استاذ حتشيتي انت مع بنتي نور من رأيها انه تضل لحقته تلقطه وتعمل معه مشكل
3: لا انا اذا بكون
0: لا عم بمزح لا عم بمزح اكيد
3: لا انه ولا
0: نعم
1: شي ومنه نعم معك حق
3: بالخيمة على الطريق تحت الدرج تقول لك يا عمي شو يا عمي ما بقى فيه 5-4 مليون ربطة خبز كل يوم عن اشتريه ولا هولا هودي المنو لبناني يا خي
0: خير استاذ حتشيتي خير انا بشكر كتير اتصالك
3: الله تضل بخير
0: وليلتك سعيدة
3: انت كمان
0: الله معك

0: ولا داري.
1: ومعنا اتصال. الو
2: بونسوار.
1: بونسوار
2: في انور. انت اخت العنفوان هاي بدي اياكي.
1: ميرسي. شكرا.
3: الله يخليك الله يخليك.
2: معك شرب الخضرة.
3: يا هلا استاذ خضرة كيفك اليوم؟
2: هلا بجيبك استاذ مانو. ليك هلا انت استاذ مانو يمكن لانه حكم عائلتك تصرفت الصواب.
3: نعم.
2: بس انت انسان مثل هيدا حكيته بتهذيب فهمت علي؟
3: نعم.
2: رد بقلة اخلاق. وانا اكيد هيدي مش مرته اللي معه صاحبته.
1: واحدة من الاثنين.
3: ما بعرف يا استاذ خضر.
2: لا ما انا عم اكد لك لانه وقت بكون مرته يبقى مهذب وهيك بس بكون صارت له كافي.
3: اذا مرته معه لا بياكل لا بيشرب ولا بكب.
2: يبقى مكتف ويقعد عائل. ليك اذا انسان استاذ مانو ابن بيئته، اذا كان بيئته نظيف وبيته نظيف رح يكون نظيف.
3: صحيح.
2: مستحيل غير هيك. هلا قلت لك انه هلا وشبين الذي من عمل نور البلديات.
3: نعم.
2: وزبوطة.
3: نعم.
2: قاسية ترضع الانسان.
1: ما في مهرب.
2: تعال يوم جي روح تسكر الدرس وتكون الست حلوة معي هذا الزلمة بتقم زينة في لابسة اوفر بتقم زينة في يالله ما تستوى حلا وبين بعض.
1: لا يدبروا راسهم.
2: نور.
3: نعم.
2: اذا كان ماشي في سيارة تضل طيحش علي اذا زبتوا حلوين.
3: لا يا استاذ خضر لا
1: نوقف قدامه على الطريق تعالى وانت قلك
3: ونور بتعجبك بالسواقه يعني عرفت انه ما فينا
2: يعني مع الاوقات بتصير وقت اللي انسان مثل هيدا بلا اخلاق ضل كيف شحلاي تظاهره تحت الحائط
1: لك ايه بس معقول يكون ما هي بنفوت حالنا
3: يعني بتفوت حالك بمتاهه شوف
2: انه هو
3: ايه عرفت بس انه
2: صح
3: نعم
2: يحو انا بدي اعطيك مثل
3: نعم
2: بالشتويه ابن خيي
3: نعم
2: اخر سنة حقوق بالجامعة وصاحبه
3: نعم
2: رايحين بعين الرماني
3: نعم
2: لقطوا عصابة عند فجر بعين الرماني صد حاله ابن خيي على الخطر ضل شهر بالمستشفى وصاحبه تنقذ عين الرماني يعني يا احلى
3: يعني ايه في اوقات يمكن اكيد اللي بيكون في خطر على على الحياة نحن بنحييه بس نحن يعني اذا بدك عم نقول اذا الاولاد مراهقين حتى بأول سوقاتهم وشافوا هيك كيف بدهم يتعاملوا معهم أنا قدرت أنا عرفت كيف بدي أتعامل من برأيي أنا
2: وما بتسلم سيارة هلا الإنسان إذا ما كان واعي ورشدته هيك ما في القصة مش هيك يعني هلا مثلا بنتك قد ايه عمرها مخشر
3: 17 ونص
2: سبعة العمر كله الله يطول عمره ويخلي لك اياه
3: الله يخليك
2: اليوم انت بتخليها تسوق ولو عم تعرف تسوق اذا ما كنت معها انت بتخليها تسوق
3: لا على الاكيد نحن انا بسوق معه فتره قصيره لانه عم نحضر لدفتر السواقه هلا
2: ما ايه ما هذا اللي عم احكيك اياه
3: نعم
2: نحن الانسان يبلش من المدرسه من بيته للمدرسه للشارع
3: 100% 100% استاذ خضر
1: ميرسي كثير
3: انا بشكر كثير اتصالك
2: حبيبي
3: تحيات لك الله معك
1: شكرا

0: استاذ هيكل الي بعت لنا صباح الخير ويعطيكم الف عافيه على البرنامج الحلو. اكيد لازم تتصل بالاجهزه المختصه وتتشكى على هذا الشخص يلي لسوء الحظ بلا فهم وبلا اخلاق. انا كنت بلبنان من 3 اسابيع وللاسف في شويه زباله يلي هي الشغله الوحيده اللي ازعجته. يعني كيف ما برمنا عم تضل هالخبرية عن جد مزعجة.
1: ومش يعني مش انه ما حدا بيقشع شيء, يعني هيدي شو بيقولوا كيس كل يعني هيدا شيء الكل
0: كل
1: يعني
0: عم
1: بيقشع ما كل النهر.
0: دايما انا بذكر عنا بيحشوش عن النهر وحكينا قبل بوقت قبل مره كذا مره وهلا, والبلدية مشكورة عم تعمل مجهود كتير كبير بيحشوش خاصة عند اذا بدك الشريات اللي فوق.
1: نعم.
0: قادرة تحصر الموضوع بس على مجرى النهر لانه طويل كتير عم بتحط شرطة بلدي حتى وتجارب تنظم قد ما فيها. بس دايما بنرجع للمشكلة الأساسية, الإنسان اللي عم يطلع على النهر حيلا نهر وحيلا مطرح عم نحكي هلا عن النهر.
1: نعم.
0: بليز يجرب يحطوا كياس, نطلع معك 10 كيلو طاووق و5 كيلو قصبة خذ معك 3 كيلو زبالة 3 كيلو كياس زبالة
1: مثلا,
0: عرفتي؟ وين نحطهم؟ نحطه بالمستوعبات, ما لقينا منحط ننزل على الطريق
1: مشي حطهم بالصندوق ما تحملهم بحرجك.
0: ايه بس ما نحطهم على الطريق خاصة بالحرش.
1: صح.
0: ووي كلاب عصافير اخبار
1: بيكتروا وبيبطل فيك ترجع تنزل على النهر
0: وانت بدك ترجع تطلع على النهر
1: وانت بدك ترجع تطلع. صح.
0: فهيدي مشكلة بدها تنحل منا نحنا.
1: نعم.
0: قبل الدعايات والتيفيات والتلفزيون بدها تنحل من الشخص هو.
1: صح, لازم التفكير يتغير لانه اذا كل شخص بيجي بيقول ما ليك في هون, يعني اذا ليك في 3 كيس هيك على الارض اذا انا بزيد كيس شو حيصير؟ وصاروا 10 اذا بزيد كيس شو حيصير؟ صاروا
0: بس الشارع كله الكل يكب بقلب هذا الزباله بحجه انه ما في محلات. مشكله
1: هلا ما في محلات اوكي بس ما بعرف لازم يعني
0: نفشو
1: على محل تاني بس
0: بلش على منا نحن.
1: صح.
0: عرفتي؟ اذا منخفف 30% من كب عشوائيا من كب بمحل معين
1: ببطلوا ينسدوا
0: افضل. ايه
1: بلوعات والدنيا كلها
0: نور. انا معك كله. اليوم لا عم بنقول معك
1: بلا الموضوع يلا سمعتوا كلكم.

0: خلينا ناخذ جون شو بعت لنا. اذا مهضوم جون اذا كان رجال وفي شوارب بوجهه يعمل هالشيء بريت لبنان
1: يجرب عن جد
0: انه ايه بس تطوف الدنيا عنا للاسف يا جون مثل ما عم بتقول بيسكروا المجرير. والحل كتير هين بعدنا عم نقوله نخفف يا خي نخفف من
1: كل شخص.
0: انا قبلين نخفف ما بدنا نوقف كليا
1: ايه وبحس هيدا التخفيف يعني تخيل كل اللبنانيين وكل العالم بلبنان يعملوا هيدا الشيء
0: لازم نعمل هيك تعرفي شيء اسبوع ما لما نكب من السيارة وحتى لو ما حدا شايفنا يعني عرفتين من 12 بالليل لتاني نهار 12 انه منوع حالنا كل شخص ما نكب اسبوع بس نتذكر كنا عم ناكل شوكولا او بوزة او شو
1: وبدنا نخلص نوقف
0: ما ايه ما في ما في
1: نوقف بالهواء
0: ايه ما في نوقفها بالهواء. اذا ما عندنا كيس زبالة نعمل مثل عصام اذا ماني غلطان يكب قلب السيارة بس يجمعون اخر شيء نحطهم بكيس ونكبهم بالبيت شو رايكم خلينا نعمل شي جمعة ولا انه
1: ونشوف.
0: انا بحسها بتعقد ونعمل بمنطقة معينة نعمل زوني جوني بيي يحشوش عرفتي من هون لهون بعد هالجمعة منقطع وبعد جمعتين يعني
1: ايه ونعملها كومبيتيسيون شوف مين بيربح
0: مين اي منطقة
1: ايه والله ايه بتزبط كمان بحس هيدا الشيء هيك بيصير وبيتحمس العالم لازم يصير شيء حماسي انه فيه حماس ينطرح على العالم
0: على صعيد الوطن عرفتي نتحدى بعض
1: نعم
0: نتحدى بعض عرفتي
1: نتحدى بعض على هيك شيء بس لازم على الحاله لازم
0: ايه انا قبلين رايح لها
1: انت اللي طلعت بالفكره شو عم تقول خلينا ناخذ فويس من الاستاذ فادي.
2: كيفكم كيف صحتكم طمنونا عنكم
0: هلا يا هلا
2: سيد مروان اشتقنا لك مرحبا ست نور كيفكم
0: الله يخليك يا فادي
2: عم تحكوا عن نسبالي الصورة الطبيعية عنا بلبنان مش لهوا مش من شبابيك السيارات
0: للأسف يعني
2: صف سيارة والله هي شو بدي لك أفخم سيارة بس هي وماشية بتمسك الكيس الزبالي ما بتحطه بالبرميل بتشلح وشلح. وبدي أحكي لكم مرة شغلة ركب ورا صوبي على الموتير
0: نعم
2: من الشباك السيارة قدامنا وشلحوا كيس
1: وشو
2: مدري مش شو في هيك اكل ايه كلين فيه ورام وراه كذا امطاره لزه بوشه لصوبي قال لي شل الكيس من عن وشي يعني كنت دهور بابا فيف لي دايما من كرديسيون كنا دهورنا
1: ايه والله
2: لسه بدنا كتير كتير هدول لازم يعملوا لنا مظبوطه مرتب
0: صحيح
2: كون ظبط بيوجع
1: بيوجع الجيبه هي
0: مزبوط فادي بس اكيد اكيد بدنا نبلش لو بدنا كتير بدنا نبلش من محل
1: ما يصير في اكسيدان يا عذره انه لهيك شيء اوكي هيك شيء اكيد معقول كيف ثابت اجى على وجهه
0: لرفيقه مثلا
1: لك ايه يعني بس ايه فيها تسبب اكسيدان وفيها تسبب ما حتى بس اكسيدان احنا عم نحكي عن الجيه وانه كشكل لبنان انه بيصير مجوه ومدري شو وفي كتير عالم قالت هيدا الشيء بس اذا بنشوف غير صعيد على صعيد الصحه ما بالهوا بصير ريحة الزبالة والجاي والدبان والبسينات
0: والبرغش بصير يعمل مشاكل
1: البرغش يا رب
0: ما عم تتخيلي
1: أنا والبرغش نووي
0: بس أنه كمان جميلا للأسف أود بكبوا كيس زبالة بيقصوا يكبوه محل هيك واطي يعني يا بالأنية
1: لك إيه
0: يا شي مجرى نهر
1: ما بيرجع بيعرم
0: أنه ما حدا شايف يوبوف بطج

0: كمان بريت.
1: نعم فويس.
0: يلا
2: بونسوار، يعطيكم العافية.
1: يا هلا.
2: من ورا السكوت على الغلط صار في حروبات وصار في كل شيء غلط بهالبلد، ما بقى حدا عم بيقنع من حدا، كل واحد بده يريس على الثاني واللي بده اياه بده يعمله.
1: نعم
0: انا اكيد انه اذا كلنا منبلش من حالنا فينا نوصل لمحل، الا ما نوصل لمحل ما معقول.
1: لازم، لانه بنصير كلنا هيك بنحكي، اذا كلنا عن جد بنقعد وبنصير اوكي ليك كلنا بنفس المستوى بين هلالين، عم بحكي بمستوى انه نحنا كلنا عالم عايشين بفرد بلد، شو فينا نعمل تا نحسنه على القليلة شوي، يعني ماشي شوي
0: ما عم نطلب كتير،
1: ما هي
0: ما عم نطلب ابدا شي كتير. مين في عنا

0: خلينا ناخد الأستاذ ميدو.
1: طوال بس اللبناني أزهر هان بيلقط كبيرة وبيشبقها من الشباك.
2: نعم.
1: خليه يعملها ببلاد برا هايلي بيقع على بلاد برا يعني مش حول مثل الباس.
2: الله يخليك استاذ ميدو 100% عم تحكي لنا. عرفت انه بلبنان نحن للاسف ما بعرف ليه نعمل كل شيء غلط من المطار وجر نوقف بالدار برا وما بنعمل شيء ما بنسترجي. واذا كان الشرطي عم بعيد باحدى البلدان مطرح ما كنا
0: بيقشعك من
2: الشرطي على الموتو بعيد عنك 200-300 متر بيكونوا السيارات كلهم واقفين ورا بعضهم تيفوتوا بالمفرق
0: فردي هون بتلاقي خمس خطوط
2: ما بعرف لا هون بتكون اشاره حمراء بس تصير خضراء فراكسيون دو سكوند بزمر لك بكون انت اول سياره بدك تقلعي بزمر لك العاشر عرفتي انه انا ماني شايفها ما حدا بيطول باله للاسف من ورا يمكن ضغوطات بس برضو ما فينا
0: بس بلبنان غير عن برا يعني لا بدرجه كتير كبيره انا ما بفهم ليه انه كل العالم بيصيروا يقولوا انه ايه لبنان ما لبنان هو قد ايه حلو في قصص مالنا لوجيك ما بعرف كيف زابطه ونحن كيف بعده ماشي حالنا بعده ماشي حال لبنان وماشي يعني البلد هيك كتير تشيل يعني كتير شو بيقولوا عرواء بس كمان في 70 مليار مصيبة لا عن جد ولأن نحن منحب بعض
2: أكيد
0: يعني بلد عن جد هيك بيريح البال مع أنه في كتير مشاكل بس إذا بتطلع هيك عن جد من ورا ومن برا أنه كتير حلو لبنان عن جد والعالم كتير حلو أنا بقول أحلى عالم بالعالم لبنانية لا عن جد لأنه برا ما في هيدا الأخوة وهول الكلمات
2: والتعاطي إذا
0: والتعاطي
2: والألفة
0: ما بعرف شو يعني
2: التقارب إذا بدك والمحبة اللي كتير هون نتميز فيها
0: ايه
2: اخدينا عن جدودنا إذا بدك هون بالعيال والطرب وإلى آخره وهذا الشيء كتير
0: يلي بخلي لبنان بيميزه
2: مش موجود مش انه منه موجود برا لا موجود
0: أنا
2: بس بلبنان هذا بشكل عام مبين مسيطر
0: ايه اكبر شيء نعم هذا اكتر شيء مسيطر نعم
2: ناخد جورج
0: بدنا ناخد جورج استاذ جورج نعم
2: شو عم بقلنا استاذ جورج مرحبا استاذ مروان يا هلا وسهلا استاذ جورج بلدية علي فرضت $100 ضبط رمي السيجارة بالشارع خلي يكون قانون يطبق في أحلى منه؟
0: أوف
2: استاذ جورج سمعان عن جد إذا مزبوطة في أحلى منه؟
0: تعامل أنا
2: أكيد في ناس يمكن ما بتدخن بتوقف من ورا هالشغلة ما منه قدر بدي كب
0: نعم هو يكون يمكن كل عادته يجي ينقفه
2: لا شعوريا هيك. لا شعوريا
0: إيه
2: بس أنه برضو $100 بتوجع بهالأيام
0: $100 هلأ بهالأزمة
2: نور ممنوع
0: ما
2: ايه عم تتخيلي
0: عن جد ما حاحكي
2: عم تتخيل الي انه واحد
0: يعني انا صرت عم لاحظ
2: سيجاره إيه؟ بدفعك $100 وبتدفعها مش انه واو
0: ومضطر تدفع
2: ميرسي استاذ جورج كمان مين معنا نور بناخذ استاذ مدام
0: وفاء
2: وفاء
0: مساء الخير مروان ونور ومعك وفاء
2: البعض اللبناني فالج ما تعالج يعني
0: بدنا
2: يعني ما في نوى
0: يعني؟
2: هذا القصد انه ما
0: فالج
2: ما تعالج يعني مضروب الشخص ما في له دواء وخلصنا بون فواياج
0: بون فواي
2: في اوقات اذا بديك بس
0: المين للعالم ايه بس انه من جد بنضلنا
2: دائما هيدا الضوء صغير وهالنواة المحبة الموجودة بقلوب العالم بدنا نضوي عليها مثل هيدا الشيء اللي منيح بدنا نعمله من نوجر تنحسن بالزبالة
0: غير هيك ما بيمشي الحال
2: استاذ مالك بعيني
3: مساء الخير ومساء الإذاعة
2: مساء
3: والست الإذاعة يعني أنا برأيي بياخد رقم السيارة
2: نعم
3: وبحاول أعرف مين صاحبها بلغ عنه او انا اذا عرفت انه هو مين هو بطريقه ما بيتبهدل ساعتها خليه يحس انه هو عمل غلط ويمكن ما يعود يكررها ما يعيدها يعني بعتقد هيك بس يتهدد بس هالطريقه الاصح لانه بدي يفوت معهم مشاكل يمكن ما خلص ما اتحمله صراحة ونهاركم سعيد وويكند حلو
2: مرسي مرسي لك استاذ بعيني ايه انا مش مع يمكن فكرة استاذ بعيني انه انا اعمل مشكل ما عرفتي لو قادر
0: اوكي
2: يعني بفضل تكون خبرية نقدر نلاقي حل ايه من خلال الدولة من خلال الاشخاص المعنيين او البلدية حتى ونقدر نبلش منا نحن وجر أوكي. نحسن. عرفت لما بدنا نفوت بمتاهة ما بنخلص منها يمكن إذا عملنا نحن مشكل.
0: طب إيه بس إذا ما هي بنرجع إنه على الموضوع الأساسي يعني تبع اليوم إنه أنا برأيي عن جد لازم تحكيه، ما عم بقول تنزل تعمل مشكل ونصير نخبط بعض.
2: عملتني مشكل مع نور هلا أستاذ بعيني.
0: ونصير نخبط.
2: بدها تنزل تحكيه وبدها تصور بدها.
0: بدي صور إيه، وإذا في هيدا الشيء تبع المصاري
2: أنا ما
0: أنا بعمله يا حرام إذا بيطلع المصاري كمان. ما هي لا القصة أنا ما بدي ولا كسر رأس حدا ولا ربي حدا، بس لازم ينحكى. ما فيك تجي إنه خلص يصير يجقرك وهو يكمل على الطريق ويعيط عليك ويصير يقفت. حبيبي شو عم بتقفت؟ أنا عم بقلك شي مش جاي عيط عليك، أنا عم بقلك شي طبيعي وعرواق. لو عيطت عليك قلي إنه بعرف غلطي، بس إنه ما عملت شي غلط.
2: بعدك أنت عم تقول إذا بتنتقدي بيعتبروا انتقاد الشخص اللي قبالك دغري بعنفس بيطلع بالجوار. ما بيجرب، نتمنى نحن عم نقوله يجرب ياخذ ويعطي. بتعرف إذا بقول يي ما تخزيني يا أختي
0: أو يسمع بس ثانيتين قبل ما يرد علي، ثانيتين يرجع يبرم الجملة براسه ويقول لي ويرد.
2: ويمكن يقول لك ما تخزيني، إذا قال ما تخزني أو كذا يمكن أنا لما معه لزبالي.
0: عرفتي؟
2: بصير في كونكشن، يمكن نتعرف على بعض، ما حدا بيعرف. يو نيفر نو. كمان
0: يلا تنشوف الأستاذ
2: محمد طالب. طالب.
4: هاي نور.
0: هاي.
4: هاي مروان.
2: يا هلا يا هلا.
4: كيفكم؟
2: مشتاقين.
4: معدل عندنا وانت. دكتور محمد.
0: نعم.
4: من طرابلس.
2: يا هلا.
4: أنا بذكر بالستينات لما كنت عم بعمل ميديسن بالأي وبي كان نعم في وحدة عم تاكل فول
2: أوكي.
4: وتكب جنينة.
2: أوكي.
4: كان مارق رئيس الجامعة. أخذ كيس وصار يلم لهن يمشي وراها. يلم لهن يلم لهن، بعدين خلصت هي قام قال لك هدول يوقعوا منك. قامت هي ما قدرت تستحمل، قدمت استقالتها من الجامعة، ما بدها غيرت جامعتها.
0: اوف
4: ايه دل بخير يا مروان يا نور.
2: الله يخليك دكتور محمد، الله بشكرك.
0: ملا موقف يا
2: ايه وعملها وتبقى قلها بتهذيب. هو وقعوا منك عم تتخيلي
0: كل هولي انا لميتون وقعوا منك
2: وقعوا منك وهي لك شو عملت للأسف
0: أكيد.

0: خلينا نكمل مع استاذ موريس مع فويس.
1: يعطيكم العافية. بالنسبة للموضوع اللي عم تحكي انه واحد بيعزل السيارة بزيتهم على الطريق وهيك، اول شيء تحكي بكلام محترم، اذا جاوب تجاوب، ما تجاوبش بتجنبه، اذا بدي فلت كلام بحطه بلبده بجعل الله ما خلقه.
0: خلص مش
1: يعطيك العافية.
2: الله يخليك. يعني استاذ موريس يمكن يمكن كنت عملتها، يمكن لو كنت انا واحدة، بس برضو لا بستبعد لانه بدنا نجرب. يعني انا جربت احكي بلباقه، خش عائلتي معي، انا ما في فود دبيجي، انا معك 100%، بس يعني بدنا نجرب نوصل مساج للاولاد، عرفت انه صار معهم هيك شيء. نور مثلا بنتي شو بتعمل؟ قلت لي مثل ما قلت حضرتك، تطحش للاخر.
0: انه انت هلا قلت انه بتفكر تعمل نفس الشيء اذا نحن لوحدنا، بس صراحه انا هلا صرت بفكر اذا لازم الاهل يعملوا هيك، لانه انه انا شخص صغير يعني بعتبر بعدنا
2: كبرني صغير انا.
0: من مين بتعلم؟ انا من اهلي، من كل عائلتي، من رفقاتي، انه هذا السيرك اللي حوالي انا هو اللي بتعلم منهم. انه هلا بوب انت اكيد عنفصت وبين عليك انه عنفصت، بس ما عملت شيء لانه انا معك، واكيد حتى لو كنت لوحدك كنت فكرت مرتين قبل ما تعمل، لانه في كونسيكونس معقول انه يصير في
2: حيلا شيء. عرفت انه للاسف هون نحن بلبنان في اشياء ما بتعرف. يعني انا بدي اعلمكم انه مش ما تكون معركة هي تعملوها، عرفتي؟ انه في اشياء لازم اذا لو شفتوها غلط بتعتبروا يمكن ما تفوتوا، اذا شفتوا الخبرية رح تكبر.
0: عرفتي؟
2: هيك بس الخبرية سلمتكم. انا بتهمني
0: نعم. وكمان بعد شغلة هلا تذكرت،
2: فضلي،
0: انه انت كنت عم تقلي في مرة، قلتلي انه مش كل مشكل او مش كل سيتواسيون او حالة عم بتصير قدامك لازم تروحي تحكي وتشارعي، لانه يعني مرات ما انا ورثت، ومرات فيك تفوتي بشي تصير بشي تاني كليا. فمثل ما هلا انه كنت عم بقول لازم كل واحد يصير يقدر يدوزنه ويشوف عن جد شو الوضع جنرال، ما ويشوف شو يعمل.
2: على اكيد هلا اذا واحد بس انتبهي، نحن عم نقول اذا واحد قرب عليك او قرب علي هذا صار غير محل.
0: لا هذا غير محل، انا عم بحكي انا قرب.
2: ايه شوفي
0: انا احكي انا احكي حبيبي،
2: متوخسني انا قرب. تفضل خلينا ناخذ كمان مين معنا.
0: ما استاذ زياد تفضل.
2: يسعد مساكم. تعقيبا على السؤال، اي شخص بيعمل هيك مهما تقنعه ما بيتغير، عبثا تحاول فالج لا تعالج، للاسف حاول انه توصل هالشيء للجهات الرسميه، لنضيف نضيف للاسف، والوسخ وسخ. معك زياد.
0: نعم.
2: الله يخليك، سلم لي على الديكو، اكيد وصل لايف. تحياتنا للست الديكو.
0: عن جد
2: نظافه من الايمان، ومن يلي ما عنده ايمان فقد الضمير والاخلاق للاسف. صحيح استاذ زياد. في عنا اتصال عم بقلنا إلي.
0: يلا
2: ألو. سوا نور.
3: ألو.
0: بونجور. بونسوار. مين معنا؟
3: هاي مانو. هاي نور.
2: يا هلا يا هلا، كيفك؟
3: هون ولا وانا هون؟
2: دايما هون. خلي لي إياك إن شاء الله منيحة.
3: الحمد لله. معك ماري.
2: أكيد يا ماري. شو رأيك؟
3: أول شيء أكيد بكبني فيات بالطريق، يعني بكون هو ببيته مش نظيف.
2: نعم.
3: وبعدين مفروض هيدا الشاب اللي قدم مشروع.
2: نعم.
3: اللي عم يحكي عن مشروع النفايات اللي بيروح 25 متر لحتى يكب النفايات.
2: نعم.
3: بنصح يقدم المشروع لرئيس الحكومة، هو بيوصلها للي مفروض يعمل مشروع
2: للمعنيين.
3: نعم.
2: أوكي.
0: نعم. فكرة
3: لأن وزارة البيئة مش ما بعتقد عم يشتغلوا مثل الخلق، بس رئيس الحكومة بيعرف.
2: يعني هن عم يعملوا مجهود أكيد، عم يعملوا مجهود، بس أنا من رأيك إنه ما يوقف عندها، ما إذا بدك يقول خلص وراحت ويستسلم. لا بالعكس، هون خاصة بلبنان لأنه عندنا هالمشكلة كبيرة لازم نرجع مرة واثنين وثلاثة.
3: صح. وما يعني بكب من سيارة بشار بحشمال يمين، ولا بكون على النهر ولا على البحر بكب الزيلة، يعني بكون هو عم بيجوي بلده.
2: صحيح.
0: هي. نعم.
2: والمطرح يمكن رح يرجع عليه عن جديد إذا كان بحر ولا نهر ولا.
3: صحيح. نعم. يعني الناس تنزل بتسبح أوقات بالنهر كمان، أو مثلا بغسلوش بيلعبوا الولاد.
2: مزبوط.
3: كل هاي ميكروبات.
0: صح. بتصير بالدق.
2: في ناس يا ماري بتعتبر انه النهر هو كميون زبالة 24 على 24 ماشي، وهذا شيء غلط.
3: لا صحيح.
0: مرسي على
2: اتصالك. مرسي كتير يا ماري على اتصالك.
3: لحظة بس.
2: تفضلي.
0: نعم اكيد.
3: بالنسبة للي بكبوا النفايات برات المستوعبات.
2: نعم.
3: اكيد مش سواح اللبناني الاجانب.
2: نعم.
3: لانه برا قش بالارض ما فيه، ممنوع.
2: مزبوط.
3: وبدي اقول لها نور معك حق، لبنان احلى بلد.
0: ميرسي.
3: مهم يشتغلوا على كل شيء لازم ينعمل لحتى نرتاح بقى.
2: ان شاء الله خير يا ماري. اكيد اكيد رح نوصل.
3: ميرسي،
2: بشكر اتصالك وليلتك سعيده.
3: ميرسي،
2: الله معك.

0: انت ومعنا اتصال تاني. هلا قلنا لي الو
1: راح نقطع الاتصال. اوكي بناخذ فويس نور.
0: يلا
1: بناخذ انطوان صليبا.
0: يس
2: صباح سعيده.
1: سعيده
2: كيفكم؟ هيك انطوان معك. الشخص اللي عم بيحكي هلا فكره حلوه كتير، بس بدل ما يعطوا تحفيز مادي لانه شوي ما بعتقد حتزبط مع الدوله، الابلكيشن اذا بدها تنعمل فكره رائعه، بس التحفيز بيكون بيعطوه بوينتس. يعني هود البوينتس وين بيستعملهم؟ مثلا اذا عنده معامله بالدوله، اخراجات، سجل عدلي، حيال شيء، معاملات الدوله بتكون مثل الخصم. يعني قد ايه معك نقاط او قد ايه انت عم بتساعد حسب نقاطك من سيلفر جولد بلاتينوم اخبار، بيكون بيوصل لمرحله انه عندك ديسكاونت معين بالمعاملات اللي عم تعملها، دفاتر السواقه، باسبور، حيالله شيء خاص بمعاملة الدولة بنعمل ديسكاونت على هيك، الكل بيتشجع يشارك ساعتها الخبرية، والدولة ما تكونش مأسورة انه عم تدفع مصاري، لا انه عم نعمل ديسكاونت معين للشخص معين
0: للشخص اللي بيعمل.
1: استاذ انطوان فكرة رائعة،
0: فكرة عن جد
1: كتير حبيت، انا ايدتها عندي ومنجرب نشوف نشتغل على الموضوع.
0: يعني شيء كتير قوي الفكرة. هلا عم فكر انه هيدا الشيء، انا كنت عم فكر المفروض يطلع لنا ريكومبانس اكثر من ما، مش انه مصاري، لانه الدوله انه هلا اكيد ما بتقدر كثير تعطينا مصاري، بس من ميله تانية اذا بيطلع لنا على القليل ديسكاونت صغير، ما عم بقول 100%، عم بقول 5% 5 5 5 5 5،
1: بيمشي بالمعاملات اللي عم تعمليها في احلى منها. ميرسي كثير استاذ انطوان، كمان ناخذ فويس نلحق نجرب ناخذ اكثر ما فينا.
0: استاذ جون
3: هاي بونسوار، يعطيكم العافية. جون يوسف من ألمانيا معكم.
1: يا هلا استاذ جون.
3: هذا بده يكون ببيته كمان وسخ ومجوي ومقلعات هيك، هو ومرته واللي معه ما بعرف، بس أنا بفضل إنه يتاخد رقم سيارته ينعمل فيه محضر لحتى يكون عبرة لغيره كمان، أكتر مش أكتر من هيك، يدفع ده زبط وينحط نقط على دفتره، كل 4-5 نقط أو 7 نقط يتشلح دفتره لمدة شهر مثلاً، ويدفع غرامة. هذا رأيي أنا، ما بعرف
1: نمشي عن بارلي
3: عنا هون بألمانيا هيك.
0: أوف
3: يلا يعطيكم العافية.
4: كان شو مزات على الطريق، كلينكس، تفاحة، بردقانة، قشر موز، لازم يتاخد رقمه وينعطى للشرطة، أكتر من هيك ما فيه.
0: نعم
1: ميرسي استاذ جان، ان شاء الله بكون ليلتك حلوه.
0: لازم يكون في من الميلتين صح، انه
1: يعني شيء بوزيتيف، شيء نقاط معاملات للعالم،
0: وتكانت صار كل هيدا الشيء والكل عم يطبقها،
1: نشدد باشياء ثانيه. يعني
0: غرامه، بيقولوا غرامه،
1: غراميه. انت غرامه عيوني. ناخذ كمان فويس.
5: مرحبا خي مروان.
1: يا هلا.
5: مرحبا نور، كيفكم؟ اشتقت لكم.
1: الحمد لله على النعمه، كيفك انت
5: يا حبيبي؟ هذا اللي قلت لي عنه انت ريح ولقيته عيكب الزباله. انا هك مع ابن عمي بده يهجم عليه يضربه، قال له لا تكب الزباله، قال له مالك عليها بثلاث نقط الكفيه عندك. بس يا حبيبي قلت له انا لابن عمي هلا في كاميرات، كل شيء تطور، كل ضيعه لازم يحطوا كاميرات على الطريق، وكل بلديه بتحط هذه الكاميرات وبتشوف على المفارق في شرطي عسكري، ولو بعيد عن المفرق في لازم الشرطي يعمل دوريات، شرطي بلدي يعمل دورية على الطريق، عرفت كيف؟ ويلا وباي.
1: الله يخليك. يعني نحن نور كيف قطع الوقت بسرعة، عم بيقول لي هلا
0: اللي خلص
1: انه خلص الوقت للاسف. بعد في عنا كومه فويسات، بتمنى هول فويسات يا ريت فينا نسمعهم جماعه الجاي. تابعونا اذا بدكم. اول شيء بدي اتشكركم، ميرسي لكل يلي اتصلوا، خاصه لاستاذ انطوان صليبا للفكره اللي اعطينا اياها كمان بخصوص المعاملات بوينت.
0: نعم
1: عرفتي، انا كتير حبيت الفكره، ان شاء الله يقدر حدا يكون عم يسمعنا وياخذ
0: بالي، يقدر يعملها،
1: يقدر يعملها، حتى اذا استاذ انطوان عنده شيء معين نحن جاهزين. نور بدي تشكرك قد الدنيا
0: عن جد.
1: هلا انا معصب انت ارتحت.
0: لا هلا فشينا خلقنا الحمد لله مشي الحال. مرسي كل مستمعينا عن جد اللي كنتوا معنا واللي كنتوا معي خصوصا بالرأي. ولا عن جد انه هلا لازم كلنا نفكر سوا ونصير عن جد عم نتعامل بطريقة أنه نرجع نخلي لبنان يصير أحسن رغم كل الوضع اللي عم يصير. هيدا
1: بيتنا لبنان، بيت كل واحد منا،
0: هيدا بيتنا لترلي بيتنا.
1: إلي بتشكرك كتير مش شوي. مستمعينا إذا الله بريد نرجع منلتقى الأحد الجاي الساعة 5 بعد الظهر. كان معكم مانو هون، وهلأ بعد ثواني مانو منو.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: اليوم الإبر يلي تحقن بالرقبة هي متعددة، الأكثر شيوعاً هي إبر الكورتيزون أو إبر البي آر بي أو إبر الهيالورونيك أسيد، يعني ما يعرف بإبر الزيت. في إلكن إنه هو الإبر في اختلاف كبير بيناتهم، والشخص الوحيد يلي لازم يقرر أي حالة بتحتاج أي

بولي كلينيك. لقاحات الكبار تناولها ضرورة ونسيانها خطورة أكيدة على صحتنا. لقاحات الكبار محور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع الدكتورة لارا أبو عبدو الاختصاصية في الطب العائلي. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

السابعة إلى ربع في لبنان الحر، مساء لبنان الحر. الجنوب يحترق وسلع خير الشرعي يواجه الدولة على القرار. قاسم يستغل ذكرى نصر الله لاتهام السلطة بالخيانة. سلام يلتقي روبيو غدا في واشنطن وراجع على إيران أن تستوعب. متفجرات إيرانية تهدد القوات الأمريكية وترامب نترقب المباحثات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. لبنان في مواجهة أسبوع مفتوح على الاحتمالات كافة، تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب ومؤشرات إلى توسيع الرقعة المحتلة. في المقابل تكثف الدبلوماسية اللبنانية تحركاتها من نيويورك إلى واشنطن لحشد الدعم للجيش والدولة والدفع نحو وقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي. أما في الداخل لم يمر إحياء ذكرى اغتيال حسن نصر الله من دون تصعيد سياسي، إذ استغل حزب الله المناسبة لتجديد هجومه متهما الدولة بالخيانة في وقت يتصاعد فيه الخلاف حول حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم.
1: فقد هاجم الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الدولة والرئيس يوسف عون على خلفية المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وقال إن السلطة تنازلت دفعة واحدة عن جميع مصادر القوة وخضعت لجميع مطالب العدو، متهما إياها بمساعدة ما وصفه بالمشروع الإسرائيلي الأمريكي بدلا من مواجهته.
0: أضاف قاسم في كلمته في ذكرى اغتيال نصر الله أن السلطة تتحمل مسؤولية استمرار الوضع الأمني المتوتر في ظل الهجمات الإسرائيلية المستمرة. وبشأن الرئيس جوزيف عون قال قاسم إن من حقه إجراء المفاوضات، لكنه لا يملك الحق في انتهاك الدستور أو التنازل عن حقوق لبنان على حد قوله.
2: الرئيس له حق التفاوض، عم يستعمل حقه، صحيح حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه والتنازل عن مقاضاة المحتل، وهو المسؤول الأول عن العمل لحماية السيادة غير منقوصة. نحن نريد الرئيس أن يكون حكما وجامعا وليس طرفا، نريده أن يجمع اللبنانيين، لا أن ينقسم اللبنانيون بطريقة عمودية خطيرة جدا كما هو الواقع. حاضرون للحوار، ولكن كيف نحاور من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟ ما بالأقل تعترف أنه نحن موجودين ضمن القانون. طبعا نحن لا نعترف بهذا القرار بالأصل.
1: قاسم أفرد حيزا من كلمته للهجوم أيضا على الحكومة، متناسيا أن التردي الحاصل كان بسبب حروبه العبثية.
2: وأحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية ليس فقط عن الإعمار. أين الحكومة في الوضع الاقتصادي المتردي وغلاء المعيشة وضعف العملة اللبنانية وغياب أي تحسين في الخدمات؟ أين الكهرباء؟ صار عندنا نحن وزارة عطمة مش وزارة طاقة. أين وزارة الخارجية؟ نحن ما عندنا وزير خارجية، نحن عندنا حكومة بلا خارجية. وين أموال المودعين يا أخي؟ شو هالدراسة اللي عم تاخد سنوات وسنوات وانتو صارتم سنة ونص؟ وين النتيجة تبعيد أموال المودعين؟ لك يا ريت بتتحمسوا للحكي عن أموال المودعين قد ما بتحكوا عن المقاومة وإرضاء العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي.
0: وبعيدا من الضجيج الداخلي، يستكمل رئيس الحكومة نواف سلام حركه الدولي منتقلا من نيويورك إلى واشنطن في زيارة رسمية تبدأ غدا، يحمل في جعبته ملفات بالغة الأهمية.
1: ويأتي اللقاء في إطار استكشاف حقيقة الموقف الأمريكي في حال ترحيل الجولة الثامنة من المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات في إسرائيل، وارتفاع منسوب المخاوف اللبنانية من احتمال إقدام رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو على توسيعة المنطقة الأمنية في الجنوب.
0: على خط متصل، حمل وزير الخارجية يوسف رجي في تصريحات لسكاي نيوز عربية، حمل حزب الله المسؤولية الكبرى عن تداعيات فتح جبهة الجنوب ورفضه مناقشة حصرية السلاح. وكشف رجي أنه سيطرح في واشنطن مقترحا لتشكيل قوة دولية بديلة لليونيفل.
3: مهم بهالمفاوضات إن هي مباشرة لبنان عم بفاوض عن حاله، ما بقى حدا عم بفاوض عنه. المفاوض آخد بعين الاعتبار مصلحة لبنان بس. إسرائيل ما عم بتساعد، مزبوط، ولكن حزب الله مش عم بيساعد كمان، ومسؤولية حزب الله أكبر، لأن إسرائيل إسرائيل، بس حزب الله مفروض ياخد بعين الاعتبار مصلحة اللبنانية. والاتفاقات السابقة إن كان 1701 اللي بيحكي عن حصرية السلاح، بسط سلطة الدولة على كافة أراضيها وحل كل الميليشيات، وإن كان اتفاق سنة 23 أو اتفاق الإطار، كلهم فيهم تزامن بين انسحاب الإسرائيلي وتسليم سلاح حزب الله.
4: كيف كان اللقاء مع الوفد الإيراني؟
3: كان لقاء دبلوماسي. قلنا ما قلناه، قلنا اللي كان لازم ينقال. هن بعتقد، مش لحفوت بتفاصيل اللي صار جوا، بس بشكل عام بعتقد بعد ما استوعبوا كاملا انه القرار اللبناني رجع للحكومة اللبنانية بس.
1: على صعيد مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي، الأمور مجمدة بعد إعلان السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إرجاء الجولة المقبلة لما بعد مطلع تشرين الأول المقبل، تزامنا مع دخول إسرائيل مدار استحقاقها الانتخابي.
0: ميدانيا قصف الجيش الإسرائيلي مواقع عسكرية لحزب الله في مناطق عدة، لا سيما في الخيام، كما أغارت مروحية أباتشي إسرائيلية على منزل عند أطراف بلدة قبريخة لجهة وادي السلوقي.
1: الغارات شملت أيضا الدبش عند الأطراف الغربية لميس الجبل المنصوري في قضاء صور بالتزامن مع تفجير عنيف داخل البلدة، كما تعرضت أيضا حداثة وحاريس للقصف الجوي، وطاول تمشيط بالرشاشات الثقيلة بلدات بيت يحون، صربين ووادي زبقين.
0: المدفعية الإسرائيلية قصفت بدورها أطراف زوتر الشرقية، ميفدون ووادي زبقين وأطراف برعشيت، كما سجل تحليق للطيران الحربي في أجواء البقاع الغربي.
1: في السياق، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش إلى ضم مناطق من جنوب لبنان، وقال لموقع واينت الإسرائيلي إنه يريد ضم المناطق الممتدة حتى الخط الأصفر في غزة الذي يفصل بين مناطق حماس والمناطق الخضيعة للسيطرة الإسرائيلية والوصول في لبنان إلى نهر الليطاني.
0: في المواقف، أكد وزير المالية ياسين جابر أن زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن برئاسة رئيس الحكومة تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة، إذ تأتي بعد خطوات إصلاحية أنجزها لبنان وفي مقدمها إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وفي ظل السعي إلى استكمال قانون الفجوة المالية بما يمهد للتقدم في مسار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
1: لمناسبة تكريس مذبح الطباويين البطرياركين مار أستفان الدويهي ومار لياس الحويك، احتفل البطريرك المالوني مار بشارة بطرس الراعي بالقداس الإلهي في كاتدرائية مار جرجس في وسط بيروت بمشاركة رئيس الجمهورية جوزيف عون وعدد من المسؤولين وفعاليات.
0: الراعي أطلق سلسلة مواقف تتناول الوحدة الوطنية والحوار والملف الاقتصادي والمالي وحقوق المودعين، ودعا إلى ضرورة تسليح الجيش اللبناني، كما رفض منطق إدارة الأزمة مشددا على أن الدبلوماسية أمام اختيار تحويل التحرك الخارجي إلى نتائج ملموسة.
5: تبرز أهمية ما يبحث في شأن دعم الجيش اللبناني وتسليحه وتجهيزه وتمكين الدولة، ولا سيما بعد الاجتماع الذي عقد في باريس في 17 من أيلول ليبحث احتياجات الجيش والقوى الأمنية ومستقبل الوضع في الجنوب. فالمطلوب أن تتحول المواقف إلى خطوات عملية، وأن يترسخ مبدأ الدولة الواحدة القادرة صاحبة المرجعية في السلاح والقرار الأمني، وتبقى الدبلوماسية اللبنانية أمام اختبار تحويل التحرك الخارجي إلى نتائج ملموسة، دعم الدولة، معالجة مستقبل الجنوب وما بعد اليونيفيل، حصر السلاح، دفع المسارات التفاوضية إلى الأمام، واستعادة الدعم السياسي والاقتصادي للبنان. المطلوب وضوح في الهدف واستمرارية في العمل وإصرار على الحصول على النتيجة.
1: قداس لشهداء المقاومة اللبنانية في عكار وجعجع يتحدث إلى الحاضرين عبر الفيديو عن معاني الذكرى والعفو العام وكلمة سياسية لزهرة. منذر المرعبي.
6: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن عكار التي عانت الحرمان طويلا تستحق الإنصاف والتنمية، مشددا على مواصلة النضال بالوسائل السلمية من أجل لبنان الحر والسيد والمستقل، وعلى قيام الدولة وحص السلاح بيد الشرعية. كلام جعجع جاء في كلمة عبر الشاشة بمناسبة الذبيحة الإلهية لراحة نفس شهداء المقاومة اللبنانية تحت عنوان فجر السيادة، والتي أقامتها منطقة عكار في القوات اللبنانية بالتعاون مع جهاز الشهداء المصابين والأسرى في كنيسة سيد الغسالة في الأبيات برعاية رئيس أساقف الطرابلس المارونية المطران يوسف سويف ممثلا بالنائب الإسقفي الماروني العام في عكار الأباتي الياس جرجس. وحضر المناسبة ممثل الدكتور جعجع عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق أنطوان زهرة إلى جانب نواب وشخصيات سياسية ومسؤولين قواتيين وشخصيات بلدية واجتماعية وزوي الشهداء. وقال جعجع
7: بعد بيخل موضوع التطرف وموضوع الإرهاب يلازلوا عميل مكان إذا ما كان يجريهم بالسياسة. وبالتالي بس سنة 2010 و 2020 صار في كتير تظلم بلبنان انطلاقا من أسباب سياسية ما لها علاقة لا بالإرهاب ولا بالعسكريين ولا بشيء. هك الحال بين الإعلان وبشهادة من أهل بيتي أنا بتمنى كتار يشوفوا أحداث عمر كيف بلشت ومين وراء مين سبب فيها وشو حقيقتها حتى أحداثها. من هالمنطلق أنا نحن لزاما علينا هيدا واجب أخلاقي إنه ما نخلي ناس أبرياء بالسجون. في كتير ناس أبرياء بالسجون نحط بالأسباب السياسية معروفة. من هالمنطلق مشينا لأنه نعرف.
6: وتحدث زهرة مؤكدا ضرورة التفريق بين من ضحى حتى الاستشهاد من أجل لبنان ومن ضحى بلبنان من أجل مصالحه الشخصية.
8: الدولة الديمقراطية اللي اسمها لبنان رغم كل الاعتداء عليها من 69 إلى اليوم عادت إلى مسار بناء الدولة الفعلية وممنوع العودة إلى الوراء. ونحن نصر على مناصرة هذه المحاولة حتى النفس الأخير. بس ما حدا يفكر ما حدا كائناً من كان أنه عنده فرصة مفتوحة أو شك عبيرة.
6: وكانت كلمة لمنسق القوات اللبنانية في عكار روني سعد أكد فيها التمسك بتضحيات الشهداء ومواصلة العمل من أجل لبنان الحر والسيد والمستقل. من عكار منذر المرعبي لبنان الحر.
0: انفجرت بين التيار الوطني الحر ومسؤول حزب الله نواف الموسوي. فبعد انتقاد جبران باسيل للحزب رد نواف الموسوي على باسيل فرد التيار على الرد وقال في بيانه: كنا نظن أن نائبا سابقا ومسؤولا كنواف سلام يفترض به أن يلتزم أولا حدود الأدب واللياقة في التعبير، وثانيا أن يسمع جيدا ويستوعب في شكل صحيح قبل أن يعلق بطريقة خاطئة. ولربما يمكن أن نفهم أن اقتطاع كلام أن باسيل قد يمر على البعض لكن ليس على مسؤول في حزب الله كنواف الموسوي، يفترض أن يفهم من الإعلام ويعرف من الحوار مع حزبه حقيقة مواقف رئيس التيار. لكن يبدو أن الموسوي يهوى كعادته الخطابات المبنية على الأوهام وإثارة النعرات واستفزاز اللبنانيين كافة بإطلاق الشعارات والعبارات الواهية.
1: وكان الموسوي رد بشدة على التصريحات الأخيرة لباسيل عبر قناة المنار قائلا:
9: بس مكحكحين ومهجرين ومهاجرين ومفلسين وميأسين، كيف تلقيت هذا التوصيف لوضع الحزب وبيئته من قبل حليفكم السابق؟
10: ليك شوف هلا اللي بده يزعل، هالشخص هذا انا على يقين انه ما حدا بيحبه بلبنان، بس اللي كان قادر يتحمل ويحبه هو سماحة السيد. هذا الحكي معيب، قليل الحياة قليل الادب، فما مش هيك بينحكى معنا، ما نحن بنعرفك من وقت ما كنت صفق ومشينا معك كل هيدي، بيجي بينحكى بهذه الطريقة عيب عليه. يعني أنا كنت مفترض أنه يوم أو شيء إذا حس على دمه يطلع بيعتذر بيقول والله أنا أخطأت أنا إلى آخره، للناس كانوا حلفائي وإلى آخره. شو هذا؟ وين موجود هذا؟ ما موجود بحدا بلبنان يعني لا تأخذني. شو هالحكي هذا؟ رمزنا وقائدنا بينحكى تعليقا على كلامه بهذه الطريقة، هذا كلام سوقي.
0: أوقفت مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي 3 أشخاص في الميناء وأبي سمرة طرابلس بجرم تجارة المخدرات.
1: في بلدة بعصفرين الضنية أصيب شخص بإطلاق رصاص مباشر قبل فرار مطلق النار ونقل المصاب إلى المستشفى فيما فتح تحقيق بالحادثة.
0: أوقفت الشرطة البريطانية 5 أشخاص للاشتباه في جرائم تتعلق بالمتفجرات قرب قاعدة فيرف فورد الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية. وكانت الشرطة البريطانية أعلنت حالة طوارئ وأجلت سكان المنازل في المنطقة.
1: وبحسب تلغراف البريطانية تحقق شرطة مكافحة الإرهاب في احتمال ارتباط إيران بمخطط تفجير في القاعدة، مضيفة أن الرجال 5 الموقوفين يملكون 3 شاحنات يشتبه في احتوائها على متفجرات.
0: وتعليقا على هذا التطور أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإدارة الأمريكية تعمل مع بريطانيا في التحقيق، وقال كان هناك محاولة للإضرار بنا.
1: في سياق متصل، توقع ترامب إجراء المزيد من المباحثات مع الإيرانيين هذا الأسبوع، إلا أنه اعتبر أن إيران تريد التوصل لاتفاق لكنه ليس الاتفاق الذي ترغب به واشنطن. أضاف أنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران.
0: توازيا، أعرب وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي لـ NBC عن الاستعداد للتفاوض بقدر الاستعداد لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة كما قال.
1: في هذا الوقت لفت وزير الخزانة الأمريكية إلى أن الصين خفضت بشكل كبير مساعداتها لإيران.
11: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: حركة المرور كثيفة من كازينو لبنان باتجاه جوني وصولا حتى صربة، وأعلنت غرفة التحكم المروري أنه طريق ظهر البيدر بيروت سلك بالاتجاهين ولا يوجد أشغال غدا.
11: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: الطقس بكرة غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجة الحرارة على الجبال والساحل، بينما بتنخفض الحرارة بالداخل، ويتوقع أنه تتساقط الأمطار المتفرقة أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد خصوصا بالمناطق الشمالية، وبتبقى الرياح نشطة وما بيؤدي إلى ارتفاع بموج البحر.
0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. الجنوب يحترق والسلاح غير الشرعي يواجه الدولة على القرار. قاسم يستغل ذكرى نصر الله باتهام السلطة بالخيانة. سلام يلتقي روبيو غدا في واشنطن وراجع على إيران أن تستوعب. متفجرات إيرانية تهدد القوات الأمريكية وترامب نترقب المباحثات.
1: النشرة انتهت، أخرجها إلي كامل، شكرا لإصغائكم.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: سمير بشارة دنون، ميشيل ملحم أبو ظاهر، محمد صالح السباعي، إيلي شكرالله سليمان، أنطوان عيسى الفرخ، غسان فيليب وزن، ملحم الحتشيتي، رياض الحتشيتي، فريال خليل بوزيدان.
1: ارتفعوا كالأرز.

قوتنا المؤمنين المجد لصليب المسيح. عيد ارتفاع الصليب هو محطة روحية بتعلمنا فيها الكنيسة بأنه الصليب واجب ينوضع بأعلى مكان بحياتنا. الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

قرب ذاته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

أيها النور السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب، ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين، أيمن هو وجنوده وعطل حرية للكنيسة، وأمر بهدم الأصنام وشيد مكان الكاتدرائيات والكنايس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب

0: جوزيف دكاش.
1: بكلمة الحياة لازم نعرف أحبائي أنه إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك. يسوع دائما عنده الكلام الحي يلي بيفوت على أول شيء ضمائرنا، على قلوبنا، على فكرنا، لحتى نحقق فينا يلي بيريده منا يسوع. لأنه كلمة الحياة مش كلمة فقط للقراءة، ولكن كلمة للقراءة، للفهم، للهضم وللعمل فيها. لأنه الكلام الغير المعمول فيه بيبقى صفحة وهمية. اليوم بدي أحكي عن الهيكل، هيكل أورشليم يلي أكيد تهدم بسنة 70، ولكن الأهم منه لما يسوع بيقول هيدا الهيكل أنتم متعجبين إنه مهدوم أو متزعزع، ولكن أنا قادر هالهيكل أهدمه وابني بثلاث أيام. كان يسوع عم بيحكي عن هيكل جسده، هذا الهيكل يلي أصبح سكن ليسوع من خلال أولا القربان، ثانيا من خلال الأسرار. يتمسحن هذا الجسد، يتقدس ويصبح هيكل للروح القدس. من هوني أحبائي دعوتي لإلكن اليوم إنكن تعيشوا بحقيقة يسوع المسيح، وانتبهوا من كل الأنبياء الكذب يلي بيناتكن وبيناتنا عم يزرعوا الشكوك والفتن، عم بيضلوا الكثيرين من أصحاب القلوب الطاهرة والنقية. من هيك تغذوا بكلمة الله، تغذوا بالإنجيل، لحتى تقدروا تنتصروا على مكايد إبليس، على مكايد الشيطان. من هوني كمان دعوة لإلكن لحتى هذا الغذاء بالكلام المقدس يلي بيبعد عنا القتل، بيخلينا نكون بمصالحة مع جميع الناس. لأنه في كتير اليوم من أهلنا، من أصحابنا، أو يلي بيدعوا الصحبة والصداقة، هني يقتلون النفس، يقتلون الجسد، بحاولوا أنه يضلوا الكثير ويزرعوا الشكوك والفتن. وهولي بدكن تديرون لأنه الموجودين أوقات ببيوتنا، أوقات برعايانا، أوقات بكنيسنا، كتار من الأوقات بوطننا. بهالكلمتين هولي يلي هني كلمة الحياة استودعكن قلب المسيح لحتى كملوا مشواركن على هدي وعلى نور وعلى حقيقة كلام الله. ولكن مهما فترت محبة الكثيرين، تبقى محبة الله الأقوى والأجدى والأنفع في حياة المؤمنين يلي استودعن قلب المسيح، استودعن نعمة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس. آمين. كلمة حياة.

عزيزي الصعد، حكينا انه سيارتك هي مكونة من مجموعة قطع ميكانيكية بتحركها على الطريق، وهالقطع معرضة كتير للتلف والتآكل والتكسير. الأسباب الأولى هي سوء الصيانة من تغيير منتظم للزيت والفلتر يلي بيطول عمر الموتور والفيتاس، والقيادة بفن ومش عشوائية من قصوى على الإداء، وتجنب الحفر والمطبات والاستعجال بالصيانة لأي عطل أحسن ما يأثر على غيره وتزيد الأضرار. وهون بدي ألفت النظر إنه مراجعتك للتكنيسيان يلي بتوثق فيه وبينصحك للأفضل بتكون عم توفر عجيبتك وما تفوت بتبديلات ما إلى لزوم. رح أعطي مثل، إذا نزلت بجورة قوية أثرت على الأمورتيسور وكب زيته، هون ما في مشكل إنه تغير أمورتيسور واحد إذا كان التاني بعده منيح، تختصر كلفة بين قطع وفك ووقت والنتيجة زيتها، شرط ما تتركه منزوع لأنه بيأثر سلبا على بقية أجزاء الميزانية وبأثر لعمره، لأنه بتصير تتلقى الصدمات القوية مباشرة وهو كان يتلقى ويخفف صدمات الطريق عنه. هيدا مثل من مليون، تابعنا بالنصايح تنفيدك أكتر.

0: اليوم الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن الحزب وإن ضعف كثيرا لكنه مستمر في مشروعه العبثي التدميري. حزب الله ورغم كل ما جره على اللبنانيين وعلى بيئته من ويلات لا يزال يريد الحرب، ولا يزال ينادي بالمقاومة، ولا يزال يرفض الدولة ويعادي السلطة. إن كلام قاسم اليوم يدل على انفصام عميق عند الحزب بين الواقع والمتخيل، بين الحقيقة والأوهام. فحزب الله وفق قاسم لن يتخلى عن سلاحه طالما أن إسرائيل محتلة، علما أن الحزب هو من أعاد الاحتلال الإسرائيلي فيما سلاحه غير قادر على التحرير. ألا يعني هذا أن الهدف الأول والأخير للحزب هو أن يحتفظ بسلاحه؟ فهل يستطيع اللبنانيون أن يستعيدوا دولتهم وأن يبنوها في ظل سلاح غير شرعي وغير مضبوط ومرتهن لإيران ولحرسها الثوري؟ البداية من واشنطن، حيث تتجه الأنظار إلى لقاء سلام روبيو، ومعنا من هناك أنطوني مرشاء. أنطوني أهلا بك، ما دلالات توقيت هذا اللقاء وما هي المعطيات لديك التي يحملها اللقاء للمستقبل؟
1: منى، يعني يصل رئيس الحكومة نواف سلام بعد قليل إلى واشنطن آتيا من نيويورك ليستكمل غدا الاثنين بواشنطن خلال لقائه المرتقب بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو البحث في دفع تنفيذ الإطار اللبناني الإسرائيلي. وتكمن أهمية التوقيت في أن اللقاء يأتي بعد مواقف سلام أمام الأمم المتحدة وقبل استحقاقات سياسية وعسكرية يفترض أن تختبر ترجمة الالتزامات على الأرض. سلام حدد مطلبه جدول زمني واضح وآلية للتحقق على قاعدة التبادلية والمرحلية بما يحقق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح. وهنا تبرز عقدة التنفيذ منى، كيف تترافق خطوات الجيش اللبناني في الانتشار وتفكيك البنية العسكرية للجماعات المسلحة مع انسحاب إسرائيلي، ومن يتحقق من الإنجاز ويحسم الخلاف على الالتزامات؟ وفي هذا السياق هنالك اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي في مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا بين 20 و 22 من تشرين الأول. وبحسب معلومات للأم تي في يتركز اللقاء على متابعة التنفيذ ومراجعة التقارير المرتبطة به، فيما ينتظر أن يتم البحث أيضا بخريطة طريق لتسلسل الانسحاب وانتشار الجيش والتحقق من حصر السلاح منطقة بعد أخرى. في القراءة السياسية منى تبرز الصلة بين المحطتين، لقاء سلام وروبيو لدفع الالتزامات سياسيا، وأما تامبا لمتابعة ترجمتها عسكريا وتقييم ما أنجز وما لا يزال عالقا. ويأتي ذلك بعد رفض ترامب طبعا المقترح الإيراني لوقف القتال الإقليمي وإعادة فتح مضيق هرمز. لذلك الموقف منى يزيد الحاح السؤال، هل تستطيع واشنطن دفع تنفيذ الإطار اللبناني الإسرائيلي غدا مع روبيو من دون انتظار لتسوية أوسع مع طهران؟ إذا هذه هي الرسالة من واشنطن، معي أنا والزميل ربيع شمعون على أن نتابعها غدا تقريبا بتمام الساعة 5 بعد الظهر بتوقيت بيروت.
0: أنطوني مرشاء، شكرا جزيلا لك.
2: محليا، عدة ملفات مرتقبة تؤخر رسم المشهد السياسي الكامل، وفي الأثناء موعد فاتيكاني رفيع المستوى للسفير كرم. تقرير ماريان زوين.
3: قبل عامين كان اللبنانيون ينتظرون خطابا من هذا النوع.
4: البعض قد يظن أن زوال إسرائيل هو مصلحة فلسطينية، هو مصلحة العالم الإسلامي كله.
3: ينتظرون قرارا يتخطى في كثير من الأحيان دولتهم ومؤسساتهم. اغتيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في 27 أيلول 2024، وتبدلت بعده معادلات كثيرة في لبنان والمنطقة وكشفت الحقائق. وبعد عامين يقول لبنان الرسمي أن المعادلة أصبحت مختلفة.
5: لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه،
3: لكن بين امتلاك القرار واستخدامه يبدو لبنان اليوم أيضا في حالة انتظار. أول ما ينتظره داخلي، كيف ستتعامل الدولة اللبنانية وتحديدا جيشها اللبناني مع مخازن ومواقع حزب الله؟ متى تصبح أمام اختبار التنفيذ الفعلي لحصرية السلاح؟ وخارجيا، لائحة الانتظار أطول. جولة جديدة مرتقبة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، وبحسب معلومات أم تي في يرتقب هذا الأسبوع موعد فاتيكاني رفيع المستوى للسفير سيمون كرم في روما في سياق متابعة زيارة رئيس الجمهورية إلى الفاتيكان، كما في ملف المفاوضات الذي يتولاه كرم. لكن في إسرائيل أيضا موعد منتظر قد يبدل كل شيء. انتخابات في 27 تشرين الأول وخارطة سياسية قد تكون جديدة ستحدد معها هوية من يفاوض لبنان وكيف في المرحلة المقبلة. أما في الجنوب فالساعة أيضا تدق، الغارات الإسرائيلية مستمرة، حزب الله يواصل عناده، وفي 31 كانون الأول تنهي اليونيفيل عملياتها قبل انسحابها تدريجي خلال 2027. في واشنطن يسعى وزير الخارجية اللبنانية إلى ضمان ما بعد اليونيفيل، فيما تراقب المنطقة أيضا مسار العلاقة الأمريكية الإيرانية وانعكاساته عليها. نعم، بعد عامين على رحيل خاطف القرار استعاد لبنان هامشا من حرية حركته، لكنه لا يزال في حالة انتظار، وحتى اللحظة لم يتبين أن لبنان الرسمي جاهز لاستخدام المساحة التي أصبحت في يده، بل إنه يفضل انتظار اكتمال المشهد بدل المبادرة إلى رسمه.
0: قاسم، في ذكرى نصر الله وصفي الدين يهدد بسقوط العيش المشترك ويوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية. تقرير حسان الرفاعي.
1: في الذكرى الثانية لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، أكد الأمين العام نعيم قاسم مواقفهم الرافضة لتسليم السلاح، مشددا على أن عهدهم هو القتال والوفاء لمن قاتلوا، معتبرا أن اتفاق الإطار هو تنازل عن كل أوراق قوة لبنان.
6: السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي بدل أن تواجهه.
1: أما الحوار ورئيس الجمهورية فنالوا حصة من مواقف قاسم.
6: حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه والتنازل عن مقاضاة المحتل. نحن نريد الرئيس أن يكون حكما وجامعا حاضرون للحوار، ولكن كيف نحاور من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟
1: قاسم رأى أن الاستسلام لإسرائيل يعني مستوطنات في جنوب لبنان.
6: الاستسلام للعدو الإسرائيلي يعني انتهاء لبنان العيش المشترك لصالح المستوطنات الإسرائيلية والتوطين والوصاية الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي وخطوة على طريق إسرائيل الكبرى في المنطقة. كل الضغط اليوم على لبنان من أجل أن ينجز ما عجزت عنه إسرائيل لمدة سنتين. لاحظوا شو بيطلبوا هن، وعلى الجيش اللبناني أن ينزع السلاح. طب مساركم أنتوا سنتين عم تحاولوا تنزعوا السلاح، ما قدرتوا تنزعوا السلاح. بالتالي الطلب من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم، هذه طويلة على رقبتكم، هذا الجيش جيش وطني.
1: أما الميدان ولا سيما علي الطاهر، فخرج الأمين العام بموقف حزبه مما جرى.
6: في علي الطاهر الصمود 3 أشهر، لكن ليست المحافظة على المكان هي الأساس أو هو العمل الذي نقوم به. المقاومة تواجه من خلال أمرين أساسيين، الأول أن تواجه في المكان والزمان إلى الحد الممكن، ثانيا أن تمنع العدو من الاستقرار وتثبيت الاحتلال.
1: قاسم ختم كلمته بتوجيه التحية إلى إيران وحركة أنصار الله.
2: في جديد المال الأسود، تحالف درع الأمريكيتين يحاصر 24 عصابة في 15 دولة ويدقق في صلاتها بحزب الله. تقرير مجدولين اللحام.
7: بوقت كل السلطة القضائية والمالية بلبنان مناويين يتحركوا لمحاكمة أفراد معاقبين دوليا لتسهيلهم الجريمة وتمويل حزب الله بمال أسود، نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجمع 15 حكومة بأمريكا اللاتينية تحت عنوان الدفاع عن سيادة نصف الكرة الغربية. أعلنوا نيتهم اتخاذ إجراءات بتشمل تجميد الأصول وقيود الهجرة والتأشيرات والمسؤولية الجنائية وفق الالتزامات القانونية لكل دولة، وذلك ل 24 كارتل، منها 5 مافيات محددة مرتبطة بمجرمين دوليين بينتموا لحزب الله. بكارتيل المخدرات سينالو لوثائق الخزانة الأمريكية بال 2019 صلته بعصابة لا أوفيسينا الكولومبية، وهي عصابة بتستخدم شبكة قاسم شمس لغسل الأموال، شبكة بتنقل عشرات ملايين دولارات شهريا لتجار مخدرات بينهم أيمن سعيد جمعة، وبتسهل حركة الأموال لحزب الله. ننتقل لكارتيل الشمس كارتيل دولوسوليس وعلاقته بحزب الله واضحة عبر النائب الفنزويلي السابق عادل الزبايار وموثقة بشكوى جنائية أمريكية بتتناول تجنيد عناصر من حزب الله وحماس وتسلم طائرة شحن لبنانية محملة بأسلحة بين قاذفات RPG وبنادق AK-103 وبنادق قنص. ننتقل للوز زيتاس المعروف اليوم أمريكيا بكارتيل الشمال الشرقي اللي بيغسل أموال مخدراته بما يفيد حزب الله عبر شبكة أيمن سعيد جمعة وعلي محمد صالح، وبالبرازيل سلاح مقابل حماية داخل السجون. وتقارير نشرت عام 2014 نقلا عن وثائق للشرطة الفيدرالية بتتحدث عن مهربين لبنانيين مرتبطين بحزب الله سهلوا حصول عصابة PCC على أسلحة مقابل حماية سجناء لبنانيين وأساعدوها ببيع متفجرات مسروقة. بالمجموعة الخامسة علاقة حزب الله بالقيادة الحمراء كوماندو فيرميلو في علاقة وثيقة كذلك لدرجة اتهمت فيها وزيرة الأمن الأرجنتينية عام 2024 حسين أحمد كركي مسؤول عمليات حزب الله بأمريكا اللاتينية بتجنيد مقاتلين لعمليات إرهابية. كل ذلك لمحة عامة، أما عشرات الأفراد اللبنانيين المتورطين بهالكارتلات الخمسة حاميتهم شبكات حزب الله السياسية سارحين بلبنان وعدم تطبيق القانون رعيهم.
8: على المتابعة ينضم إلينا خبير الشؤون الاقتصادية والسياسية في MTV دكتور سامي نادر. دكتور نادر أهلا بك. في فرص للبنان لخرق الجمود لتنفيذ اتفاق الإطار؟
9: يعني بعد اللي سمعناه الليلة بيقول الفرص ضئيلة لأنه ما كانت أحياء لذكرى، إنما كانت يعني إعادة تثبيت لشعارات قديمة ومعادلة قديمة إنه نحن بنرفض التسوية، ممسكين بقرار الحرب والسرم، وعلى الشعب أنه يتحمل المسؤولية. يعني هو بيدمر وعلى الدولة أنه ترمم، وبالتالي هي بدها تدفع الفواتير. هيدا فقط المطلوب منها، والسلطة التنفيذية والرئيس مجرد بديهم ساعة بريد، وبالتالي والجيش ديكور كمان. يعني هيدي أمور وهيدي معادلة خشبية لابد من الخروج عنها، وكمان تقدم نتائج حرب كارثية على أنها إفشال لمخططات العدو، يعني وكمان تقديم المفاوضات أنها صفر نتيجة. يمكن مفاوضات لهلا يعني ما جابت نتائج ملموسة، ولكن بسبب تعنت حزب الله. ومن ذكر أنه النتائج الكارثية نزلتنا أشواط تحت الصفر. يمكن مفاوضات جابت صفر، ولكن نتائج هذه الحروب نزلتنا أشواط تحت الصفر. ويقال أنه الدولة لا يجب أن تفاوض من موقع ضعف، ولكن هي ما اختارت الضعف، هي ورطت الضعف لأنها ورطت نتائج كارثية لحروب إسناد حبسية.
10: شكرا لك دكتور سامي.
8: من السياسة إلى التربية، فهل تتآمر الوزارة على المدارس الرسمية في بعض المناطق المحددة؟ زينب أسيل شمعون.
11: ثانوية الحدث ملك بلدية بعبدة نقلت إلى كفر شيما رغم عدم مطالبة البلدية بالأجار. ثانوية الأخطل الصغير أقفلت وتم دمجها بثانوية جديد الرسمية وتحولت إلى مركز إيواء، وغيرها وغيرها من المدارس. واليوم إجا دور الفرع الثانوي لثانوية حصارات.
12: مسلسل إقفال المدارس الرسمية أو دمجة مستمر بجبل لبنان. الجواب عند وزارة التربية أنه عدد الطلاب المسجلين منخفض، ولكن هل هذا هو الحل بوقت يمر المواطن اللبناني بأصعب أزمة اقتصادية؟ خلينا نشوف.
11: مبنى ثانوية إصطفين جوان عاصي ببلدة حصارات هي هبة للدولة اللبنانية، يعني ما في بدل أجار، والهدف من تقديمة هذه الأرض هو بقاء أهالي هذه البلدة وجوارها بأرضهم. إنما وزيرة التربية ريما كرامة أخذت قرار إقفال الفرع الثانوي ونقله إلى جبيل.
13: هالمدرسة اليوم بثلاث صفوف ثانوية بدها تتسكر، فيهم ما يقارب 40 طالب 40 تلميذ. إنه نتعامل معهم كعدد هو مش عدد، هودي مشاريع للمستقبل.
14: نحن إذا ضمينا الحلقة الثالثة المتوسط للثانوية، نحن منحافظ على مدرستنا بكامل حلقاتها.
15: أنا مش قادرة أخذ أولادي علمهم برا، هذا من الآخر.
11: إقفال المدارس والمستشفيات بالريف يعني تهجير مقنع، وهذا ما يخشيه الأهالي المصرين على البقاء بأرضهم.
16: بهذا المطرح بالذات هذا لا يسمى هدر ولا يسمى ما بعرف انفاق زائد، قد ما بينسمى اهتمام بأولادنا يلي عن جد هن بحاجة انه يتعلموا ويكونوا مطرح قريب من بيوتهم.
17: حصارات هي الرافد الأول للجيش اللبناني والقوى الأمنية.
18: دولة ما بتكفيها بتسكير مدرسة.
15: نفس الوزيرة يلي كانت مصرة على إقامة تقديم الترمينال هي نفس الوزيرة يلي اليوم عم بتسكر ثانوية بأكملها.
19: مدرسة نحن عم نخجلها للمستقبل، يعني ما بنقبل تتسكر.
11: النائب إدغار ترابلسي رئيس لجنة التربية بالبرلمان قال للإم تي في إن ما تقوم به الوزارة هو مؤامرة على المدرسة الرسمية بالمناطق المسيحية، ويوم الأربعاء سيصدر موقف من البرلمان بخصوص إخفاقات الوزارة، كما سيتم استجواب الوزيرة. هل ستتراجع الوزيرة بعد رفض الأهالي؟ وما كان من الأفضل أن تزور البلدات وتسأل الأهالي رأيهم قبل أخذ القرارات من الطوابق العليا؟
2: اعتقالات قرب قاعدة بريطانية أمريكية تستخدم في ضرب إيران، وشبهات بصلة إيرانية بمخطط لتفجير القاعدة، ومن المرتقب عقد جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران الاثنين. رنا نمر.
20: لم يعد مضيق هرمز وحده على طاولة التفاوض، فبعد رفض دونالد ترامب المقترح الإيراني لوقف القتال وإعادة فتح المضيق رفعت واشنطن سقفها ونقلت المواجهة مباشرة إلى قلب البرنامج النووي الإيراني. فبحسب مصادر صحفية عن مصادر دبلوماسية أمريكية، وضع ستيف ويتكوف خلال اجتماعه مع الوفد الإيراني في نيويورك بمشاركة جاريد كوشنر وحضور وسطاء قطريين وباكستانيين شروطا حادة، جدول ملزم للتفتيش الدولي على المواقع النووية بمشاركة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفنيين أمريكيين، يبدأ من منشأة جبل الفأس. وفي المقابل تربط واشنطن أي تقدم في ملف العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة والحصار على الموانئ بخطوات ملموسة في الملف النووي. أما هرمز فتريده الإدارة الأمريكية جزءا من إجراءات حسن النية، لا ورقة إيرانية لمقايدة فتح المضيق برفع الضغوط. والرسالة الأمريكية لم تبقى دبلوماسية فقط، وزير الخزانة الأمريكية أعلن إرسال فرق إلى دول عدة لتوسيع العزل الاقتصادي لإيران بعد استهداف بنوكها وشركات طيرانها، لكن طهران لا تتراجع. وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي يكرر ويعيد أن إعادة فتح هرمز تبقى مشروطة بتنفيذ المطالب الإيرانية، فيما حذرت السلطات السفن من استخدام مسارات لا توافق عليها إيران. عسكريا رفع الجيش الإيراني السقف أكثر، مؤكدا أن الحرب لم تنتهي وأي تدخل أمريكي في إدارة المضيق سيواجه بضربات.
2: من ركام المدن إلى خزائن المليارات، كيف تبني الحروب الإمبراطوريات المالية في العالم؟ تقرير بتقنية الاي ار مع نخلة ضيمه.
21: الحروب لا تقتل البشر وتدمر الحجر فقط، إنها تنعش أيضا صناعة تدر مئات مليارات الدولارات، بينما تقصف المدن ويدفن الضحايا تحت الأنقاض وتستنزف الدول في إعادة الإعمار، تمنح الحروب أبوابا واسعة للأرباح. فأكبر 100 شركة سلاح في العالم تحقق مبيعات تتجاوز 630 مليار دولار سنويا، ويزداد الطلب على الصواريخ والطائرات المسيرة والذخائر والدبابات وأنظمة الدفاع الجوي مع كل جبهة جديدة. لكن تجارة الحرب لا تنتهي عند مصانع السلاح، فشركات التكنولوجيا تحصد عقودا ضخمة لتطوير الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية والأقمار الاصطناعية، فيما تستفيد شركات الطاقة من ارتفاع أسعار النفط والغاز مع كل تصعيد عسكري. وعندما تتوقف المدافع تبدأ مرحلة لا تقل ربحا، إنها مغارة إعادة الإعمار بكل ملياراتها. فمثلا إعادة الإعمار في العراق وأوكرانيا وغزة ولبنان تعني عقودا بمئات مليارات الدولارات لشركات البناء والهندسة والإسمنت والحديد، فيما تتوسع أعمال المصارف التي تمول شراء السلاح ومشاريع الإعمار، إضافة إلى شركات الأمن الخاصة كما حصل في العراق وأفغانستان، حيث بلغت قيمة العقود الحماية والدعم اللوجستي مليارات الدولارات. في عالم ينفق اليوم نحو 2.7 تريليون دولار سنويا على التسلح، وتستحوذ الولايات المتحدة وحدها على نحو 40% من هذا الإنفاق. وهكذا تبدو الحرب بالنسبة إلى البعض مأساة، وبالنسبة إلى آخرين فرصة اقتصادية ومالية هائلة، وعندما تتحول الحروب إلى سوق عالمية بهذا الحجم يصبح السؤال الذي لا يمكن تجاهله: هل تبقى المصالح الاقتصادية خارج غرفة القرار أم إنها تتحول أحياناً إلى أحد العوامل التي تؤثر في توقيت الحرب وتوقيت السلام؟
2: شكراً نخلي. إقليمياً، أفادت القوات الحكومية اليمنية أن طائراتها الحربية قصفت معسكراً وعربات ومخازن أسلحة للحوثيين في شرق تعز. توازياً، تحدثت تقارير عن استخدام الحوثي منظومة إيرانية لإسقاط مسيرات أمريكية. في الأثناء، حذر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي من تهديد تشكله ميليشيا الحوثي على مسارات الطيران المدني بعد الكشف عن استخدام أسلحة دفاع جوي وصواريخ إيرانية الصنع مزودة بتقنيات للتتبع الحربي.
8: بعد الإعلان، كيف تؤثر الحرب في الصغار؟
2: والصبر ليس انتظارا ولا استسلاما.
4: حوار حر. حوار حر يستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إلياس أصطفان. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

بوليكلينيك. لقاحات الكبار، تناولها ضرورة ونسيانها خطورة أكيدة على صحتنا. لقاحات الكبار محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتورة لارا أبو عبدو الاختصاصية في الطب العائلي. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: أنا الحر.
1: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر. شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
2: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر.

0: في فقرة رغم كل شيء، مشاركة واسعة في بطولة العالم للكاليستانكس برعاية فخامة الرئيس جوزيف عون.
1: برعاية فخامة الرئيس جوزيف عون يلي مثلته وزيرة الشباب والرياضة نورة بيرقداريان، نظمت مؤسسة أرض المبدعين مع رابطة كاريتاس لبنان بطولة العالم للكاليستانيك 2026 بمشاركة أكثر من 30 بطل عالمي بقاعة نهاد نوفل بالزوق. وكانت كلمات لمؤسس أرض المبدعين كمال بكاسيني وللأب سمير غاوي رئيس رابطة كاريتاس، ومن بعدها جرت المنافسات بثلاث فئات مختلفة قدر من خلال لبنان أنه يحقق نتائج جيدة رغم وجود المنافسة من أبرز الأسماء الدولية مثل أبطال فرنسا، روسيا وألمانيا.
2: الجيل الضائع، أرقام تكشف تكلفة الحرب والأزمات على تعليم الأطفال في لبنان. التفاصيل في الاستوديو مع الزميلة ميريلا أبو خليل. مساء الخير ميريلا.
3: مساء الخير فادي.
2: موضوع كتير مهم
3: أكيد. تفضل. رح نشوف بالأرقام. بين حرب عطلت التعليم وأزمات راكمت الفاقد التعليمي، تكشف الأرقام عن جيل بيواجه خطر ضياع فرص التعلم ومستقبل بأكمله. أكثر من 100 مدرسة دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة بسبب الحرب، ونحو 50% من المدارس الرسمية تحولت إلى مراكز للإيواء.

0: القصمة. ومع توسع الحرب عام 2026 تفاقمت الفجوات التعليمية، إذ أنه أكثر من 50% من الأطفال النازحين المشمولين بالتقييم ما التحقوا بالتعليم الابتدائي، فيما 6 من كل 10 مراهقين نازحين ما التحقوا بالتعليم الثانوي. وما بتقتصر التداعيات على التعليم، بل طالت الصحة النفسية للأطفال أيضا. فبحسب البيانات الوطنية ظهرت أعراض مرتبطة بالقلق بين 7 من 10 أطفال، وأيضا أعراض مرتبطة بالاكتئاب من كل 6 من 10 أطفال. وبمراكز الإيواء عاش أكثر من 40,000 طفل ضمن المراكز يلي شملها التقييم، فيما أفادت أكثر من 8 من 10 أسر نازحة بحاجتها إلى الإنترنت والأجهزة الرقمية اللازمة لمواصلة التعلم عن بعد. أما كلفة الفاقد التعليمي فما بتوقف عند حدود المدرسة، إذ بتحذر اليونسكو من أنه عدم اكتساب مهارات القراءة الأساسية قد يرتبط بانخفاض الدخل مدى الحياة بنسبة بتوصل ل70%. أرقام ما بتودع التعليم بلبنان أمام تحدي بيتجاوز إعادة فتح المدارس إلى تعويض سنوات الفاقد التعليمي وتأمين استمرارية التعلم وحماية الأطفال وحق بالتعلم خلال الأزمات.
1: شكرا مير الله.
2: شكرا مير الله. في بيروت رأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الرعي قداسا احتفاليا في كاتدرائية مار جورجس المارونية وسط بيروت لمناسبة تكريس مذبح الطوباويين البطريركيين مار استفان الدويهي ومار الياس لحويك، وذلك في حضور رئيس الجمهورية جوزيف عون. الرعي أكد خلال عظته أن الصبر ليس انتظارا سلبيا ولا استسلاما للأزمات.
3: مطلوب أن تتحول المواقف إلى خطوات عملية، وأن يترسخ مبدأ الدولة الواحدة القادرة صاحبة المرجعية في السلاح والقرار الأمني. الدولة تحتاج أيضا إلى نفس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف واستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم، فالوحدة لا تفرض بقرار.
1: في المستجدات الأمنية نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في عيترون والمنصوري، فيما طاول القصف المدفعي بلدات حداثة ومرعشيت وميس الجبل والخيام، إضافة إلى المنطقة بين زوطر الشرقية وميفادون. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوبية ردا على إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه قواته في المنطقة الأمنية.
2: نظمت بلدية صور معرضا للمونة والأدوات الحرفية بهدف تشجيع ودعم المرأة الجنوبية اقتصاديا وتعزيز حضورها. وجمع المعرض نساء عرضن منتجاتهن من المونة والأشغال اليدوية والحرفية في مساحة لتسويق إنتاجهن.
1: في الخبيات أقيم قداس إلهي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية تحت عنوان فجر السيادة بدعوة من منطقة عكار في القوات اللبنانية. ترأس القداس النائب الأسقفي الماروني العام في عكار الأب لياس جرجس ممثلا راعي المناسبة المطران يوسف السويف. وفي إطلالة عبر الشاشة أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن النضال سيستمر بالوسائل السلمية، واعتبر أن لا يمكن تحقيق العيش الكريم طالما لا يزال سلاح حزب الله موجودا.
2: في فقرة الصحة رعاية متخصصة لكبار السن، فريق متكامل داخل المستشفى يرافق المريض من مرحلة العلاج وصولا إلى استعادة الاستقلالية.
4: في كل مستشفى من الضروري أن يتوافر فريق متكامل ومتخصص في رعاية كبار السن، يضم طبيبا متخصصا في طب الشيخوخة وممرضين متخصصين ومعالجين فيزيائيين ومعالجين للنطق واختصاصيي التغذية. ويتدخل هذا الفريق عند دخول كبار السن إلى المستشفى، خصوصا في الحالات التي يعانون فيها من مشكلات صحية متعددة.
5: يمكن يكون المريض فايت لحتى يعمل عملية بسيطة يمكن تكون مرارة، بس خلال وجوده بالمستشفى يمكن يصير عنده ضياع وهزيان، يمكن يعمل التهابات معينة، فريق المتخصص بأمراض الشيخوخة بيعمل له global assessment، لأنه الابروتش تبع هالفريق بده يكون holistic، يعني بده يكون شامل، بنعمل له تقييم لقدراته الذهنية، لحاجاته النفسية، لوضعه الذهني والجسدي، لوضعه الغذائي، لأن احنا الهدف من هالفريق انه المريض ما يبقى لفترة طويلة اول شيء بالمستشفى، ما يعمل مضاعفات.
4: هدف الفريق المتخصص بصحة كبار السن هو مساعدة المريض على التعافي واستعادة قوته والحفاظ على قدرته على القيام بمهامه اليومية وضمان استقلاليته قدر الامكان.
5: بكل الجنرال هوسبيتالز بالعالم صار في جيرياتريك تيم، لانه برهن بدراسات علميه انه مده اقامه الكبير بالعمر بتصير اقل والمضاعفات اقل، وبالتالي كل الفحوصات اللي بتنطلب بعدين بتصير بتخف. فاذا هون انا بدعي شركات التامين انه يهتموا بهالموضوع بجديه اكثر، لان بيصيروا بيعرفوا انه رعايه كبير السن منا مكلفة مثل ما هن مفتكرين.
4: كما أن الرعاية المتكاملة التي يقدمها الفريق قد تساهم في الحد من المضاعفات الصحية والتقليل من الحاجة إلى إعادة دخول المريض إلى المستشفى.
2: بعد الإعلان سهرة إيمان مع البابا
1: ومغامرة هانيبال ريبس.

0: التواصل الاجتماعي في كونكتد.
1: خلال زيارة البابا لون الرابع عشر لفرنسا شفنا مشاهد كتيرة مؤثرة للمؤمنين عم يستقبلوه، بس من أكثر الفيديوهات اللي لفتت الأنظار كانت من ستاد دو فرانس اللي اجتمع فيه حوالي 80 ألف شاب وصبية بسهرة صلاة وإيمان مع البابا. الملعب كان مليان بين صلاة وترانيم واحتفالات بمشهد ضخم ومؤثر انتشر بسرعة على السوشيال ميديا وخلى كتير ناس تتفاعل مع هالتجمع الكبير للشباب.

ومن المشاهد اللي كمان عملت ضجة خلال زيارة البابا لفرنسا، الاعترافات بنص شوارع باريس. قبل القداس اللي ترقص البابا لون الرابع عشر ببلاس دو لا كونكورد، انتشر كهنة على طول الشانزليزي، وكانوا المؤمنين عم يتقدموا للاعتراف بالشارع. وحتى الحضور اللبناني كان لافت، فيديوهات من ستاد دو فرانس انتشرت على السوشيال ميديا وبينت عدد كبير من الاعلام اللبنانيه بين الجمهور. مشاهد لفتت اللبنانيين على مواقع التواصل، خاصه مع رؤيه العلم اللبناني حاضر بهالتجمع الكبير بفرنسا.

0: هيدي كانت اخبارنا لليله، اخبار جديده بنشد بكره ومن هلا لوقتها. ستي كونكتد.
1: الى الصفحه الرياضيه.
2: افتتح الرياضي بيروت مشواره بفاينل 8 بطولة فيبا وصل لكرة السلة بفوز كبير على انديان ريلويز بنتيجة 104-81. ورغم تأخر الرياضي مع نهاية الربع الأول بفارق نقطة واحدة 25-24، عاد الفريق اللبناني ليفرض سيطرته على المواجهة وأنهى الربع الثاني متقدما بفارق 13 نقطة قبل ما يوسع الفارق مع نهاية اللقاء إلى 23 نقطة. وبيخوض الرياضي مباراته الثانية يوم الاثنين أمام الكويت الكويتي قبل ما تختتم مبارياته بالمجموعة بمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الأربعاء. وبمباريات اليوم بين العلا السعودي والعرب القطري، النتيجة لهلا 92 للعلا والعرب 72. وبيواجه الحكمة غرغان الإيراني الساعة 10:15 المساء مباشرة عبر شاشة الأم تي في. هانبل ريس مغامرة خاض آلاف المشاركين بأبرز اختبارات اللياقة والتحمل، والأم تي في بقلب الحدث. تقرير ماريو لدويره.
3: قوة سرعة تحمل وجهوزية بدنية على مسافة 8 كيلومتر بجبال المزار، قرابة 3000 مشتركة ومشترك خاضوا الهانبل ريس بنسخته ال 12 بين مدنيين وعناصر من الجيش والقوى الأمنية.
4: تحية للمؤسسة العسكرية، تحية للجيش اللبناني فوق مغازين البحر.
5: مباشرة عم شاشة الام تي في عم شوف انطلاق اول
3: مشاركين من اعمار مختلفة انطلقوا على دفعات وواجهوا 22 اوبستكل قبل الوصول الى خط النهاية.
6: هيدا التراك انبعث على بطولة العالم صنفوه جريد 1، يعني هو بطولة عالم ليفل لانه في كتير طلوع، في 4 كيلومتر طلوع.
3: كل ثانية بالسبق كانت محسوبة مع توقيت الكتروني عبر تشيب حمله كل مشترك قبل الوصول الى اخر عائق وخط النهاية.
7: الصعوبات هو الطلعة كتير حلوة واكيد بعيدة.
3: أما خارج المسار فالمشهد كان أكبر مع الأهالي والجمهور، وصل عدد الموجودين بالموقع لحوالي 6000 شخص. ورغم آلاف المشاركين وأساوية التحدي، سجلت خلال النهار إصابة واحدة بسيطة لأنه فرق الإسعاف المدربة كانت قادرة تتدخل خلال دقائق عند الحاجة.
2: هيدي كانت نشرتنا الرياضية. عودة لعندك
8: محمد خيري وأعمال جديدة وابنه في الفقرة الفنية.
9: صيفية حفلة بالحفلات والنجاحات عاش الفنان محمد خيري، وعلى هامش حفلته ببيروت كشف لنا عن جديده وعن كتير أمور بهاللقاء.
10: طبعا صيفية كانت الحمد لله حفلة، بلشنا الصيف بحفلات، بعدين نزلنا الغنية تبع وجهة نظر، وبعدين عملت قرطاج وعملت مهرجان الفحيص بالأردن، وطبعا الحفلات اللي كانت هون بلبنان. هلأ بعمل غنية ألحان وكلمات وتوزيع تايم. غالي علي معذبني خليني ارتاح، شوية حنية بتاخدني بتنسيني اللي راح. شهر بتكون جاهزة إذا الله رد، إذا أنا أوديو كليب يعني. خلص يوم بالقو ومشي على حلب، عندي حفلة بقلعة حلب.
11: بس يكون محمد خيري بالقو يعني خلص نعرف انه
10: سولد اوت.
11: وين
10: محمد على السطح بالحوض. ماشي هلا، اكثر شيء اخذ لي وقتي جد هو شغلي وابني، ولما بدي دق هالقلب بنعطيه الاكزوتالين. شغلي اخذ وقت كثير وابني صار عمره 15 سنه والشوارب طلعت. الشخص الوحيد اللي بتتمنى انت يكون هو احسن منك هو ابنك. وان تي في وام تي في وان اف ام، انتو نمبر 1 بكل شيء.
9: وبالنهايه ما تنسوا تسمعوا اجمل واجدد الاغنيات على وان اف ام 99.1.
3: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: توتي بابا نويل منغني بكير الميلاد ما هيك؟ بس حقك تعرف إنه رغم هالشي فينا اليوم نغني هالغنية، لأنه مثل اليوم بـ 27 أيلول توفي مغني الأغنية الفرنسي تينو روسي بسبب سرطان البنكرياس بوقتها عمره كان 76 سنة بسنة 83. هو اللي فرح أطفال العالم بهالغنية الميلادية بامتياز، وبقي معها خالد أكتر من كل الأغاني اللي غنيها غير هيل بوتي بابا نويل. المهم أنه عند موته الصحف ووسائل الإعلام بفرنسا والرئيس فرانسوا ميتران كلهم أشادوا بنوعية فن روسي يلي طالت الملايين بالعالم. أكيد كان عنده أغاني كتيرة، منها كابري ومنها لو بلو بو تانغو دي مود، بس كمان كان عنده أغاني بتزعل أبرزها تريستس أو حزن.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. التاسعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

مساء الخير وأهلا بكم. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي سهل مدينة الخيام، وتحلق المسيرات الإسرائيلية فوق الطريق الدولي الممتد من البقاع مرورا بظهر البيدر وعلي وصولا إلى العاصمة بيروت. دعا رئيس بعثة اليونيفيل في لبنان وقائدها الجنرال ديوداتو أبانيارا إلى العمل بكل جدية لتجنب أي فراغ أمني، وشدد على أن المطلوب هو توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية وسائر الجهات المعنية والمجتمع الدولي. أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء في 29 و30 من الجاري في كافة وحدات وفروع الجامعة اللبنانية. تم نقل سجينين مضربين عن الطعام من سجن رومي إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي أرغب فيه، وربما كنا سنوافق عليه قبل عام، وأفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان قال في المقابل إذا قبلت أمريكا الأطر القانونية وحقوقنا فلا نزاع لدينا معها، وإلا فلن نتراجع أبدا. أضاف لابد من ترشيد الطاقة لمنع توقف الإنتاج والصناعة، وعلى الموظفين عدم استخدام سياراتهم لترشيد استهلاك الوقود. قال المتحدث باسم قوات الحكومة اليمنية إن عملياتنا أسفرت عن مصرع 4 خبراء إيرانيين في إطلاق المسيرات والصواريخ في تعز. ختام الموجز، إلى اللقاء.

أهلا بكم. أعلنت بلدية كريات شمونة أن الجيش الإسرائيلي سيشن خلال الساعات القليلة المقبلة موجة هجمات على الأراضي اللبنانية، وستسمع أصوات انفجارات في المنطقة. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف كفر تبنيت ومحيط علي الطاهر لجهة الخردلي وسهل الخيام، كما استهدفت غارة أطراف عدشيت القصير. ويحلق طيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب وينفذ غارات وهمية وفوق الطريق الدولية الممتدة من البقاع مرورا بدهر البيدر وعلي وصولا إلى بيروت. أشار إعلام إسرائيلي إلى أن حزب الله سيحاول إشعال الجبهة الشمالية خلال الفترة المقبلة. دعا رئيس بعثة اليونيفيل في لبنان ديوداتو أبنيارا إلى العمل بكل جدية لتجنب أي فراغ أمني، وشدد على أن المطلوب هو توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن تولي الشيخ نعيم قاسم قيادة حزب الله في مرحلة صعبة أظهر استمرار نهج المقاومة والمطالبة بالحق، كما قال عرقشي. أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء في 29 و30 من الجاري في كافة وحدات وفروع الجامعة اللبنانية. حقق ابن بلدة بإسمية البترونية جوزيف ميشيل فرانسيس إنجازا بارزا بانتخابه عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي سيناتور عن منطقة مونبولييه الفرنسية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس الذي أرغب فيه، وربما كنا سنوافق عليه قبل عام، وأفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. أخيرا، قال المتحدث باسم قوات الحكومة اليمنية إن عملياتنا أسفرت عن مصرع 4 خبراء إيرانيين في إطلاق المسيرات والصواريخ في تعز. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: توتي بابا نويل منغني بكير الميلاد ما هيك؟ بس حقك تعرف انه رغم هالشي فينا اليوم نغني هالغنية، لانه مثل اليوم ب27 ايلول توفي مغني الأغنية الفرنسي تينو روسي بسبب سرطان البنكرياس بوقتها عمره كان 76 سنة بسنة 83. هو اللي فرح أطفال العالم بهالغنية الميلادية بامتياز، وبقي معها خالد أكتر من كل الأغاني اللي غنيها غير هالبوتي بابا نويل. المهم أنه عند موته الصحف ووسائل الإعلام بفرنسا والرئيس فرانسوا ميتران كلهم أشادوا بنوعية فن روسي يلي طالت الملايين بالعالم. أكيد كان عنده أغاني كتيرة، منها كابري ومنها لو بلو بو تانغو دي مود، بس كمان كان عنده أغاني بتزعل أبرزها تريستس أو حزن.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

أولا سرعة دقة موضوعية. الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. أعلنت بلدية كريات شمونة إن الجيش الإسرائيلي سيشن خلال الساعة القليلة المقبلة موجة هجمات على الأراضي اللبنانية، وستسمع أصوات انفجارات في المنطقة. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أرنون وأطراف في كفر تمنيت ومحيط علي الطاهر لجياد الخردلي وسهل الخيام، كما استهدفت غارة أطراف عتشيت القصير. ويحلق طيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب وينفذ غارات وهمية وفوق الطريق الدولية الممتدة من البقاع مرورا بظهر البيدر وعلي وصولا إلى العاصمة. أشار إعلام إسرائيلي إلى أن حزب الله سيحاول إشعال الجبهة الشمالية خلال الفترة المقبلة. دعا رئيس بعثة اليونيفيل في لبنان وقائد الجنرال ديوداتو أبنيارا إلى العمل بكل جدية لتجنب أي فراغ أمني. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن تولي الشيخ نعيم قاسم قيادة حزب الله في مرحلة صعبة أظهر استمرار نهج المقاومة والمطالبة بالحق على حد قوله. تم نقل سجينين مضربين عن الطعام من سجن رومي إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي أرغب فيه، وربما كنا سنوافق عليه قبل عام، وأفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. نقل موقع أكسيوس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى في أبو ظبي رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. أخلت الشرطة البريطانية 85 منزلا بعد حادث قاعدة فيرفورد ولا يمكن للسكان العودة إليها حاليا. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: حضرة السائق الكريم، في أمور كتيرة لازم تعرفها إلى جانب القيادة على الطريق وصولها. كلنا بنعرف أنه أولاً لازم نحصل على رخصة سوق. الرخصة كانت قبلاً تعطى لغاية عمر 50 وتجددها بعد كل 5 سنين، بعد عمر معين بتصير كل 3 سنين. أكيد عم نحكي عن الرخصة الخصوصية والعمومية إلى قانونها كمان. هيدي تعدلت بقانون السير الجديد وصارت تعطى لمدة 10 سنوات وبتتجدد بعدها. هذا الأمر بيجهله كتير من السائقين ويسوقوا بعد ما تنتهي صلاحية إجازتهم. هون المشكلة في حال طلب الدفتر حاجز، وهيدي بسيطة، إنما في حال حصول حادث ترفض شركة التأمين التغطية، إن كان لألك إذا سيارتك مؤمنة شامل توريسك يعني أو للغير. وفي كتير ناس تتفاجأ إنه خالص دفترها. هذا الموضوع بده انتباه، مثله مثل دفع الميكانيك الدوري السنوي أو تجديد بوليسة التأمين. الهدف من تجديد الدفتر عند عمر معين مشروط بإفادة صحية نموذج من عند طبيب. بعد الكشف على هالسائق إن كان بحالة وعي كامل وسمع ونظر جيد كي لا يكون خطراً متنقلاً، وهون بيستغل هالظرف بملاحظة لنائبة الأطباء بمراقبة منح الإفادات على أمل أنه يتم الإصلاح كل القطاعات دون استثناء، إراحة للمواطن ومنعاً من الأسوأ.
1: سلامتك بتهم.
2: الخبر أولاً، سرعة دقة موضوعية.

0: أهلا بكم. يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، وسيأخذ ملف المفاوضات حيزا وافرا من محادثات سلام روبيو، حيث سيبدي الطرفان التمسك بمسار التفاوض ويستعرضان الموقفين الأمريكي واللبناني من المفاوضات وما يحيط بها من عراقيل سياسية وأمنية، إضافة إلى الخطوات الواجب اتخاذها لتبديد الخلافات والاختلافات بوجهات النظر بين الأطراف المعنية من أجل المضي قدما نحو الجولة الجديدة. على خط متصل حمل وزير الخارجية يوسف رجي في تصريحات لسكاي نيوز عربية حزب الله المسؤولية الكبرى عن تداعيات فتح جبهة الجنوب ورفضه مناقشة حصرية السلاح، وكشف رجي أنه سيطرح في واشنطن مقترحا لتشكيل قوات دولية بديلة لليونيفيل.
1: مهم بهالمفاوضات إن هي مباشرة لبنان عم بفاوض عن حاله، ما بقى حدا عم بفاوض عنه، المفاوض آخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان بس. إسرائيل ما عم بتساعد مزبوط، ولكن حزب الله مش عم بيساعد كمان، ومسؤولية حزب الله أكبر لأن إسرائيل إسرائيل، بس حزب الله مفروض يأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنانية. والاتفاقات السابقة إن كان 1701 اللي بيحكي عن حصرية السلاح، بسط سلطة الدولة على كافة أراضية وحل كل الميليشيات، وإن كان اتفاق سنة 23 أو اتفاق الإطار، كلهم فيهم تزامن بين الانسحاب الإسرائيلي وتسليم سلاح حزب الله.
2: كيف كان اللقاء مع الوفد الإيراني؟
1: كان لقاء دبلوماسي، قلنا ما قلنا، قلنا اللي كان لازم ينقال. هن بعتقد مش لحفوت بتفاصيل اللي صار جوا، بس بشكل عام بعتقد بعد ما استوعبوا كاملا انه القرار اللبناني رجع للحكومة اللبنانية بس.
0: هجم الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم الدولة والرئيس جوزيف عون على خلفية المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وقال في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال السيد حسن نصر الله إن السلطة تنازلت دفعة واحدة عن جميع مصادر القوة وخضعت لجميع مطالب العدو، متهما إياه بمساعدة ما وصفه بالمشروع الإسرائيلي الأمريكي بدلا من مواجهته.
3: السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي بدل أن تواجهه. حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه والتنازل عن مقاضاة المحتل. نحن نريد الرئيس أن يكون حكما وجامعا حاضرون للحوار، ولكن كيف نحاور من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟ الاستسلام للعدو الإسرائيلي يعني انتهاء لبنان العيش المشترك لصالح المستوطنات الإسرائيلية والتوطين والوصاية الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، وخطوة على طريق إسرائيل الكبرى في المنطقة. كل الضغط اليوم على لبنان من أجل أن ينجز ما عجزت عنه إسرائيل لمدة سنتين. لاحظوا شو بيطلبوا هن، على الجيش اللبناني أن ينزع السلاح. طب ما صاركم أنتوا سنتين عم تحاولوا تنزعوا السلاح، ما قدرتوا تنزعوا السلاح، بالتالي الطلب من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم هذه طويلة على رقبتكم. هذا الجيش جيش وطني، في علي الطاهر الصمود 3 أشهر، لكن ليست المحافظة على المكان هي الأساس أو هو العمل الذي نقوم به. المقاومة تواجه من خلال أمرين أساسيين: الأول أن تواجه في المكان والزمان إلى الحد الممكن، ثانيا أن تمنع العدو من الاستقرار وتثبيت الاحتلال.
0: نفت مصادر ما يتداول عن اتصال السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى معوض بالسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيى ليتر للإطمئنان على نجله، وأكدت أن التواصل بين الجانبين محصور ضمن الإطار الثلاثي. ولمناسبة تكريس مذبح الطوباويين البطريركيين مار إصطفان الدويهي ومار إلياس لحويك، احتفل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بالقداس الإلهي في كاتدرائية مرجرجش في وسط بيروت بمشاركة رئيس الجمهورية جوزيف عون وعدد من المسؤولين وفعاليات. الراعي أطلق سلسلة مواقف تتناول الوحدة الوطنية والحوار والملف الاقتصادي والمالي وحقوق المودعين. ودعا إلى ضرورة تسليح الجيش اللبناني، كما رفض منطق إدارة الأزمة مشددا على أن الدبلوماسية أمام اختبار تحويل التحرك الخارجي إلى نتائج ملموسة.
4: تبرز أهمية ما يبحث في شأن دعم الجيش اللبناني وتسليحه وتجهيزه وتمكين الدولة، ولا سيما بعد الاجتماع الذي عقد في باريس في 17 أيلول ليبحث احتياجات الجيش والقوى الأمنية ومستقبل الوضع في الجنوب. فالمطلوب أن تتحول المواقف إلى خطوات عملية، وأن يترسخ مبدأ الدولة الواحدة القادرة صاحبة المرجعية في السلاح والقرار الأمني، وتبقى الدبلوماسية اللبنانية أمام اختبار تحويل التحرك الخارجي إلى نتائج ملموسة: دعم الدولة، معالجة مستقبل الجنوب وما بعد اليونيفيل، حصر السلاح، دفع المسارات التفاوضية إلى الأمام، واستعادة الدعم السياسي والاقتصادي للبنان. المطلوب وضوح في الهدف واستمرارية في العمل وإصرار على الحصول على النتيجة.
0: أعلنت بلدية كريات شمول أن الجيش الإسرائيلي سيشن خلال الساعات القليلة المقبلة موجة هجمات على الأراضي اللبنانية، وستسمع أصوات انفجارات في المنطقة. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أرنون وأطراف كفر تمنيت ومحيط علي الطاهر لجات الخردلي وسهل الخيام، كما استهدفت غارة أطراف عتشيت القصير. ويحلق طيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب وينفذ غارات وهمية فوق الطريق الدولية الممتدة من البقاع مرورا بدار البيدر وعليه وصولا إلى العاصمة بيروت. أشار إعلام إسرائيلي إلى أن حزب الله سيحاول إشعال الجبهة الشمالية خلال الفترة المقبلة. دعا رئيس بعثة اليونيفيل في لبنان وقائدها الجنرال ديوداتو أبنيارا إلى العمل بكل جدية لتجنب أي فراغ أمني، وشدد على أن المطلوب هو توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية وسائر الجهات المعنية والمجتمع الدولي. أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرعين في الجامعة في الجامعة اللبنانية الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء في التساوي 20 و30 من الجاري في كافة وحدات وفروع الجامعة اللبنانية. تم نقل سجينين مضربين عن الطعام من سجن روبي إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي أرى فيه، وربما كنا سنوافق عليه قبل عام، وأفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال في المقابل: إذا قبلت أمريكا الأطر القانونية وحقوقنا فلا نزاع لدينا معها، وإلا فلن نتراجع أبدا. أضاف: لابد من ترشيد الطاقة لمنع توقف الإنتاج والصناعة، وعلى الموظفين عدم استخدام سياراتهم لترشيد استهلاك الوقود. بدوره وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال: أنا والرئيس بيزشكيان لم نأتي إلى نيويورك للترويج لحرب، بل جئنا لصنع السلام، وإيران ثابتة في مواجهة أي عدوان وحتى وإن أدى ذلك إلى حرب مدمرة شاملة. قال المتحدث باسم قوات الحكومة اليمنية إن عملياتنا أسفرت عن مصرع 4 خبراء إيرانيين في إطلاق المسيرات والصواريخ في تعز. نقل موقع أكسيوس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى في أبوظبي رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. أوقفت الشرطة البريطانية 5 أشخاص للاشتباه في جرائم تتعلق بالمتفجرات قرب قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية. وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت حالة طوارئ وأجل سكان المنازل في المنطقة. وبحسب التلغراف البريطانية تحقق شرطة مكافحة الإرهاب في احتمال ارتباط إيران بمخطط تفجير في القاعدة، مضيفة إن الرجال 5 الموقوفين يملكون 3 شاحنات يشتبه في احتوائها على متفجرات. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير، أخرجه جوزيف الكريم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: 102.3, 102.5, and 102.7. Radio Free Lebanon.
1: لبنان الحر دايما حدي.

وقتكم مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر بسيطة. سبت موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.

صباح الخير، برحب بكل يلي انضموا للبنان الحر بنهار هالأحد 27 أيلول 2026. بتقدروا تابعوا حلقة ملخص الأسبوع عبر موجاتنا الثلاثة وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر تطبيق لبنان الحر. رسمياً خلصت الصيفية ورجعنا كلنا على روتين المدارس والشغل على أمل تكون بداية فصل جديد من حياتنا جميعاً ويعود علينا بالخير على الرغم من كل الضبابية يلي حوالينا.

0: ملفات هالأسبوع كانت كتيرة، والبداية مع زيارة رئيس الحكومة نواف سلام برفقة وزير الخارجية يوسف رجي الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلاً عن اجتماعات ثنائية مع قادة الدول ومسؤولين كتير مهمين، على أنه يتم تتويج هالزيارة بزيارة واشنطن ولقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. سلام وخلال إلقاء كلمة لبنان قدام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد أنه ما حدا بيحكي باسم لبنان أو بفاوض عنه غير الدولة.
1: تمسكنا بمبدأ لا يقبل المساومة، لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية، لكن نجاح أي اتفاق لا يقاس بالنوايا المعلنة بل بتنفيذ الالتزامات، ولذلك فإن المطلوب اليوم هو استكمال ترجمة هذا الإطار إلى خطوات عملية ضمن جدول زمني واضح وآلية تحقق تضمن تنفيذ جميع بنوده.
0: وأشاد سلام بدور اليونيفيل وتضحيات عناصره، وكان له طلب للأمين العام والمجتمعين:
1: ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم دون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي.
0: واللقاء الأبرز من لقاءات سلام على هامش الجمعية العامة كان مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بحضور رجي، حيث شدد سلام على أنه لبنان دفع ثمن كتير باهظ من أمنه واستقراره واقتصاده، وأنه ما بده يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل، وأوضح أنه العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية، وأنه لبنان بيطلع لفتح صفحة جديدة فيها وبناء علاقة سليمة من دولة لدولة، ودعيها لترشيح سفير جديد لإلها بلبنان. أما رجي فوصف اللقاء بأنه إيجابي، وأكد أنه ما حدا بفاوض باسم لبنان وأنه ملف لبنان مستقل عن أي ملف آخر. مصادر وصفت هاللقاء بالسلبي لأنه عكس التباينات بين الطرفين من العلاقات الثنائية على خلفية التدخل الإيراني بدعم حزب الله، وذكر أيضاً أنه خلاف جديد نشب بين الجانبين على خلفية تبديل السفير الإيراني، بحيث رفض كل من سلام ورجي السفير المعين بوقت تمسك في عرقجي بتحدي واضح ووقح لموقف الحكومة اللبنانية. وزير الخارجية يوسف رجي كان دعا إيران لكف يد حزب الله عن الدولة، وأكد أنه الحكومة ماضية بلا رجعة بقرار استعادة الاستقلال وبسط سيادتها على الرغم من كل تعقيدات السلاح يلي امتدت لعقود.
2: يلي بيحتاجه لبنان من المجتمع الدولي ومن إخواننا العرب هو شغلتين: الضغط على إسرائيل تتوقف هجماتها وتنسحب من لبنان، والضغط على إيران تتكف يد حزب الله عن الدولة اللبنانية. كما الكل بيعرف حزب الله دخل لبنان بحرب لبنان ما له علاقة فيه لإسناد إيران، وجلب الاحتلال عن جديد والدمار والقتلى بالألاف. مطلوب من أصدقائنا وأشقائنا يشوفوا كيف بدهم يساعدونا تلبنان يرجع يستعيد استقلاله الكامل من بعض الهيمنة لميليشيا مسلحة خارجة عن القانون. الحكومة اللبنانية أخذت قرار شجاع جدا وكان صعب اتخاذه، ما أخذته ولا حكومة لبنانية منذ 35 سنة، وبلش تطبيق ولكن الموضوع معقد. سلاح حزب الله وتمويله عمره فوق 45 سنة، ما فيك تحل المعضلة من نهار للتاني بكبسة زر. الحكومة أخذت قرار وماضية ما في رجوع عن هالقرار، ولكن بده شوية وقت لتنفيذه.
0: ولافت بزيارة الوزير رجي الولايات المتحدة كان الحفاوية اللي استقبلته فيها الجالية اللبنانية، بحيث عبر معظم الحاضرين عن تأييدهم الكامل لمواقفه وهنوا على شجاعته بطرحها، وشكروا على إعادة وزارة الخارجية اللبنانية لموقع الوطن الطبيعي، موقع المدافع عن الحقوق اللبنانية بلغة دبلوماسية واضحة ما بتعرف المواربة، وحضوا أيضاً على المضي بهالنهج، وأكدوا أنه خلاص لبنان من وجهة نظر ما ممكن تتحقق عبر الاستمرار بأنصاف الحلول.

0: تونس أيلول والأنظار على جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، فهل طارت المفاوضات؟ الجواب بهالتقرير مع سيمونا حتشيتي.
1: انتهى أيلول من دون جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، فهل طارت المفاوضات أم أن ما يحصل مجرد تأجيل؟ الجولة التي كان يفترض أن تعقد في روما أرجئت إلى تشرين الأول وسط حديث عن أسباب مرتبطة بالأعياد اليهودية ومؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن التأجيل يأتي أيضا في ظل ملفات شائكة لا تزال عالقة بين الطرفين. وعلى الرغم من غياب جولة رسمية لم تنقطع القنوات بالكامل، إذ انتقل التواصل إلى واشنطن على مستوى سفيري لبنان وإسرائيل لمناقشة التطورات ومتابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري. أما الجولة المقبلة فتقول واشنطن إنها لا تزال مقررة في روما في خلال تشرين الأول، فيما تشير مصادر لبنانية إلى أن بيروت لم تتبلغ حتى الآن موعدا محددا لها. وفي هذا الإطار قال الكاتب السياسي بشارة شربل عبر لبنان الحر:
2: ستكون مفاجأة لو عقدت جلسة جديدة أو تمت الدعوة إلى، لأن هناك مجموعة من الأحداث متوقعة، منها الانتخابات الإسرائيلية ب 27 الشهر المقبل، ومنها الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة، ومنها المسائل المعلقة اللي هي المناطق التجريبية، القوة الدولية التي تستحل محل اليونيفيل، ماذا فعل لبنان بموضوع حصر السلاح، إضافة إلى المخطط الإسرائيلي المتعلق بموضوع المناطق الأمنية. والجولة لن تكون ذات نتائج، يعني لو حصلت ذات نتائج مهمة إذا كانت ضمن هذه التعقيدات وما نحل منها شيء. المسار لم ينهار، لكن هناك خيط من الدبلوماسية عادة في مثل هذه المفاوضات يبقى موصولا، وغير مستغرب أنه يحصل بعض الاتصالات، حتى لا يستغرب أنه يحصل جولة جديدة من المشاورات والتفاوض من دون أن تؤدي إلى نتائج حاسمة. عادة هذا النوع من المفاوضات مساره طويل ولا يعني ينبئ بنتائج مباشرة.
1: إذن المفاوضات لم تطر رسميا لكنها دخلت مرحلة انتظار جديدة، والسؤال هل يحمل تشرين الأول عودة إلى طاولة روما أم يتحول التأجيل إلى جمود سياسي مفتوح؟
0: وإلى جانب السؤال عن المفاوضات لابد من طرح استفهام حول المناطق التجريبية، فهل هي بانتظار نعي رسمي؟ ريشار حرفوش.
3: تتجه الأنظار مجددا إلى مصير المناطق التجريبية بعد تراجع الرهان عليها كمدخل لمعالجة الوضع القائم وسط مخاوف من عودة المشهد إلى التصعيد العسكري. وفي هذا السياق أعلن العميد الركن المتقاعد جوزيف الأسمر عبر لبنان الحر فشل المناطق التجريبية، متحدثا عن الحلول المطروحة في الشق العسكري وعما يبحث في هذا الإطار.
4: إذا كان الجيش الإسرائيلي ما زال يكتشف مستودعات أسلحة وذخائر في المنطقة الصفراء الخالصة إسرائيليا، فما أدراك بمهمة الجيش اللبناني بالمناطق التجريبية التي ما زال يتواجد فيها حزب الله؟ إسرائيل غير مقتنعة بقدرة الجيش اللبناني على تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية والقاضية بحصر السلاح بالقوات المسلحة اللبنانية الشرعية، وحزب الله غير متعاون بل معرقل ولا يملك قراره أو حتى هامش بسيط. القرار يتخذ بأركانات الحرس الثوري الإيراني ويبلغ إلى قدرات الحزب، لا مؤشرات على نجاح المناطق التجريبية وهي غير قابلة للنجاح أصلا. العودة إلى الحرب حتمية إلا إذا وافقت إيران على تسليم سلاح حزب الله. تمويل إعادة الأعمار مرتبط بنجاح المناطق التجريبية، يعني تمويل مفيد. اتفاق الإطار حقق الهدف الذي وجد من أجله، وهو فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني فقط. نحن رايحين على الخيار العسكري، خط الدفاع الأول للحزب سقط، الخط الدفاع الثاني سقط، في الخط الدفاع الثالث والأخير اللي بيمتد من الدبشة مرورا بتلة سجود إلى جبل الصافي إلى كفرحوني إلى بركة الجبور.
3: وبين التجريبية والنموذجية يبقى السؤال، هل تتحول مناطق الجنوب إلى مناطق تخريبية؟
0: وكثرت بالأسابيع على بلب الأشهر الماضية الأحاديث عن لبنان ما بعد اليونيفيل. الزميل ريشار بحطنا بجو المرحلة.
3: توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى نيويورك حاملا معه ملفات لبنانية مثقلة بالتحديات من مستقبل الجنوب إلى دعم الجيش ومصير اليونيفل. وفي هذا السياق أكدت مصادر وزارية للبنان الحر أن كلمة سلام ستكون بمثابة خارطة طريق يطرح فيها التزام الحكومة بقراراتها وانتشار الجيش اللبناني ودعمه في وقت تبدو فيه مهمة تجديد اليونيفل شديدة الصعوبة، ما يفتح الباب أمام طروحات دولية بديلة. ولم تستبعد المصادر عقد لقاء على الهامش بين سلام والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي هذا السياق قال الكاتب السياسي داود رمال للبنان الحر:
5: كل الجهد المبذول حاليا فيما خص اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل هو تجديد جديد لقوات اليونيفيل العاملة في لبنان لمرة أخيرة. هذا الجهد يعني يبذل، وهذا بند أساسي بده يكون على جدول محادثات رئيس الحكومة باجتماعاته على هامش أعمال جمعية العمومية للأمم المتحدة، وأيضا بعد انتقاله إلى واشنطن ولقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. النقطة الأساسية الثانية اللي هي ستكون تفعيل صيغة الإطار من خلال دفع أمريكي جدي لإلزام إسرائيل بتطبيق صيغة الإطار، لأنه لبنان أبدى كامل الجهوزية بينما إسرائيل يعني تعطل تنفيذ هذه الصيغة. أما فيما خص دعم الجيش اللبناني صار واضحا أن ملف دعم الجيش ومساعدة الجيش مرتبط بآلية لبنانية واضحة لها علاقة بجدول بمدى زمني يتصل بموضوع نزع السلاح وحصرية السلاح.
3: فهل تكون نيويورك بداية رسم مرحلة ما بعد اليونيفيل في لبنان؟
0: الأبرز ميدانياً هالأسبوع كان تخفيض الجيش الإسرائيلي حجم قواته المقاتلة المنتشرة بالمنطقة الأمنية بالجنوب مع تراجع عدد الألوية العاملة فيها من 8 إلى 6 بالتزامن مع تسريح عدد من قوات الاحتياط. وبظل هالأجواء أعلنت السفارة الأمريكية ببيروت أن الولايات المتحدة قدمت خلال السنوات الستة يلي قطعت أكثر من 800 مليون دولار من المساعدات العسكرية للجيش اللبناني بهدف تعزيز جهوزيته وقدراته على المدى الطويل. وأشارت إلى أنه تسليم 16 مليون طلقة ذخيرة بيشكل متى الإضافة على هيدا الالتزام المستمر بسيادة لبنان ودعمه وتأمين حدوده ومواجهة التهديدات الداخلية وتعطيل تسهيل أنشطة الإرهاب. وجددت التزامها بدعم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني بتعزيز سلطة الدولة وحماية المدنيين وتوفير الخدمات وتهيئة الظروف يلي بتساهم بتحقيق سلام واستقرار دائمين. وهالأسبوع أيضاً كشف تقرير لموقع ولا الإسرائيلي تفاصيل جديدة عن عملية تفجير البيجر، وأشار التقرير إلى أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب إحضار جهاز بيجر وكبه على الحيط فتصدع ليشوف قد البيجر متين وقادر يتحمل ظروف الاستخدام الميداني. ولفت التقرير أيضاً إلى أنه الراحل حسن نصر الله ما كان يحمل جهاز بيجر، إنما المحيطين فيه ومساعدينه كانوا يستخدموه بدلاً من الهواتف الخلوية خوفاً من المراقبة. وبحسب مسؤولين استخباريين انفجر عدد من البيجرز حول نصر الله، وهالأمر أدى لفقدان الثقة بقدرة الحزب على مواجهة الخروقات الإسرائيلية.

0: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم الخبر.
1: بصفحتنا الاقتصادية، انعقد المنتدى اللبناني السوري للاستثمار برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. التفاصيل مع شرب المخلوف.
2: بعد دعوة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الحكومة إلى إعلان حال طوارئ اقتصادية وتشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء المال والاقتصاد والعمل برئاسة الرئيس نواف سلام، وفي حال عدم الاستجابة لوح بتحركات في الشارع مطلع الأسبوع المقبل، معتبرا عبر لبنان الحر أن التحرك سيؤدي حتما إلى بعض النتائج، ومشيرا إلى أنه سيبدأ جولة على المسؤولين. الجولة بدأت من قصر بعبدة حيث استقبله رئيس الجمهورية جوزيف عون.
3: وضعنا فخامة الرئيس اليوم بالأجواء الضاغطة اللي بتعيشها الحركة العمالية بالقطاعين الخاص والعام بظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، وضرورة أن يكون هناك خلية اقتصادية تعمل ليل نهار، خلية وزارية تجتمع بصورة منتظمة لمعالجة ومتابعة هذه الأمور. طبعا هذا لسحب الفتيل من الشارع المضغوط اقتصاديا ومضغوط أمنيا بفعل الأحداث بالجنوب. طبعا فخامة الرئيس رحب.
2: كيف ستختلف تحركات الأسبوع المقبل عن غيرها بعد انخفاض قيمة الرواتب في ظل الارتفاع الكبير في مستوى المعيشي؟
1: وبيبقى السؤال، هل بيستعيد لبنان دوره كبوابة اقتصادية لسوريا؟
4: من بوابة الاقتصاد والاستثمار تفتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية. وفد حكومي سوري رفيع يزور بيروت في واحدة من أوسع الزيارات الحكومية السورية إلى لبنان في المرحلة الجديدة، حاملاً معه ملفات تتجاوز التبادل التجاري لتصل إلى الطاقة والنفط والغاز والنقل والزراعة والصحة والتعليم والسياحة. الوفد الذي يضم 6 وزراء ومسؤولين في الاستثمار والطيران والنفط سيعقد اجتماعات موسعة مع الجانب اللبناني، إضافة إلى لقاءات قطاعية مباشرة في محاولة للانتقال من عنوان التعاون إلى مشاريع واتفاقات قابلة للتنفيذ. أما المحطة الاقتصادية الأبرز فتأتي مع المنتدى اللبناني السوري للاستثمار في 23 أيلول، حيث توضع على الطاولة فرص الاستثمار وتمويل اقتصاد المستقبل والطاقة والزراعة والبنى التحتية ودور القطاع الخاص في إعادة رسم العلاقة الاقتصادية بين البلدين. ولكن مع كل ما يحمل هذا المنتدى من أهمية على الصعد كافة، لا يزال شكل الوفود المشاركة غير واضح بعد، ما يطرح تساؤلات عدة. إذن خلف كل هذه العناوين يبقى الامتحان واحدا، هل تستطيع بيروت ودمشق تحويل الانفتاح الاقتصادي الجديد من اجتماعات ووعود إلى مصالح فعلية يستفيد منها البلدان؟
1: وأيضا هالأسبوع نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهل الدائم طاولة مستديرة ضمن مشروع الحوار الوطني حول تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال الإصلاحات المؤسساتية بلبنان. تفاصيل هالمجلس مع جورج كرم.
5: في إطار البحث عن سبل عملية لتحريك عجلة الاقتصاد اللبنانية وتعزيز مسار الإصلاح، نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم طاولة مستديرة ضمن مشروع الحوار الوطني حول تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال الإصلاحات المؤسسية في لبنان. وشارك في الطاولة وزير الصناعة جعيس الخوري والمهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي، نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حصباني، إلى جانب عدد من الخبراء والمعنيين بالشأنين الاقتصادي والمؤسسي. الوزير عيسى الخوري اعتبر في مداخلته أن النهوض بالاقتصاد يبدأ بتوفير بيئة سليمة للقطاعات المنتجة.
6: نحن بلبنان لازم نكون عم نصنع رفوش والمعاول تبع التكنولوجيا. هل فينا؟ أكيد فينا. هل موجود اليوم ناس عم يعملوها؟ من وقت ما

0: لإنشاء مناطق تكنولوجية جديدة انطلاقا من دور لبنان ونظرة مستقبل لبنان بالتكنولوجي.
1: النائب حصباني الذي أدار الطاولة المستديرة قارب الملف من زاوية الإصلاح الإداري والاقتصادي.
2: لما تنشأ مصانع بمناطق اقتصادية حرة، هي مش المصنع بحد ذاته يلي عم يعمل قيمة، ما هذا عم يشتري بضاعة من مصانع أخرى موجودة بلبنان، عم يشتري خدمات من مؤسسات موجودة، عم بيوكل محامين لإله موجودين بالاقتصاد اللبناني، فإذا عم بيخلق حركة اقتصادية وسلسلة متكاملة من القيمة المضافة حوله بإيكو سيستم ممكن يخلق حول هالمناطق الاقتصادية، ولو لم تكن هي بحد ذاتها هالمؤسسات مرتبطة بالتصدير مباشرة، قد تستفيد من قوانين وإجراءات المناطق الاقتصادية القائمة ومن العمل اللي بتقوم فيه بينها وبينها.
1: وخلصت الطاولة إلى التشديد على أهمية الانتقال من تشخيص الأزمات إلى اعتماد خطوات إصلاحية عملية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. جورج كرم، لبنان حر.
3: لفت وزير الأشغال فايز رسمني خلال الافتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق ظهر البيدر إلى أن العمل بلش ليكون هالطريق أكثر أماناً وبتطبيق للمواصفات المطلوبة.
4: في لبنان تعلم الناس مع الأسف أن يتأقلموا مع أشياء ما كان يجب أن تصبح طبيعة، ومع السنين يتحول الخلل من استثناء إلى واقع يعتاده الناس، وهذا تحديدا ما يجب أن يتغير. وظهر البيدر مثال واضح، فهذا ليس مجرد طريق بين بيروت والبقاع، بل شريان رئيسي لحركة الناس والبضائع والإنتاج، ومحور أساسي يربط العاصمة بالداخل اللبناني ويمتد عبره لبنان برا نحو سوريا والأسواق العربية.
3: وبالشق المتعلق بالزراعة، انعقد اجتماع بين وزير المال ياسين جابر ووفد من مصدري الفواكه والخضار للبحث بتسهيلات لتنشيط الصادرات الزراعية.
1: واقع عمليات التصدير والصعوبات التي يواجهها القطاع والسبل الممكنة لتقديم تسهيلات تسهم في تبسيط الصادرات الزراعية اللبنانية، بحثه وزير المال ياسين جابر في مكتبه في الوزارة مع وفد من نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان. الوزير جابر أكد بعد اللقاء أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز تصدير الإنتاج الزراعي اللبناني،
5: خاصة بعد أزيلة العقبات اللي كانت موجودة لعبور الشاحنات، ولأيضا ابتدي في حمولة هذه الشاحنات من خلال تشغيل السكانرز بمنطقة المصنع وأيضا في مرافق، ولكن لديهم مشاكل عديدة سنحاول جاهدين أن نلاقي لها حلول. عندهم مشكلة، كان لهم متوجبات مع مؤسسة إيدال في السنوات السابقة لم يحصلوا عليها، فبدنا نحاول نساعد ونتشاور بالحكومة حتى نلاقي لهم تسوية معهم، وأيضا بحثنا معهم في إمكانية إعطائهم بعض الإعفاءات. يعني مثلا لبنان يفتقر اليوم إلى عدد كافي من الشاحنات المعدل التصدير، فنحن حاضرين بالحكومة أنه نعطي إعفاءات جمركية على استيراد شاحنات جديدة من الخارج، خاصة المبردة منها، لحتى تقدر يعني الشاحنات اللبنانية تدخل إلى العربي والخليج وتكون يعني مهيئة للمسافات الطويلة. ومنشوف كمان شو في أمور أخرى بنقدر نتعاون معهم حتى نشجعهم أكثر وأكثر على التصدير.
1: وأكد جابر استعداد الحكومة للتعاون في كل ما من شأنه دعم القطاع وتنشيط حركة التصدير. من وزارة المال، جورج كرم، لبنان حر.
3: أما عن الغلا يلي عم بيكوي اللبنانية فتفاصيله بهالتقرير.
6: يشعر اللبنانيون بثقل الغلاء مجددا من رفوف السوبر ماركت إلى مختلف السلع والخدمات، مع تداعيات التوتر الإقليمي والاضطراب في مضيق هرمز وما يرفعه ذلك من كلف الشحن والتأمين والطاقة. وفي هذا السياق شرح رئيس مصلحة حماية المستهلك طارق يونس عبر لبنان الحر الأسباب التي انعكست ارتفاعا في الأسعار
7: عالميا، تتعلق بأسعار النفط، تتعلق بكلفة الشحن، بكلفة التأمين، البواخر وغير ذلك من العوامل. وبطبيعة الحال محليا أيضا ارتفاع سعر النفط وتأثيره على موضوع تبريد المواد الغذائية، على موضوع النقل، وكثير طبعا وموضوع الإنارة وغيرها من العوامل اللي بتأثر وأثرت للأسف جشع وطمع بعض التجار من مستوردين ومن موزعين ومن أصحاب نقاط بيع، عم يسعوا إلى تحقيق أرباح غير مشروعة وأرباح غير قانونية وسريعة. العمل اللي بتقوم فيه مديرية حماية المستهلك يقوم على مراقبة نقاط البيع، ولكن أيضا بتتبع الأسعار وبنرجع إلى المستورد وكيف عم يستورد سلعته، قديه عم يبيع السلعة اللي عم يستوردها إلى الموزع وإلى نقاط البيع. هون بيجي دور وزارة الاقتصاد لتنظم محاضر ضبط بالاطلاع على الفواتير والمستندات وتحيل هذه المحاضر إلى القضاء المختص اللي هو بياخذ الإجراءات المناسبة واللازمة، على أمل أن يقر وينشر قانون حماية المستهلك الجديد اللي حقيقة بيكون له أثر أكبر لناحية غرامات رادعة أكثر للمخالفين بعكس ما يجري حاليا.
6: بدوره قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لإذاعتنا:
8: الغلاء اللي عم بيصير بمواد الغذائية لا يتعدى 3-5% هلأ بالوقت الحاضر، قد يحصل زيادات أخرى في المستقبل ناتج عن أنه مثل ما إحنا غلت كلفتنا المورد تبعنا كمان حتغلى كلفته، وبالتالي قد يكون هناك ارتفاعات.
6: البعض عم يتهمكم أنكم عم تستفيدوا من هذا الظرف لزيادة غير مبررة بأسعار السلع.
8: كنا باجتماع وكنا كلنا سوا عم نشاور بعض انه قد ايه غليت اسعارك، في ناس بعد ما غلت اسعارها، في ناس غلت 2-3% 5%، لكن هذا لا يعني انه اسعار على الرف للمواد الغذائيه لازم تغلى 30%.
6: وبين ازمات الممرات البحريه وجيب المستهلك تبقى العبره في منع تحول الكلفه الاضافيه الى فوضى اسعار لا ضوابط لها.

0: وعلى خط الإضرابات والاحتجاجات، أعلنت اتحادات ونقابات النقل البري إضراب عام بمختلف المناطق اللبنانية الأربعاء من الأسبوع المقبل، احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات والمشاكل يلي عم بتواجه السائقين. طالبت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي بإعادة النظر ببدل المياه ومعالجة بدل المسابرة المستحق للموظفين، ودعيت الدولة والجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، وحذرت من خطوات تصعيدية وصولا للإضراب عند الضرورة. بأبرز متفرقات هالأسبوع، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بسوريا إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة والمسكرات جاي من الأراضي اللبنانية بمكمن محكم أسفر عن ضبط الشحنة قبل وصولها لوجهتها، وتمكنت أيضا من إلقاء القبض على المهرب. وصل أكثر من 400 سجين لإضرابهم المفتوح داخل سجن رومية، مطالبين المجلس الدستوري برفع التجميد عن قانون العفو العام، واللافت هو تدهور الحالة الصحية للعشرات منهم فضلاً عن انتشار السل بيناتهم وسرعة انتقال العدوى نتيجة المخالطة بين السجناء. أفادت معلومات بأن مخابرات الجيش أوقفت أحد أبرز قيادي داعش بالشمال ويعرف بالدعميش، من بعد ما طلب منه تنفيذ عملية إرهابية بتستهدف البابا لون الرابع عشر أثناء زيارته لبنان. ومن بعد فتح أبواب السجون بعد سقوط النظام الأسدي، تمكن الدعميش من الفرار والتسلل للأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية. ومن بعد عمليات استطلاع ميداني ومراقبة للمناطق يلي رح يمرق فيها البابا لون بمحاولة لإيجاد صغرى لخرق الترتيبات، عجز الدعميش عن تنفيذ المهمة بسبب الانتشار الأمن الكثيف والإجراءات يلي رافقت الزيارة. وقع إشكال عائلة ببيت عوكر بصغرتها، تخللوا إطلاق نار أسفر عن مقتل شخصين على خلفية خلاف على حطب، وسلم مطلق النار نفسه، وباشرت الجهات المختصة التحقيقات لتحديد المسؤوليات. لهون منوصل لختام حلقتنا، موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي. بشكر كل يلي تابعونا وزميلي فريدي سابا عبر الإخراج الإذاعي. تضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: ملخص الأسبوع مع

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بوتي بابا نويل منغني بكير الميلاد ما هيك؟ بس حقك تعرف انه رغم هالشي فينا اليوم نغني هالغنية، لانه مثل اليوم ب27 ايلول توفي مغني الأغنية الفرنسي تينو روسي بسبب سرطان البنكرياس بوقتها عمره كان 76 سنة بسنة 83. هو اللي فرح أطفال العالم بهالغنية الميلادية بامتياز، وبقي معها خالد أكتر من كل الأغاني اللي غنيها غير هالبوتي بابا نويل. المهم أنه عند موته الصحف ووسائل الإعلام بفرنسا والرئيس فرانسوا ميتران كلهم أشادوا بنوعية فن روسي يلي طالت الملايين بالعالم. أكيد كان عنده أغاني كتيرة، منها كابري ومنها لو بلو بو تانغو دي مود، بس كمان كان عنده أغاني بتزعل أبرزها تريستس أو حزن.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أهلا بكم. يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، وسيأخذ ملف المفاوضات حيزا وافرا من محادثات سلام روبيو، حيث سيبدي الطرفان التمسك بمسار التفاوض ويستعرضان الموقفين الأمريكي واللبناني من المفاوضات وما يحيط بها من عراقيل سياسية وأمنية، إضافة إلى الخطوات الواجب اتخاذها لتبديد الخلافات والاختلافات بوجهات النظر بين الأطراف المعنية من أجل المضي قدما نحو الجولة الجديدة. على خط متصل حمل وزير الخارجية يوسف رجي في تصريحات لسكاي نيوز عربية حزب الله المسؤولية الكبرى عن تداعيات فتح جبهة الجنوب ورفضه مناقشة حصرية السلاح. وكشف رجي أنه سيطرح في واشنطن مقترحا لتشكيل قوات دولية بديلة لليونيفيل.
1: مهم بهالمفاوضات إن هي مباشرة لبنان عم بفاوض عن حاله، ما بقى حدا عم بفاوض عنه. المفاوض أخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان بس. إسرائيل ما عم بتساعد، مزبوط، ولكن حزب الله مش عم بيساعد كمان، ومسؤولية حزب الله أكبر، لأن إسرائيل إسرائيل، بس حزب الله مفروض يأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنانية. والاتفاقات السابقة إن كان 1701 اللي بيحكي عن حصرية السلاح، بسط سلطة الدولة على كافة أراضيها وحل كل الميليشيات، وإن كان اتفاق سنة 23 أو اتفاق الإطار، كلهم فيهم تزامن بين انسحاب الإسرائيلي وتسليم سلاح حزب الله.
2: كيف كان اللقاء مع الوفد الإيراني؟
1: كان لقاء دبلوماسي، قلنا ما قلنا، قلنا اللي كان لازم ينقال. هن بعتقد، مش لحفوت بتفاصيل اللي صار جوا، بس بشكل عام بعتقد بعد ما استوعبوا كاملا انه القرار اللبناني رجع للحكومة اللبنانية بس.
0: هجم الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم الدولة والرئيس جوزيف عون على خلفية المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وقال في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال السيد حسن نصر الله إن السلطة تنازلت دفعة واحدة عن جميع مصادر القوة وخضعت لجميع مطالب العدو، متهما إياه بمساعدة ما وصفه بالمشروع الإسرائيلي الأمريكي بدلا من مواجهته.
3: السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي بدل أن تواجهه. حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه والتنازل عن مقاضاة المحتل. نحن نريد الرئيس أن يكون حكما وجامعا حاضرون للحوار، ولكن كيف نحاور من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟ الاستسلام للعدو الإسرائيلي يعني انتهاء لبنان العيش المشترك لصالح المستوطنات الإسرائيلية والتوطين والوصاية الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، وخطوة على طريق إسرائيل الكبرى في المنطقة. كل الضغط اليوم على لبنان من أجل أن ينجز ما عجزت عنه إسرائيل لمدة سنتين. لاحظوا شو بيطلبوا هن، قول على الجيش اللبناني أن ينزع السلاح. طب مساركم أنتوا سنتين عم تحاولوا تنزعوا السلاح، ما قدرتوا تنزعوا السلاح، بالتالي الطلب من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم، هيدي طويلة على رقبتكم. هذا الجيش جيش وطني، في علي الطاهر الصمود 3 أشهر، لكن ليست المحافظة على المكان هي الأساس أو هو العمل الذي نقوم به. المقاومة تواجه من خلال أمرين أساسيين: الأول أن تواجه في المكان والزمان إلى الحد الممكن، ثانيا أن تمنع العدو من الاستقرار وتثبيت الاحتلال.
0: نفت مصادر ما يتداول عن اتصال السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندم عوض بالسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيى ليتر للإطمئنان على نجله، وأكدت أن التواصل بين الجانبين محصور ضمن الإطار الثلاثي. ولمناسبة تكريس مذبح الطوباويين البطريركيين مار إصطفان الدويهي ومار إلياس لحويك، احتفل بطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بالقداس الإلهي في كاتدرائية مار جرجش في وسط بيروت بمشاركة رئيس الجمهورية جوزيف عون وعدد من المسؤولين وفعاليات. الراعي أطلق سلسلة مواقف تتناول الوحدة الوطنية والحوار والملف الاقتصادي والمالي وحقوق المودعين. ودعا إلى ضرورة تسليح الجيش اللبناني، كما رفض منطق إدارة الأزمة مشددا على أن الدبلوماسية أمام اختبار تحويل التحرك الخارجي إلى نتائج ملموسة.
4: تبرز أهمية ما يبحث في شأن دعم الجيش اللبناني وتسليحه وتجهيزه وتمكين الدولة، ولا سيما بعد الاجتماع الذي عقد في باريس في 17 أيلول، ليبحث احتياجات الجيش والقوى الأمنية ومستقبل الوضع في الجنوب. فالمطلوب أن تتحول المواقف إلى خطوات عملية، وأن يترسخ مبدأ الدولة الواحدة القادرة صاحبة المرجعية في السلاح والقرار الأمني، وتبقى الدبلوماسية اللبنانية أمام اختبار تحويل التحرك الخارجي إلى نتائج ملموسة: دعم الدولة، معالجة مستقبل الجنوب وما بعد اليونيفيل، حصر السلاح، دفع المسارات التفاوضية إلى الأمام، واستعادة الدعم السياسي والاقتصادي للبنان. المطلوب وضوح في الهدف واستمرارية في العمل وإصرار على الحصول على النتيجة.
0: أعلنت بلدية كريات شمول أن الجيش الإسرائيلي سيشن خلال الساعات القليلة المقبلة موجة هجمات على الأراضي اللبنانية، وستسمع أصوات انفجارات في المنطقة. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أرنون وأطراف كفر تمنيت ومحيط علي الطاهر لجات الخردلي وسهل الخيام، كما استهدفت غارة أطراف عتشيت القصير. ويحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب وينفذ غارات وهمية فوق الطريق الدولي الممتدة من البقاع مرورا بدهر البيدر وعليه وصولا إلى العاصمة بيروت. أشار إعلام إسرائيلي إلى أن حزب الله سيحاول إشعال الجبهة الشمالية خلال الفترة المقبلة. دعا رئيس بعثة اليونيفيل في لبنان وقائدها الجنرال ديوداتو أبنيارا إلى العمل بكل جدية لتجنب أي فراغ أمني، وشدد على أن المطلوب هو توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية وسائر الجهات المعنية والمجتمع الدولي. أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرعين في الجامعة اللبنانية الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء في 29 و30 من الجاري في كافة وحدات وفروع الجامعة اللبنانية. تم نقل سجينين مضربين عن الطعام من سجن روبي إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي أرى فيه، وربما كنا سنوافق عليه قبل عام، وأفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان قال في المقابل: إذا قبلت أمريكا الأطر القانونية وحقوقنا فلا نزاع لدينا معها، وإلا فلن نتراجع أبدا. أضاف: لابد من ترشيد الطاقة لمنع توقف الإنتاج والصناعة، وعلى الموظفين عدم استخدام سياراتهم لترشيد استهلاك الوقود. بدوره وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال أن الرئيس بيزيشكيان: لم نأتي إلى نيويورك للترويج لحرب، بل جئنا لصنع السلام، وإيران ثابتة في مواجهة أي عدوان وحتى وإن أدى ذلك إلى حرب مدمرة شاملة. قال المتحدث باسم قوات الحكومة اليمنية إن عملياتنا أسفرت عن مصرع 4 خبراء إيرانيين في إطلاق المسيرات والصواريخ في تعز. نقل موقع أكسيوس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى في أبوظبي رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. أوقفت الشرطة البريطانية 5 أشخاص للاشتباه في جرائم تتعلق بالمتفجرات قرب قاعدة فيرفورد الجوية التي استخدمها الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية. وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت حال الطوارئ وأجل سكان المنازل في المنطقة. وبحسب التلغراف البريطانية، تحقق شرطة مكافحة الإرهاب في احتمال ارتباط إيران بمخطط تفجير في القاعدة، مضيفة إن الرجال 5 الموقوفين يملكون 3 شاحنات يشتبه في احتوائها على متفجرات. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير، أخرجه جوزيف الكريم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.